0: ثم جعلناك على
1: ثم
0: شريعة.
1: جعلناك مثل كيف مش جعلناك
0: شاء ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة
1: لا
0: لقوم
1: ورحمة لقوم دام بغير غنى ذي
0: الله. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة
1: لا
0: لقوم
1: لا فهمنيش ورحمة لقوم يوقنون
0: ورحمة لقوم يوقنون.
1: ربي يبارك لك خطوة دي ان شاء الله عليك لا ظهر دارس الاحكام ويعطيك الصحه ان شاء الله ربي يفتح عليك وربي يوفقك ان شاء
0: يا
1: الله.
0: رب نقدم صحيحتي اختي كريمه، ربي يبارك لها.
1: هاي
0: انا بارك الله خير منتقى الجنه، قل لها
1: هاي ربي يبارك لها جنود الخفاء الاخت كريم
0: جنود الخفاء كلهم
1: هاي
0: وزوجي ربي يبارك له، هو تعب معايا الحمد لله.
1: ما شاء الله ان شاء الله ربي يحفظكم ويبارك لكم ويعطيكم الصحه.
0: شكرا شيخنا،
1: ماشي
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ناخذ متصل اخر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ.
1: عايشك مرحبا بيك عرفنا عليك.
2: خديجة من ولاية نابل، نحب نقدم لك تهانية بفوز مسابقة القرآن.
1: ربي يبارك فيك، عايشك ربي يبارك فيك.
2: عايزك سرت كثيرا إن شاء الله من الفائزين مع الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين.
1: ربي يبارك لك، العقبة عندك إن شاء الله، العقبة عند الأولاد
2: يا رب يا
1: الله.
2: رب.
1: عايش
2: شكرا.
1: عايش
2: سأتلو إن شاء الله من ما تيسر من سورة الأعراف.
1: تفضل تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل

0: وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي
1: واتبعوا النور بين
0: واتبعوا النور الذي
1: بين الغنى وبين كلمة النور
0: واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها
1: تقرأ بالقصر أنت بالقصر نكمل بالقصر قل يا أيها مش يا أيها

0: والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت
1: ويميت. شوف ويميت ظهر التاء في الآخر عندها صفة الهمس ويميت ما نقتلوهاش يميت ما تسمعهاش
0: نعم.
1: يحيي
0: ويميت
1: به
0: فآمنوا
1: مش فآ لا مش فآ فآ
0: فآ

0: تهتدون.
1: ربي يبارك لك.
0: عايش نشهد أن اتبعنا الرسول الذي الأمية يا رب العالمين، فاكتبنا مع الشهيدين.
1: أمين أمين، ربي يجمعنا به إن شاء الله في الفردوس.
0: أمين يا رحمة دي، جزاكم الله خير. بداية عندي أخويا الصغير يحب يشارك.
1: هاي تفضل. مرحبا تفضل.
0: عايش تفضل. أعوذ بالله. والاسمي يعقوب.
2: أنا اسمي يعقوب ولك. أنا اسمي يعقوب النزي.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. قداش عمرك؟
2: عمري 7 سنوات باش نتعدى 8 سنوات.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك. وتحفظ تحفظ تحفظ شويه شويه ولا قداش تحفظ القرآن؟ شويه شويه. مازلت معنا يعقوب؟ ناخذ متصل الاخر. السلام عليكم. يعقوب زدت معنا؟ مش سمعوا فيك يعقوب. روح يعقوب، مش سمعوا فيك. مستمعينا الكرام، يعني نبين ديما نقوله في الشهر الكريم هذا، يعني نستغلوه ديما بالذكر، ونستغلوه يعني بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونذكر السيرة متاعه، ونختلموا يعني هذا الشهر العظيم في الذكر ومدح النبوي يعني، وقراءة القرآن يعني، كل أعمال كلها خير يعني. نجتهدوا في هذا الشهر، وربي يوفقنا إن شاء الله ويوفقكم لما فيه خير الدنيا والآخرة. الله يبارك لكم. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا. أهلا بالشيخ.
3: أهلا استاذي مال.
1: أهلا فيك. مرحبا فيك.
3: عندي برشا.
1: عندي برشا ما أسمعك. الحمد لله.
3: عندي نحضر في الربوع الأول نتاع الامتحان.
1: ما شاء الله.
3: والهرات كنت مش مريض شوية. نسأل فيك. لاباس.
1: ربي يشفيك.
3: نهنيك الساقية.
1: الله يبارك لك.
3: أنا عندي تحية لأختي كريمة.
1: هاي.
3: والأختي المخرج.
1: هاي.
3: وجناس لجيتونا كله سيدي بليل المحمود سيدي العربي وكله. وفرحيم على شيخنا عبد الرحمن.
1: عافية. الله يرحمه. الله يبارك لك. عايشك. الله يبارك
3: عليك سيدي.
1: الحمد لله. عايشك الحمد لله. أنا مش تقرنا اليوم إن شاء الله.
3: إن شاء الله الآية 275 من آية من سورة البقرة.
1: باهي. إن شاء الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة.
1: لا شوف شوف شيخ حمد. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة.
3: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم لهم يحزنون.
1: عودي لهم أجرهم.
3: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف يحزنون. شوف.
1: ولا خوف عليهم
3: اسمعني. ولا اسمعني خوف اسمعني. عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من
1: اتقوا الله.
3: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا.
1: ركز معي يا شيخ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وذروا مش
3: وذروا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأبلوا بحربا من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون إن كان ذو عسرة.
1: لا لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون
3: أي لا تظلمون ولا تظلمون.
1: وإن كان
3: ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا إن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: يا ربي بارك لك. تكسح
3: بس عليك ملا
1: الحمد لله الله
3: يبارك من الدايلك ونحبك برشا
1: والله يبارك
3: والله ديما نسبح فيك وانا الحصات اللي ما شاركتش
1: آه. احبك الله الذي
3: احبتني وربي الشيخ محمد مسلمي عليك معايا جميع كلها
1: عايش
3: يعني بجاه ربي دوب ما سلمني عليك
1: الله يبارك لك وربي وربي ربي يثبتك وينور طريقك ان شاء الله
3: ان شاء الله استنى الخط معك
1: أي ربي
3: تكش عاد مازال الاربعه
1: باذن الله يا ربي يسهل لك تختم ان شاء الله اما ديما ركز على الحكام مازال الحكام راه مازال ناقصين راه
3: شوي ما هو شويه
1: ركز مع الشيخ متاخر عند الشيخ نتاعك قول يصلح لي الحكي يركز معك
3: في الحكي عندي عندي ديما نحن تو موجود في المتابعه ديما نركز على عندك كتب تاع الحكام مو
1: فرش اي ركز ركز في الحكام لازم لازم نصلحوا الحكام
3: ما هو ما تنسيش حتى الكتب عنده دور
1: يا ربي يحفظك ان شاء الله ربي يوفقك والدنيا سخونه كما قلت لي مره فاتت
3: ان شاء الله بالمستقبل
1: ربي يوفقك وربي ينور طريق ربي يثبتك ان شاء الله الله يبارك لك
3: كل المول هذا
1: هاي الله يبارك لك هاي الله يحفظك
3: كل علينا في المول خلنا
1: نفرع باهي ربي سهل ان شاء الله
3: ربي يخليك
1: هاي شكرا السلام عليكم نخدم متصل اخر السلام عليكم
4: وعليكم السلام
1: مرحبا بك بابا عرفنا عليك
4: يرحم بيك الله يبارك
1: عايش حاول تنقص صوت الراديو اسمعنا بالتليفون كهو
4: مش
1: هاي اسمعنا بالتليفون كهو يكفي
4: مش
1: هاي به
4: لا
1: منين منين تكلم فينا باب
4: من ولاية مسير
1: ولاية مسير هاي مرحبا مرحبا بك هاي منين تقرا ان شاء الله
4: مش نقرا ذات ياسر من سورة النمل
1: النمل هاي تفضل
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال سننظر أصدقت أن كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون
1: تعرف الرواية نقرأ بها بابا شنو نحن شنو الرواية
4: رواية
1: قالون بهذيك اللي قريتها انت حفص يقرا كيكا قالون كيفاش يقرا يقرا فالقيه اليهم مش فالقيه بغير مد قالون بغير مد فالقيه اليهم

0: وجعلوا شو
1: أهلها
0: وجعلوا
1: أذلة
0: وجعلوا
1: وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك
0: لا علاش
1: يفعلون
0: برشا كذلك، مش كذا،

0: ما يعجب
1: لا كيف كيف بما هنا ما
0: المرتدين.
1: تعيطش، بما ما تعيطش هنا ما فيهاش مد. فانا
0: بأذية فناظرة بما
1: لا
0: يرجع
1: شوف،
0: المرسلون.
1: فناظرة بما يرجع المرسلون.
0: فناظرة بما يرجع المرسلون.
1: ربي يبارك لك يا بابا وربي يوفقك ان شاء الله، ما شاء الله عليك، تلاوتك
0: عندي
1: طيبة وما
0: زوج،
1: شاء الله.
0: لا عندي زوج مسكينة أمية، هي تحب تقرأ صغير.
1: تفضل. اي مرحبا، طبعا مرحبا بك.
0: عسلامة.
1: عسلامة أمي، مرحبا بك.
0: إخوانك تاني منير.
1: هاي عايشك، مرحبا، نشرفوا بيك،
0: ولي
1: مرحبا،
0: ولاية مستي.
1: نشرفوا. هاي عرفنا المسيو، عرفنا المسيو.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: مش من الشاء، شوف
0: بسم
1: اسمعني أختنا منيرة،
0: الله الرحمن الرحيم.
1: أختي منيرة اسمع فيا،
0: الله
1: أختي منيرة.
0: لا إله إلا هو الحي القيوم.
1: تسمع، تسمع فيا أختي منيرة.
0: نوم له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ولا يؤوده حفظهما.
0: ولا يؤوده وهو العلي العظيم.
1: عود لي مرة أخرى، عود لي مرة أخرى،
0: اسمعني.
1: اسمعني يا شوقتي منير، ولا عودها،
0: نعم.
1: عودها لي، ولا يؤوده حفظهما.
0: ولا يؤودهما
1: لا لا
0: وهو
1: مش مش
0: العلي.
1: مش يؤودهما، اسمعني، ولا يؤوده
0: ولا
1: حفظهما.
0: يؤوده حفظهما وهو العلي
1: ربي
0: العظيم.
1: يبارك لك اخت منيرة،
0: آمن الرسول.
1: ربي يبارك
0: لا
1: لك.
0: نفرق. اسمعني بربي، نحب نقرا في المولد.
1: اي ربي سهل ان شاء الله،
0: يرحم امك وبيك. بارك الله فيك.
1: ربي يوفقك، ربي يوفقك اخت منيرة، عايشك. ناخذ متصل اخر. السلام عليكم.
2: عليكم.
1: مرحبا، السلامة. شكرا.
2: انا يعقوب النزي
1: اهلا
2: من
1: بك.
2: واد النيل.
1: رجعت لنا يعقوب، اي توبة، اي مرحبا، اي تفضل. اي
2: باش نقرا
3: مات ياسر،
2: باش نقرا مات
3: ياسر
2: من سورة ياسين.
1: تفضل. اي مرحبا. انا سألتك قبيلة قداش حافظ، ما قلتليش، شوية شوية قلت لي.
3: شنو حافظ القرآن؟ ياسين.
2: ياسين.
1: ياسين ما شاء الله، تفضل. اي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما

0: المرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد
1: يا حس شوف اسمعني يا يعقوب يا حس مش حص س مرقة يا حس مش حص
0: يا حسرة على العباد
1: على العباد
0: عباد ما يأتيهم من آية من رسول
1: خليه يبقى خليه واحد وخلنا نسمعه خليه مثال الله يبارك لك
0: إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون
1: دي ما كيبدأ عنا غنى يعقوب نعطيه حقها ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون الغنى تكون قد قد
0: حاف أولم
1: يروا ألم يروا
0: أولم
1: لا مش أولم مش أولم ألم يروا
0: ألم يرى
1: ألم يروا
0: كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون
1: صحيح
0: وإن كل لما جميع لدينا محضرون
1: وآية
0: وآية لهم أن
1: وآية لهم الأرض
0: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ألا يشكرون
1: الله يبارك لك يا يعقوب يعطيك الصحة يا يعقوب في ليلتك طيبة
0: نحمديك عاش
1: إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله الله يبارك ناخذ متصل آخر السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا شكون معنا
2: هبة الله يعقوبي من ولاية جفر
1: مرحبا بك هبة وقداش عمرك
2: عمري 12 سنة
1: 12 ما شاء الله مش تقران
2: ان شاء الله اواخر سورة البقرة
1: تفضل
2: قبل كل شيء نبدا صلاة عندي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الأمين
1: صلى الله عليه وسلم تفضلي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
1: معنى المد
2: من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
1: غفرانك ربنا مد ما المد
2: غفر

0: فيها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا.
1: عاودي لي مرة. ربنا ولا تحمل علينا.
0: ربنا ولا تحمل علينا
1: برشا المادة ذاك برشا شوية. شوف ربنا ولا تحمل علينا إصرا هكاك

0: اعف لنا في واعف عنا واغفر لنا
1: شوف
0: وارحمنا
1: واغفر لنا.
0: واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: ربي يفتح عليك يا هبة الله، ما شاء الله عليك.
0: ربي يعطيك العقول ويعطيك ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: الله يبارك.
0: وربي يجزيك كل خير. ونحب نقدم أسماء تهاني لبنت خالتي، وكان تسمح معاتلك
1: أختي. ربي يبارك لك وربي يبارك لها، وإن شاء الله خاطر نحن وقت الحصة سيء، أنا وقت الحصة ضاق علينا توا، في حصة القادمة بإذن الله باهي إن شاء الله. الله يبارك لك ويعطيك الصحة وربي يوفقكم إن شاء الله. مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج تعهد القرآن. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتعهد القرآن، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ.

0: من روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

لأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

القصص في القرآن سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشو.

0: عظيم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن هذه الآية الكريمة تذكرنا بقصة وقعت في بدر. القصة هذه هي مسألة الأسرى. يا إخواني الكرام، مسألة الأسرى، ماذا نفعل عندما نأسر أسيرا؟ ماذا نفعل فيه؟ يا هل ترى هونو شديناه أي برا امشي على روحك، وإلا شديناه يقتل، وإلا شديناه يكون سجينا، وإلا شديناه ناخذوه إلى أجل معين باش نتبادلوا به مع غيرنا من الأعداء. هذه كلها احتمالات موجودة عند العربي ويستعملوا فيها. لكن المسلمين لأول مرة يعملوا حرب، ولأول مرة يجي في يدهم الأسرى. قداش من أسير؟ 70 من الأسرى، عندهم 70 أسير في يدهم، يعني 70 أسير مطالبين باش يوكلوهم باش يشربوهم باش يعتنوا بهم، وإلا هذو ما جاوا باش يقتلونا إذا نقتلوهم رغم أن شديناهم. نبي الله صلى الله عليه وسلم وقت اللي جهته هالوضعية، ربي سبحانه وتعالى بما أمره في القاعدة العامة، مش في المسألة هذه، في بدرة بصفة عامة، بصفة عامة ربي قال ما تاخذش قرار فردي، قال وأمرهم شورى بينهم، وقال وشاورهم في الأمر. وبما أن أكثر الناس قربا من النبي صلى الله عليه وسلم شكون؟ أبو بكر وعمر، وزيرايا من أهل الأرض أبو بكر وعمر، فاستشارهما وقال لهم أشنو أرايكم، ماذا نفعل مع هؤلاء؟ سيدنا عمر وشدته تعرفوها، وهذوما وينظر هو سيدنا عمر ينظر اش عملوا فيه هذوما هجمع اللي شدوهم تويكا، وشكون هما وش كانوا البارح يقولوا، وش عملوا فيهم وقت لزوهم حتى خلاهم في شعاب مكة يوصلوا باش ينبشوا الأرض باش يلقاو شي هكا عرق متاع نبتة فيها شوية هكا ثرى زعمة باش يأكلوها، رام عملوا فيهم العمايل. فجأة يلقاه قدامه مكتف أسير، ها فرسته. عمر والخطاب قال له يا رسول الله هذو مش تسيبهم، راهم مش يرجعوا لك غدوة بأضعاف مضاعفة، ولا يخرج منهم إلا فاجرا كفارا. وأما أبو بكر الصديق قال له يا رسول الله هذو ما أهلنا وما لينا، لعل ربي سبحانه وتعالى يخرج منهم الناس اللي هم يعبدون الله ويوحدونه ولا يشركون به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم إزاء هالمشكلة هذه يتوقف، خاصة أنه ما جاهش وحي، لم يأته وحي، ما جاهش سيدنا جبريل وقال له هاو ربي أمرك بكذا وكذا للأسرى. المسلمين وقتها في حالتهم حالة ضعيفة، كانوا مستضعفين، فجأة وجدوا شيئا من القوة، وكانوا فقراء، فجأة مش تكون فرصة باش يكونوا أغنياء، فماذا سيفعلون؟ ولو حتى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مو يفسر ويبرر ويوضح، ونظر إلى عمر وقالوا أنت كنبي من الأنبياء اللي هو سيدنا نوح وقت اللي قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وانت يا أبي بكر انت كمثل عيسى بن مريم قالوا ان تعذبهم فإنهم عبادك، والرحمة منها موجودة. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنواع وأشكال في المجتمع، لكن بما سيأخذ صلى الله عليه وسلم أنا رأي اللي ماشي ميل ليه، وخصوصا وأن فم من الأسرى من هو من عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مش من عائلته فقط بل من أولئك الذين أخرجوهم حتى إلى شعاب مكة وخرجوهم مجوعة وللعراء، وقالوا ما يهمناش فيكم تموتوا ولا تقعدوا تأكلكم الحيوانات، احنا ما ناش مستعرفين بكم. منهم اشكون جاء ووقع في الأسري خاطر أخرجوا وهم كارهون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ينجمش يعامل الناس الكل معاملة واحدة، وهو اللي تعرفوا به اللي تعرفوه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه حنين وأنه رؤوف وأنه رحيم وأنه رحمة للعالمين، رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. ولهذا زعم برأي شكون مش ياخذ برأي أبي بكر وإلا برأي عمر، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر الصديق ومشى في مسألة الرحمة، وقال ملأ كل واحد من هؤلاء الأسرى يفدي روحه بمال معين، أولا هكا مدخول لخزينة الدولة، وثم ثانيا على الأقل المرة الجاية اللي ناوي مش يخرج ويعرف روحه أنه يا إما مش يتقتل وإلا مش يدفع ضريبة معينة، يقول لك أخويا لو حلي، وإلا فما حل آخر أيضا اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اللي ما عندوش وهو عالم ويعرف يقرأ ويكتب، يا أخي يعلم 10 من المسلمين. شو سبحان الله، العلم والقراءة والكتاب آكا مفتاح سيادة الإنسان، لما يكون عالما يستطيع أن يسود هذا الأرض. هذه الأرض رحم الله ابن رشد اللي يقول الحرية وعي بالضرورة. ابدأ من هناك يا أخي الانطلاق، لا تعطى لجاهل، وقد نفرق ما بين الأمي صحيح، لكن القراءة والكتابة هي بداية العلم، هي بداية العلم، وخصوصا معاهك الحضارة، وإحنا ننظر ونكلم فيكم بكلام هذا، وإحنا ننظر إلى تطور كلمة اقرأ وماذا حصلت في أولئك القوم الذين كانوا حفاة عراة يعيشون مع الصحراء ولا يعرفون إلا الحياة الصعبة الجافية، فإذا بهم يصبحون أكبر دولة وأعظم دولة، لا عاد ويحكيوا لا بالفرس ولا يحكيوا بالروم، بل أصبحت الدولة العربية الإسلامية. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام الذي سار فيه وتوجه إليه أنه أخذ الفداء من الأسرى، ولكن خياني شوفوا ما الذي حصل، أن ربي سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الآية، والآية هي متراخية في النزول، شو معناها متراخية في النزول؟ يعني نزلت بعد غزوة بدر وبعد أن انتهى كل شيء، ولذلك جاءت معلقة على الأخير وقت اللي قال ما كان لنبينا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تحدثنا كتب التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوما أحد أصحابه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء مرا ويقول كدنا أن نهلك، لو عذبنا الله جميعا ما نجا منا إلا عمر. علاش؟ لأن عمر التفكير اللي فكر فيه هو التفكير السليم، لما فكر عمر أن هؤلاء هم القوم، ولأول مرة، أشنو من أول مرة احنا مش نفكروا في الغنائم، ومن أول مرة مش نلوجوا ونلموا ونعبيوا لا يا خيال، ما هيش كعكة هذه باش يتقاسموها الناس. وهيك علاش سبحان الله في سورة الأنفال أول ما بدأ يسألونك عن الأنفال ما جاوبهمش طول، قالهم يا ولدي ابدأوا اتقي والله وأصلحوا ذات بينكم الصعق، وبعد في وسط السورة باش جاوبهم قالهم وأعلموا أنما غنمتم في الأخر بكل، يعني باش ما يحطوش المسألة المال هذه هي الهدف الأساسي قدامه. صحيح فكولهم أموالهم، وصحيح عذبوهم، وصحيح ما خلاولهمش كيفاش ينجموا حتى أبسط العيش البسيط الهادئ ما نجموش يعيشوه، ومع ذلك لا، يلزم الإنسان ينظر القدام. فالآية جاءت عتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعتابا للمؤمنين، قالهم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فالآية الكريمة هذه فعلا تلاحظوا معايا أنها تهديد مباشر إلى المؤمنين، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أكل آية الكريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذه تعرفوها حتى في القانون، ما تنجمش تعاقب إنسان إلا بعد وجود نص يجرم، ما فماش نص ما تنجمش تعاقب حد شيء، وحتى لو وضعت نصا ما تنجمش تعمل مفعول رجعي، وتقول يا باش نطبق عليها كل الناس الكل اللي قبل، لا، ولكن هذا قانون الله سبحانه وتعالى هو نفسه المنطقي وهو العقلي الذي يسير عليه كل عاقل عندما يضع قانونا ما، وإلا مش يكون ظلم بطبيعة حال الناس الكل، لأن الذي قام بفعل قام بفعل جائز عادي. وثم القرآن لم ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باش يقول له هذا يجوز وهذا لا يجوز، خله له الأمر ليه، استشار أصحابه. إذن هو سار مع فكرة أصحابه، أحد أصحابه، خطر كانوا مختلفين، ولكن مع ذلك أيوة ما لهنا يقول القائل ما للرسول يغلط، وكيفاش يغلط ومش رسول، بالله شنو الغلط اللي وقعنا؟ أي تعرفوا كيفاش خياني؟ بعد الفاصل إن شاء الله.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أخيري هنا رجعنا لكم، أثرنا من منذ قليل في هذه الحصة إلى مسألة اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي يجتهد؟ وهل يجوز أن يجتهد؟ ومش قلنا هو رسول وأن ربي وجهه، كيفاش يجتهد؟ يجتهد معناها يعطي رأي بشري، وهل يصح أن يعطي رأيا بشريا؟ خليني نقول لكم، أغلب علمائنا، جمهور علماء أصول الفقه، هذا يتسمى ما في أصول الفقه، قالوا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد، والدليل هك القصة المذكورة في بدر. وإذا صح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، إذن يصح بناء على ذلك أن يكون قد أصاب وأن يكون قد أخطأ في اجتهاده. رانا نتحدث عليه كبشر، لأن ربي سبحانه وتعالى يخاطب سيدنا صلى الله عليه وسلم ويقول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هنالك جانب بشري لا يمكن أن ينكر، ولكنه أيضا هو رسول، وكفى بها شرفا. معيش فرصة احنا باش نقص من قيمة سيد النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا أبدا، بل بالعكس نريد أن نبين أن إن أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ما لا يتماشى مع إرادة الله، فإن القرآن يصوب كما ريت هنا، فالخطأ لا يستمر كما يقول الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي الله يرحمه، بل لابد أن تنزل آية من القرآن تصحح له اجتهاده. فإذا لم تنزل آية فهو دليل على أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم قد وقع على ما هو الحق في علم الله تعالى. مهم الكلام هذا جدا، لأننا يعني نذكر في قرأونا أصول الفقه وقرأونا مقاصد الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في خطبة الوداع المشهورة، وذكر لهم أن الكعبة أنها لا تحل، لا تحل لقطتها ولا يؤخذ ولا عشبها. فتكلم العباس قالوا إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نفعل به وكذا كذا كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. تو النبي يتحدث على حلال وحرام في الخطبة وقال لا تحل، فتكلم أحد الصحابة مباشرة وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إلا الإذخر، هذا يعني نبات طيب الرائحة يحطوه للموتى ويستعملوه حصلوا في حياتهم منها. فجاوبوا مباشرة قالوا إلا الإذخر. هل جواب هذا، هل كان بوحي مباشر؟ مبدئيا نقول لكم صعيب شوية. علاش نقول لكم صعيب شوية؟ لأنه في سؤال وجواب مباشرة، إما أن يكون قد رب سبحانه وتعالى أعطاه الجواب من قبل، وإما أن يكون مباشرة ألهمه إياه، وإلا أن يكون من اجتهاده صلى الله عليه وسلم ولم تنزل آية تبين أن الحق خلافه. يقول أحد علمائنا وقد كان الخطأ عليه جائزا إلا أنه لا يقر عليه بل ينبه سريعا. وانظروا الخطأ، عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا دليل على أن إرادة الله وإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم مش ماشية في نفس الاتجاه، فكان لابد أن تصوب. بطبيعة الحال يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامره ونواهيه تكون ماشية طبق أوامر الله سبحانه وتعالى. ولهذا في هذه الآية ما كان نبينا أن يكون له أسرى، هذه تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار أصحابه بأمر من الله، خاطر ربي قالوا استشر أصحابك، ما غلطش رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، قالوا ربي استشر أصحابك فاستشار أصحابه، إذا بهم اختاروا اختيارا ما هوش الاختيار الموفق، قال لهم ربي تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إذن ما هوش نفس الاتجاه، فكان لابد أن يصلح. وشنو الدرس اللي مش يتعطاه من وراء هذا؟ أن هكي غزوة بدر اللي هي أول تجربة للمسلمين في التضحية، ورغم أنهم على ما كانوا فيه من الضعف وما كانوا فيه من القلة، فلأول مرة يشوفوا الغنائم هكي قدامهم والأموال، رهم ما تتذكروا قلت لكم قريش كيف خرجت يهودي، خرجوا على بكرة أبيهم ما خلوا حتى شيء معاهم، فإذا بهم يتركون كل ذلك والمسلمون في أشد الفقر وأشد الحاجة. فربي سبحانه وتعالى قال لهم ردوا بالكم، ما تخليوش الدنيا هذه أكبر همكم، هذا هي خطأ، ردوا بالكم تقعوا فيه المرة الجاية. فحقيقة هذه تربية لكل المسلمين من أجل أن يضعوا الآخرة أمام أعينهم. ثم حتى من ناحية أخرى، استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ومن معه من المسلمين تدل على أنه لا خاب من استشار، سبحان الله. وفي الأخير بقول أنت مش تأخذ برأي معين، رأي شكون مش تأخذ، ستأخذ بالرأي الذي تراه أقرب وأسلم إلى شنو، أسلم وأقرب إلى مقاصد الشريعة الإسلامية. لكن وقتش ماهوش في أولها، لأن في أولها كنت نحدث فيكم على اتجاه العلماء وكيف أن ما دمنا في أول الدعوة، ما دمنا الدولة مازالت على ما وقفتش على سقيها كما ينبغي، فلا بد أن نفكر في شيء آخر أكبر. وهك علاش رب سبحانه وتعالى بعدها قال لهم فكلوا مما غنمتم، أي ما لم الماكلة اللي خذوها حلال ولا حرام، وقت اللي خذوا فلوسك للأسرة ومشاعوا على أرواحهم يعني الفداء، لو كان جاء حرام حرام إذن يمشي على روحه. لا، الآية قالت لهم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. لأن كما قلت لكم القانون ما عندوش مفعول رجعي، ولهذا رب سبحانه وتعالى يعلم ويربي ويكون في جيل، بل يكون في أجيال اللي هي من شأنها باش وقت اللي مش تمشي للبشرية ستكون معالجة وتكون طبيبة وتقدم الدواء وتقدم الوقاية قبل أن تقدم ما ينبغي أن لا يكون في الحقيقة في المجتمعات الإنسانية إلا عند الضرورة. ثم رب سبحانه وتعالى بعد ذلك في الآية اللي كنا نسمع فيها يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. الآية هذه باش ما نطولش على خياني راهي نزلت في شخص معين، الشخص هذا هو العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل أخرج مكرها، معناها ما عينوش في قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خرج حشمية تقول أنتم وإلا ومخذ بالخاطر، فإذا به وقع أسيرا وكانت إشكالات، وبالحق تحتاج إلى توضيح. أنا كان بودي لو في الحلقة هذه نتحدث فيها، لكن جاء أمر اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام طارئا وعارضا، وكان لابد من تنبيه إليه، لأن فما شكون يحب يطعن هكيك في الدين الإسلامي يقول لك هو الرسول يغلط وهو لا يعرف حتى كيف يضع القصة في سياقها. هك علاش التجأنا إلى أن نفتح قوسا ما. أما قصة العباس خلينا نخلي لها حصة خاصة بها إن شاء الله إن كان في العمر بقية، خطر فيها بارشة بارشة بارشة دروس. وإحنا الفايدة من القصة شنية راهي وخياني، كما قلت لكم دائما ما مش نحكيه في خرافة مكسيسي أبدا، وإنما حاشتنا بالدرس بالعبرة. إذا ما ناخذوش العبرة وما ناخذوش الدرس زيت. ربي وفقنا لما يحب ويرضاه ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

0: القصص في القرآن سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشو.
1: إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من تونس.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل، بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري، برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثر علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ألمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنين أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: فضل صلاة الصبح والعصر. فضل صلاة الصبح والعصر.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه.
2: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. بسم الله.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله

0: استودعتني ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: السلام عليكم.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها. سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة
2: من الآية 133 إلى الآية 148 من سورة الصافات برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية حصتنا المباركة نرحب بكم مستمعين الأوفياء، ونرحب بريحاناتنا الحاضرات معنا الآن. مرحبا بك فاطمة الزهراء العيالي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام فاطمة الزهراء بن عباس، أهلا بك.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. فاطمة الزهراء الوسلاتي،
4: السلام عليكم.
2: مرحبا. وآمنة بن عباس، مرحبا بك.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات. أعوذ

0: عظيم.
1: جزاكم الله خيرا. إذا ننتقل إلى التلاوة الفردية ونبدأ مع فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت

0: فآمنوا فمتعناهم إلى حين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نستمع إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن

وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ

0: أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله العظيم.
1: طيب الله أنفاسك يا فاطمة أحسنتي. نستمع إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. انتبهي فقط إلى التوليد في كلمة شجرة، تدربي عليها جيدا. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوة الأخيرة مع آمنة بن عباس، تفضلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت

0: الصحراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك أحسنتي آمنة. مستمعينا الكرام، أتلو عليكم هذا المقطع ثم نكرره مع ريحاناتنا.

وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك.

فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله إلى تكرار هذا المقطع.

0: بارك الله فيكن وجزاكن الله خيرا. إذا مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحصة، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: كلمات من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

إلهي يا رب، يا معين يا كريم، يا رب يا ربي، إذا جردتني من المال فاترك لي الأمل، وإذا جردتني من النجاح فاترك لي القوة حتى أتغلب على الفشل، وإذا جردتني من نعمة فاترك لي نعمة الإيمان. إلهي ومولاي، يا رب، إذا أسأت إلى الناس أعطني شجاعة الاعتذار، وإذا أساء إلي الناس أعطني شجاعة العفو. إلهي، يا رب، إذا نسيتك لا تنسني، فأنت سيدي وخالقي ومولاي.

الذي ما لي سواه أكون. إذا الدنا لجوا وتاهوا، مع الله يؤازرنا ضياء، فنسبح كالملائك في سماه. عليه توكلي وإليه قصدي، وفيه الروح تصفو من صفاه. فلا والله ما لي غير ربي لأسأله، وأستدني رضاه. عليم بالغيوب وبالخبايا، وبالسر الدفين ومحتواه. هو النور القديم وليس يفنى، فخلي القلب يمضي في ضياه. إلهي أنت الكريم الكريم، وأنا عبدك الفقير، رحمك يا رب. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الله صباحكم بكل خير ومتعكم بالصحة والعافية.

قالت النفس الأمارة بالسوء: أرجوك أخر التوبة قليلا، ليست إلا معاص قليلة أتلهى بها وأرتشف منها وأقتات عليها، ثم إذا شبعت منها تبت، أقسم لك على ذلك. قال القلب في أنفة كبيرة شنشنة أعرفها من إبليس: لا بد من التوبة الآن، الآن الآن وليس غدا. وقد قالوا وصدقوا: العاقل من لا يؤخر عمل اليوم إلى الغد، فللغد شغله. ضجت النفس بالبكاء وناحت، وأخذت تتوسل وتنكسر وتئن وتسترحم وتتوجع، غير أن القلب صاح بها في عنف: قرقري أو لا تقرقري، فلن تذوقي والله إلا زيت التوبة حتى تستقيمي على الصراط، كالسهم المسدد يمضي نحو الفردوس ولا يرضى بغير الفردوس. هذا هو الطريق، ولا طريق لك غيره. حاولت النفس أن تراجع العقل وتناوره وتداوره، غير أنه هتف في وجهها: لا خيار، إما الله تعالى وإما الدمار، ولن أختار إلا طريق الله جل جلاله. حين رأت النفس الأمارة عزم القلب الحي وإصراره، تراجعت وتداخلت وانكمشت، ثم لانت ورقت وطاوعت، وتردد في الآفاق صدى يهز النفوس الحية: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. وهمس هاتف من وراء الأفق بصوت شجي ندي معطر، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وأمارة بالسوء ما اتعظت يوما من نذير الشيب والهرم. قال الكون بأكمله: هي حقيقة والله، ولكن العاملين عليها قليل. قال أهل المعرفة: ولكن إذا لم تبقى اليقظة مستمرة والحذر دائم، فإن النفس قادرة على أن تحتال على صاحبها حتى توقعه من حيث لا يشعر، فتعود ريمة لعادتها القديمة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه، وأن يجنبنا شرور النفس الأمارة بالسوء. مستمع الحبيب، تستطيع أن تلهي الطفل عما يشتهي بشيء آخر يحبه، وتشغله عما كان يرغب فيه، ولا تزال تلهيه وتشغله حتى ينساه، أو لا أقل من أن تخفي مطالبته به وإلحاحه عليه. كذلك فعلت الصحابيات الجليلات رضي الله عنهن في نهار رمضان بتلهية أطفالهن عن طلب الطعام، ليتعودوا الصيام شيئا فشيئا. ألا تستطيع أن تخرج من هذين المشهدين درسا كبيرا يبلغ مستقر العظم في نفسك؟ كلما طالبتك نفسك بشهوة وألحت عليك، فاعمل على تلهيتها بغير تلك الشهوة، تشغلها بها عنها، فإن ذلك مما يعين إما على كفها عما تشتهي أو تخفيف ضغطها عليك،
ورضاها بتحصيله ولو قليلا على فترات متباعدة. فإن استطعت أن تنقلها بالكلية عن المكان الذي أنت فيه إلى غيره، تكون قد قطعتها تماما عما تلح عليه. فحاول ولا تيأس لتصبح منورا بنور العقل والإيمان واليقين، ولا تنسانا من دعواتك.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة عطرة لسورة القصص من الآية 71 إلى الآية 88 بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة عطرة لسورة القصص من الآية 71 إلى الآية 88 بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب الأربعين من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون

آمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة

وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد

بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة

أكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته

ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم.

وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه،

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما

وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له

وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومن

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب الأربعين من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

مدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: استنى من عشق لربي الدمعة تسيل.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبرنا تساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وتوفيق وسداد وشفاء وضياء ونجاح وهدي منه سبحانه وتعالى، ولا معين على الخير إلا هو، ولا موفق ولا هادي إلى السداد وإلى الرشاد إلا هو تبارك في علاه. إن شاء الله جمعة طيبة متقبلة للجميع، ربي وفقنا فيها وإياكم لما يحب ويرضى، أسأل الله أن يكتبنا وإياكم في سويعاتها في ديوان المهديين المقبولين، اللهم آمين آمين، وأن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يختم لي ولكم بالرضوان والسعادة بجاه رب الأرض والسماوات، اللهم آمين، كرما إحسانا منك، وأنت الكريم المحسن تباركت في علاك، إلى حدود التاسعة بإذن الله في هذه الرفقة، راجيا ومبتهلا إلى الله أن يعيننا وإياكم على مقام الإخلاص، وأن يجعل عملي وأعمالكم إن شاء الله تعالى خالصا لوجه الكريم، مبرأ من النفاق والرياء ووسواس الشياطين، اللهم آمين. حفظ الله البلاد والعباد، حفظ الله بلادنا هذه الحبيبة تونس، وسلم الله ثراها من كل سوء، ونسأل الله يحفظ إخواننا المرابطين بعموم فلسطين، وأن يتجلى عليهم يا رب بعين الكفاية، فهو الكافي بحق ما أنزلت يا حي يا قيوم في كتابك المجيد في آية الذكر الحكيم، فسيكفيكهم الله، اللهم كفاية من عندك تغنيهم عن كفاية من سواك، اللهم كفاية وثباتا لأهلينا وأحبابنا في غزة الحبيبة بحق ما أنزلت من آية الكفاية في آية الذكر المجيد، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بحق ما أنزلت، أليس الله بكاف عبده، اكفنا واكفهم يا رب العالمين. حفظ الله البلاد والعباد، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم حتى نصلح في أنفسنا ابتداء، وفي من حولينا حتى نشرق على من حولنا من أهلنا وأسرنا ومجتمعنا وفي الأمة قاطبة بجاه سيد الأولين والمرسلين، بجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي ترنم بشمائله الطيبة المباركة الزكية سيدنا حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، لما قال عفوا: يا ركن معتمد وعصمة لائذ وملاذ منتجع وجار مجاوري، يا من تخيره الإله لخلقه فحباه بالخلق الزكي الطاهر، أنت النبي وخير عصبة آدم، يا من يجود كفيض بحر زاخر، ميكائيل معك وجبريل كلاهما مدد لنصرك من عزيز قادر. هكذا ترنم بسمته الصالح رضي الله تعالى عنه وارضاه، ونحن نستشرف يوم مولده صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأنور. عقد الله قلبي وقلوبكم يا رب على ألوية محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة آل بيته، ومحبة صحبه الأماجد رضوان ربي تعالى عليهم أجمعين. ذكرى طيبة عزيزة على قلوب المسلمين كيف لا، وهو أتى نورا ضياء بشيرا نذيرا لعموم العالمين، فلولاه صلى الله عليه وسلم لما كانت هذه نعم الوجود التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يدي نبيه ومصطفاه. ومن هذه
المنن والنعم على أمة الإسلام، الأمة المرحومة برحمة الله ثم برحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة القرآن. فاللهم زدنا فيه محبة، وزدنا له محبة وتعلقا، تكرارا، تلاوة، وأكثر من ذاك كله يا رب تدبرا. وإن كان حالي وحالكم التقصير فاغفر اللهم ما كان من أمري وأمركم من تقصير جنب كتاب الله وجنب سنة رسول الله وجنب والدينا. كتب الله لي ولكم أجر من بر والديه، اللهم أعنا على برهم وأعنا على إكرامهم، فمن ذا الذي منا يطال مقام الإحسان؟ إنما ذلك المقام خصه الله لعباده المصطفين، خصه الله سبحانه وتعالى لثلة من اصطفاهم. إنما حالنا نحن العوام هو حال الإكرام، فاللهم رقي درجاتنا حتى نبلغ مقام المحسنين مع والدينا. آمين آمين. بارك الله لنا ولكم في الأحياء منهم، ورحمة الله تعالى على من انتقل منهم إلى دار الخلود. اللهم كرما إحسانا منك تباركت وتعاليت أعنا على تذكرهم وأعنا على الصدقات نيابة عنهم. فقد بشر نبيك صلى الله عليه وسلم أن عمل المسلم لا ينقطع إلا من ثلاث، ومنها صدقة جارية. ولذلك علمنا من قبل سادتنا وعلمائنا وأهل الوداد والرضوان من مشايخ هذا البلد أن الإنسان إذا ما أراد التصدق عن والديه ينوي تلك النية الطيبة المباركة. اللهم هذا إكراما ونيابة عن والدي أو عن والدي حتى تكتب لهم الأجور بإذن الله تامات في صحف. نسأل الله تعالى في عليائه أن تكون يوم الوفادة على الله نقية صفية خالية من الأدران ومن السيئات. وكلنا حالنا التقصير إلا الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك نسأل الله لنا ولكم الثبات، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بخواتيم الخير على حسن الختام. حسن الخاتمة ليس ضربة حظ كما هو معلوم، إنما هو حال المؤمن على ما كان عليه في سويعات عمره، في مشوار عمره، كيف كان حاله في دنياه كذلك حاله ساعة المغادرة ووداع هذه الدنيا. أسأل الله لي ولكم يا رب حسن الختام. إذن هي نسائم طيبة مباركة من مولده صلى الله عليه وسلم، فلا حرمنا الله وإياكم محبته والترنم بسنته والترنم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فاجعل اللهم لساني وألسنتكم زكية طيبة عذبة ببركة الصلاة على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن ننوي دوما كما نذكر أنفسنا وإياكم على الدوام أن ما نتلوه من حديثه، وأن ما نتلوه من سمته الصالح، وأن ما نتلوه من شمائله صلى الله عليه وسلم ننوي به الكفاية والحفظ للأوطان والحفظ لأمة الإسلام ببركة سيدنا البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على نعمة رسول الله، والحمد لله على نعمة نبوءة طه العدنان سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما أحسن الدنيا وإقبالها إذا أطاع الله من نالها، من لم يواس الناس من فضله عرض للإدبار إقبالها. فاحذر زوال الفضل يا جابر، وأعطي من دنيا كما سالها، فإن ذا العرش جزيل العطاء يضاعف بالحبة أمثالها. لو شكروا النعمة جازاهم مقالة الشكر التي قالها،
لئن شكرتم لأزيدنكم لكنما كفرهم غالها. هذه وصية أوصى بها الإمام علي سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يحضه ويدعوه ويدفعه إلى مقام الشكر. كتب الله إن شاء الله مقامي ومقامكم في عليين من الشاكرين، ما أبهى آخر الوصية لما قال لو شكروا النعمة جازاهم مقالة الشكر التي قالها، لئن شكرتم لأزيدنكم لكنما كفرهم غالها. يعني من جحد الشكر كتب، نسأل الله السلامة والعافية، من الغافلين، لا كتبنا الله وإياكم من الغافلين، كتبني الله وإياكم من الشاكرين ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أجدد لكم التحية، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم، وفقنا الله وإياكم للذي يحب ويرضى. من التمس أبواب الرزق يطلبها بقلب متوكل، أسأل الله لنا وله التوفيق والسداد وعيون الإمداد من رب الأرض والسماء تبارك في علاه. فاللهم مددا مددا منك، حفظا حفظا منك تباركت في علاك، اللهم إسنادا منك لنا لهذه القلوب الوجيلة الخائفة التي لا يسكنها إلا نور القرآن. فاللهم سكينة يا رب لهذه القلوب فينا ببركة القرآن العظيم، اللهم طمأنينة للقلوب وللمهج يا حي يا قيوم ببركة آي الذكر الحكيم، فاجعله لقلوبنا يا رب نورا ضياء بلسما وشفاء يا الله. يتخيل الإنسان أن يكون رفيقه في سويعات هذه الدنيا المصحف قدر الاستطاعة، كلما ضاق الصدر إلا وهرع وفزع إليه قدر المستطاع ليأخذ جرعة الكفاية والإمداد. إذا تحقق هذا بإذن الله فهو صاحبه ومؤنسه أيضا تحت التراب، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا في برزخ لا يعلمه إلا الله، ثم يوم التناد يوم جمع العباد. كذاك يأتي القرآن الكريم شفيعا لصاحبه يذود عنه. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: البقرة وآل عمران يأتيان وكأنهما ظلة أو غمامة فوق المؤمن يحاجان عنه. ما أجمل هذا المصطلح، يحاجان عنه وكأنهما لسان الدفاع. لمن هذه البشارة؟ لمن لازم تلاوتهما وتدبرهما قدر الاستطاعة في مشاوير هذه الدنيا الفانية. فاللهم عونا عونا منك يا رب. ونحن أهل تونس الحمد لله محبين للقرآن العظيم، الحمد لله رب العالمين، ومحبين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما ابتعدنا شيئا ما أو زاغت بنا الخطى، لا أزاغ الله خطايا ولا خطاكم، إلا وعدنا بإذن الله إلى ذات السداد والرشاد. ولا معين على ذلك إلا الله، ولا هادي إلى ذاك إلا الله، ولا ساتر إلا الله، ولا ممد بعيون الخيرات إلا الله، ولا كافية إلا الله، ولا شافية إلا هو. فاللهم ارزقنا اليقين عليك وعلى أسمائك يا رب، أسماء الجلال وأسماء الجمال. علمنا يا رب أن ندعوك بها وأن نستعصم بتلك الأسماء الحسنى يا رب، كما دعوتنا وكما هديتنا إلى ذاك يا رب. فاجعل هذه الأسماء أسماء الجلال وأسماء الجمال فيك يا حي يا قيوم، اجعلها تستوطن قلوبنا وكوامن صدورنا يا رب، حتى ندعوك بها. وما أجمل أن يقضي الواحد من سويعات عمره مع اسم من أسماء الله يترنم به، فما أبهى أن يترنم مثلا الواحد منا باسم الودود، يا ودود يا ودود يا ودود يا الله، ويجعلها الحمد لله يجعل ذاك الأمر وردا له. وثم من يتخذ لنفسه وردا: يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا الله. ونحن محبون الاسم اللطيف في تونس، ومجالسنا تعقد بهذا الاسم الشريف المبارك في الخاص وفي العام، في أفراحنا وفي مناسباتنا العديدة تعقد المجالس في تونس المحروسة مشرقا ومغربا ببركة اسمه اللطيف. اللهم لطفا منك يا رب، خاصا وعاما لنا ولكم. اللهم لطفا منك يا رب يسري في قلوبنا وفي أوطاننا وفي بيوتاتنا وفي عوائلنا يا رب، لنا ولكم لطفا يسري لنا ولكم يا رب، وأنت الممد بعين الألطاف. إذن نسائم طيبة هبت من شهر مولده صلى الله عليه وسلم، وكل واحد فيكم أكيد يحمل من الذكرى ما يحمل، هذه الذكرى الطيبة يحمل كما قلت من الذكرى ما يحمل كلما ذكر مولده الشريف. ثم اللي يتذكر والديه في هذه الذكرى الطيبة العزيزة، وكيف كان والده يجتمع به وببقية إخوته وبوالدتهم، وكيف يتلو هذا الوالد إن كان قد سبقنا إلى دار الخلود، كيف يجمع أبناءه وزوجته على مديح البرد، وكيف يترنم قلبه ويطرب لسانه ببردة المديح، وأبناؤه الصغار يرددون من خلفه بردة المديح، وعقد ألوية قلوبهم منذ الصغر على محبة بردة المديح للبصيري. إذن ثم اللي فيكم من يتذكر والده، فيكم من يتذكر والدته، فيكم من يتذكر جده أو جدته، أيضا جداتنا وأجدادنا من سبقونا إلى دار الخلود رحمة الله تعالى عليهم، وبارك الله لنا ولكم في المتبقين فيهم. أيضا كانت هذه الذكرى عزيزة طيب على قلوبها، على قلوبهم، يحترمونها ويجلونها ويفنون يعني سبحان الله أوقاتهم في اغتنام سويعاتها أيام مولده صلى الله عليه وسلم. ولذلك تبتهج البيوتات بأنوار المديح، وليجمع أبناؤه كما قلت على متن من المتون، سواء بردة المديح أو الهمزية أو غير ذلك من المتون التي كلها بركة، وقد عاينتم تلكم البركة لما نتلو صبيحة كل يوم مولد نتلو الهمزية بجامع الزيتون المعمور، وكيف لها من الأثر والسحر العجيب على القلب، وكيف لها أيضا من البركة على القلب وعلى العيال وعلى البيوتات. في ذاك دليل على أن سر تلك الأيام عجيبة ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وفيها من البركات ما فيها كيف لا، وهي متصلة بخير أيام الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم ستزدان طلعته الشريفة إلى هذا الوجود حتى يبلغ صباه، ثم حتى يشتد عوده، ثم حتى يبلغ 20 من عمره، ثم حتى يبلغ 40، ثم حتى يكلف بالرسالة صلى الله عليه وسلم، ثم حتى يباشر المغازي مع صحبه صلى الله عليه وسلم، ثم حتى يعتمر، ثم حتى يحج صلى الله عليه وسلم، ثم حتى ينادي المنادي أن اقترب أجلك يا حبيبنا ويا رفيقنا، فالأولى لك الالتحاق بالرحيم الرحمن الديان، فيخير صلى الله عليه وسلم فيختار بطبيعة الحال الرفيق الأعلى، وكيف لا يختار رفقة الملكوت وصحبة الملائكة في برزخ لا يعلمه إلا الله، وهو حي صلى الله عليه وسلم في قبره، فإن كان مقام الشهداء هو الحياة، فكيف لا يكون مقام سيد السادات الحياة، وهو من يرد الصلاة علينا جبرا لخاطرنا، ما أدركنا وما رأيناه صلى الله عليه وسلم، وما تنعمت ناظرين برؤياه صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جبر قلوبنا، فكلما صلينا عليه إلا ورد الصلاة والسلام علينا صلى الله عليه وسلم جبرا لهذه القلوب المحبة للجناب الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إشهار.
3: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
4: اي بابا تفضل.
3: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انتريتيان. ربي عينكم التاكسيستيه، نهار كامل وانتم في الكياس.
4: عماله خدمه الكياس لازمها صنعه.
3: صنعه كيفاش؟
4: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهه الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زاده يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
3: كلام سهل، اما شكون يطبقوا؟
4: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المازوت نولي سوق هكا.
5: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
7: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
8: شبيك جاري البيت يتكلم في روحك مولا بيز؟
9: والله ايش باش نقول لك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
8: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي، انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه، وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
9: برعت، خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك اخذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك، قرب لا تشدك شهور.
8: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركة المعتمدة من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ ثلاثة ولا أربعة دوفيات، وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الإجراءات الكل، كي قرض ستاك ومنحة الوكالة وزيارة المراقبة، وبعد ما يركبوا يخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتورة مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقة اللي باش تعملوا. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
9: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالفكرة وهالمعلومات.
6: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار. أنتم في الاستماع إلى منوعة صباحك أجمل مع

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. مجدد لكم التحية، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. 7:41 بارك الله لنا ولكم في الأوقات والأعمال وكل تفاصيل حياتنا ودنيانا هذه العابرة، كما ندعو دوما لنا ولكم بحلول البركات. اللهم لطفا منك يسري بنا يا حي يا قيوم، عن يمين وعن شمال ألطافك الخفية لنا ولكم في الخاص والعام. يا الله يا ودود، وأسماؤك كلها أسماء الجمال والجلال، كلها ضياء ونور، فاجعلها اللهم مستقرة يا رب في قلبي وفي قلوبكم. إذن كما قلت وأسلفت الكلام، نسائم طيبة مباركة زكية ندية من ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، كيف ازدان هذا الوجود بطلعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين، بشير ونذير صلى الله عليه وسلم، من دلنا إلى الخير صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قلت قبل قليل، إنه من تمام جبر خاطر هذه الأمة ومن تمام جبر خواطرنا نحن من لم نشهد نبوءته صلى الله عليه وسلم، وتنعم أعيننا برؤيته صلى الله عليه وسلم، كان لنا نصيب من الجبر في هذا الباب، وهو أننا كلما صلينا عليه صلى الله عليه وسلم إلا ورد السلام علينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني سبحان الله، كتب الله أن تظل هذه المسألة إلى يوم الدين، خصوصا وأنتم تعلمون إنه حتى من عقد العزم على العمرة يسرها الله لنا ولكم في كل وقت وحين في كل الأمصار العربية الإسلامية اللي في قصد ربي، إلا ويذكره إخوانه من تخلف عن الالتحاق بالمسجد النبوي إلا ويطلب منه ويلتمس منه رجاء وحيدا، وهو سلم لي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، حتى هي الكلمة اللي تعرفوها في المسجد النبوي في حجرته الشريفة، عاد حاطينها كالدائرة الخضراء في على قبالة المسجد، على قبالة الحجرة النبوية الشريفة، فتجد تلك العبارة هنا: السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه بطبيعة الحال أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فكلمة السلام اللي شدك سبحان الله، كلمة السلام هنا، السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة السلام لا يكون إلا على الأحياء، فلان يسلم على فلان، ولكن كتب الله لهذه الأمة الاستثناء وعظيم الاستثناء، وسيدنا رسول الله حي كما قلت قبل قليل صلى الله عليه وسلم، ولكن كتب الله لهذه الأمة أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلكم الصيغة: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ولذلك كل من اشتاق وتخلف عن زيارة المسجد النبوي وحدث عاد عن زيارة المسجد النبوي أكرمنا الله وإياكم يا رب بزورة، يعني مباشرة وأنت تقترب من المسجد النبوي وتبصر مآذن المسجد النبوي، في الحقيقة من ذاق يتذوق هذا الكلام، ومن زار يتذوق هذا الكلام، إنه ما وجدت القلب يطرب والله كمثل طربه حين يقترب من المسجد النبوي. كتب الله لهذه القلوب السعادة كلما اقتربت من المسجد النبوي. ولذلك كلما كررت الزيارة وكررتها مرات وعشرات من المرات إلا ويراودك ذاك الشعور بالسعادة كلما شرعت خطاك تقترب من المسجد النبوي، وكلما شرع قلبك يعانق مآذن المسجد النبوي. ولذلك كالمآذن وهي شامخة في السماء عالية علو المحبة في عنان السماء، كلما اقترب منها المعتمر أو الحاج إلا وحس بغبطة وسرور وحبور شديد لا يعلم سره إلا الله، لأن النزيل من ينزل بذاك المسجد ليس أيا كان، إنما هو رسول الله ومصطفاه ومجتباه وخليله الأواه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أتت مقامات المحبة، ولذلك أتى الشوق وأتى مقام الشوق، جنسيات مختلفة يعني عربية إسلامية وغير عربية، غير عربية وإسلامية يعني باكستاني هندي ألماني مسلم على يعني سبحانه كلهم دنماركي سبحان الله أفغاني، جنسيات العالم كلها لما تفد المسجد النبوي وتقترب خطاه من الحجرة النبوية حتى يسلم على رسول الله ويرفع يده مسلما على رسول الله إلا وينتبه شعور هو أجمل شعور في الوجود، أنك التقيت من اشتقت إليه منذ الصغر، ومن علمت حبه منذ الصغر، ومن ورثك حبه أبوك وأمك سبحانك اللهم، ومن قبل ذلك الفطرة السوية فيك هي من ورثتك حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكيد الكثير منكم لما زار يظل يعني منتبها لبعض الزوار، بعض الزوار يمتلكهم حال من الوجد وحال من الشوق عجيب، فتراه الزائر حين يقترب من الحجرة النبوية حتى يسلم على رسول الله إلا وتفيض الدموع. ما سر إفاضة الدموع جنب الحجرة الشريفة وأنت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السر هو الشوق له، لأنك ما رأيته وما نعمت عيناك برؤيته صلى الله عليه وسلم، يعني فتحت عيناك على الوجود بكلمة التشهد، ثم علمت ودرست بالابتدائية وبالإعدادية، ثم اشتد عودك فعلمت أن ثمة شخص لا بد من البيعة له صلى الله عليه وسلم ما دمنا أحياء، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من توقيره والصلاة عليه والثناء عليه صلى الله عليه وسلم. فوجدت مجتمعك يوقره، وخاصة أهلك توقر النبي صلى الله عليه وسلم، وأستاذك يوقر النبي، ومعلمك يوقر النبي، وطبيبك الذي سيجري لك الجراحة إن أخذك شيء من الخوف قبل التخدير قال لك صلي على النبي سبحان الله، وهي كلمة المفتاح عند عموم التونسيين، كلمة صلي على النبي. كل هذا ولما أدركت الأربعين أو لعلك تدرك الخمسين وأردت زيارة رسول الله، كل ذاك الذي اجتمع في صدرك بعد أن أعددت العدة للسفر معتمرا أو حاجا، وبعد أن وفرت تلك الدراهم فجعلتها وركنتها على جنب بنية الزيارة، وحان وقت الزيارة، ثم أتيت المسجد النبوي، ثم نزلت من الحافلة بالمدينة بعد قيامك بالعمرة بالعاصمة المقدسة، ثم انتهى مشوار السفر بالحافلة وأتيت واقتربت من المسجد النبوي، ثم تسارعت بك الخطى إلى أحد أبواب المسجد النبوي، ثم لمحت بعينيك المآذن وشموخ مآذن المسجد النبوي، ثم لمحت عيناك القبة الخضراء، ثم شرعت تقترب من باب السلام، ثم دخلت باب السلام، ثم مشيت في ذلك الرواق، ولا ثمة سبحان الله رواق تطأه الأقدام أشد بركة وأشد نورا وأشد ضياء يتعلق به القلب والفؤاد كمثل ذاك الرواق، وأنت تمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن وقعت عيناك على الحجرة الشريفة تملكك من الوجد من الوجد وتملكك من الشوق ما لا يعلم سره إلا الله سبحانه وتعالى. ثم رأيت الناس يرفعون أيديهم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، ورأيت الذي عن يمينك يبكي من الشوق، ورأيت الذي عن شمالك يبكي من الشوق، والذي أمامك وقبالتك يبكي.

0: صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك يا رسول الله، جزاك الله عنا كل خير كما بلغت الرسالة وأديت الأمانة، ثم سلمت على صاحبيه من كتب الله لهما الجوار والصحبة والمحبة دنيا محيا ثم أيضا مماتا ومدفنا فشاء الله، وهو المريد أن يكون بجوار النبي شخصان لا ثالث لهما في هذا الوجود، وهما عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مررت وأنت أردت الخروج من باب السلام ولكن تريد العودة لأجل السلام عليه مجددا، تريد العودة كرة ثم كرة ثم كرة، لا لشيء إلا للسلام على رسول الله. ما السر في ذاك؟ السر لا يعلمه إلا الله تبارك في علاه، فالحمد لله على نعمة رسول الله.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا مولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدنا لنتحدث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، زادنا الله وإياكم محبة وهياما بالجناب الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أمنا رضي الله تعالى عن أمنا رزقني الله وإياكم برها السيدة عائشة: كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، فكما أن معاني القرآن لا تتناهى كذلك أوصافه الجميلة الدالة على خلقه العظيم لا تتناهى، إذ في كل حالة من أحواله صلى الله عليه وسلم يتجدد له من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وما يفيضه الله تعالى عليه من معارفه وعلومه ما لا يعلمه إلا الله تعالى سبحانه وتعالى. هذا ببركة ما قالت أمنا رضي الله تعالى عنها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زلنا قريبين من ذلكم الباب، وهو باب محبته صلى الله عليه وسلم، لنتحدث عن بركته صلى الله عليه وسلم، وأسعد بتشريك الابن البار لهذا الأثير دكتور أحمد السيلي. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي ماهر، أسعد الله يومكم وعطركم الله بشذا نفخ طيب ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، أنتم وكافة العاملين بإذاعة الزيتونة ومشائخها طبعا، وجميع مستمعي ومستمعات هذه الإذاعة المباركة. وأستسمحك أخي ماهر في توجيه شكر خاص عبر إذاعتنا المباركة إلى الأخ الكريم نجم الدين الزجلي على حسن الوفادة والضيافة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي أهله وأولاده، إنه سميع قريب مجيب.
1: أمين يا رب، أمين. أي والله، جعلنا الله وإياكم إن شاء الله منا ممن يتعاطون الشكر. أي والله، إنهم لم يشكروا، ذي الناس لم يشكر الله، لم يشكر الله سبحانه وتعالى. أي نعم، من عقد الله قلبي وقلبك على ألوية شكر الناس إن أحسنوا إلينا. إيش نحوالكم سيد أحمد؟
2: والله لباس يا رب، لك الحمد والشكر والفضل، له المنة وله الثناء الحسن في كل وقت وحين. في دماغ
1: ربي يبارك فيك وربي يحفظك إن شاء الله، وأجر الله الخير على يديك، وساقك الله سوق الخير والتوفيق حتى تحدث عن نبينا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم. والله يزيدنا وإياكم محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي سيدي، من اخترنا هذا الموضوع الكريم وطرحناه بين أيديكم فقبلتموه كرما وحال مهجكم دكتور أحمد الكرم، فشكر الله لك على ذلك، ودمت لي حبيبا في الله. أي والله، وأخا موصولا الحب بكم في الله. هك ولا سيدي؟
2: أي سيدي، أمين. ربي يجمعنا كما جمعنا في الدنيا، يجمعنا إن شاء الله في الآخرة على موائد رضوان.
1: اللهم أمين. الله يفتح عليك، وانت عندك في الباب هذا ما تطرب به الأنفس، وهو باب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثتني الأسبوع الماضي، قلت أن خطبك خطب الجمعة تخصصها إن وفد الشهر شهر ربيع الأنور، خصصتها لبيان شمائله صلى الله عليه وسلم، وكذا نذرت الخطبة من زمان. أنا نثبت عليك كي كنت في براك الجمال سيد أحمد، باب الخضرة هكا ولا؟
2: أي نعم، أي نعم سيدي، نعم أي نعم.
1: قديش قعدت في براك الجمال سيدي؟
2: تقريبا عامين، عامين قعدت غادي.
1: ما شاء الله، سنتين، هذه مع أول الفينات على ما أذكر.
2: اي نعم، وقتي بعدها هذه عقب رجوعي معتها من جابس الى تونس.
1: اللهم صل على النبي. ايوه، اذا ربي ينفع بكم حيثما حللت سيد احمد بجاه النبي محمد، ونعرف ان قلبك ايضا معقود على محبه يوسف صاحب الطابع الحلفاوي.
2: هذا ولا كلام، لا شك في ذلك. ذاك الجامع العظيم الذي تربينا فيه، ويعني اخذنا فيه يعني الدروس واداب الاسلام،
1: وادركتك ممن يرابط بين المغرب والعشاء للتكرار. في جامعة صعب الطابق.
2: نعم نعم.
1: بداية الألفينات هكا ولا يا سيدي؟
2: هكا يا سيدي.
1: هيا ربي يحفظكم ويرحم الوالد سيدي حسن.
2: أي سيدي عايش
1: الله يبارك. شفت ما أباها من طوطئة سيدي.
2: آه وهو كذلك وهو كذلك.
1: أي رب.
2: دائما طبعا تتحفنا بمثل هذه التوطئات فيه.
1: أي ربي إن شاء الله يوفقنا وإياكم للسداد بجاه النبي محمد. سيدي البركة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلول البركة في الأشياء وفي الجمادات وفي غير ذلك. إن حل النبي صلى الله عليه وسلم حلت البركة معه، إن حل النبي صلى الله عليه وسلم حلت البركة في المطعم والمشرب والملبس وبيته صلى الله عليه وسلم، وفي الشاة صارت بعد أن كانت عجفاء صارت حلوب ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حلت في الأسقام والعلل والأوجاع فوضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم مستشفيا من الله، إلا وكان الشفاء من الله ببركة رسول الله.
2: الله
1: سيد أحمد.
2: أي نعم سيد.
1: أيوة.
2: أيوة.
1: أي خليك من في هالباب. تفضل سيدي.
2: بيس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما أسلفت أخي ماهر، الحديث عن الخصائص المحمدية والشمائل النبوية بحر عميق الأغوار كثير الأنوار لا ساحل له، كيف لا، والمخصوص بذلك هو سيد العالمين وتاج الأنبياء والمرسلين، فما برأ الله تعالى نسمة ولا سوى خلقا ولا روحا أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة الحديث عن بركة النبي صلى الله عليه وسلم في الأشياء، وهذه قطرة يعني من بحر، قطرة من بحر، والسيرة النبوية تعج بأمثلة من ذلك. فكل شيء صغير كبير حي أو جامد إذا ارتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم صارت له قيمة ومنزلة وذكر بين الناس. يمكن أن نأخذ أمثلة على ذلك أخي ماهر. البطن الشريف الذي حوى نبينا المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم،
2: وهو بطن السيدة آمنة الرضية، والتي رأت رؤيا وهو في بطنها رأت رؤيا تحدث عنها وحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، رأت نورا يخرج من بطنها يعم الأفاق ويصل هذا النور إلى قصور بصرة من الشام. ورحم الله الإمام البلزنجي حين وصف بطن السيدة آمنة الرضية وصفه بالصدفة، حيث قال: ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفتي آمنة الزهرية. شوفوا التشبيه العظيم مع سيدي جعفر البنزرجي الحسيني رضي الله عنه.
1: والله محلاها كنا نقرأها وإحنا صغار. البنزرجية مولد البنزرجية ما شاء الله، لمن أراد شراءها يعني تلقوها في المكاتب يعني في المدينة العربية تلقوها، بسم الله ما شاء الله يعني ثمنها زهيد جدا. مولد البنزرجي. نعم
2: أي نعم. هذا البطن سيدي مهر الذي حوى النبي المصطفى أضحى إذن أشرف وأكرم بطن في الوجود، لأنه يعني حوى النبي صلى الله عليه وسلم، وأضحت السيدة آمنة هي أعظم يعني نساء العالمين، نساء الدنيا. السيدة آمنة التي لم تجد يعني عند حملها النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد لا تعبا ولا رهقا ولا وحما إلى غير ذلك. هذا بفضل ماذا؟ بفضل أنه حل صلى الله عليه وسلم وتكون يعني تكونت الـ الـ الـ يعني الـ تكون هذا النور في بطنها رضي الله عنها وأرضاها.
1: فما وجدت مثل ما وجد النساء من
2: نعم.
1: هكا ولا يا سيدي؟ من آلام الوضع وغير ذلك مما تجده الحوامل ببركة رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك ما حصل مع السيدة حليمة السعدية عندما كان عليه الصلاة والسلام رضيعا، وجاءت السيدة حليمة وحملت النبي صلى الله عليه وسلم معها يعني وهو رضيع، حلت البركة فيها وفي زوجها وفي أتانها أكرمكم الله، حتى الأتان متاعها وهي أنثى الحمار التي جاءت بها السيدة حليمة من ديار بني سعد، فعندما جاءت بها كانت مسبوقة وعندما حملت النبي صلى الله عليه وسلم الى ديار بني سعد في يعني في الطريق اصبحت هذه الاتانه اصبحت يعني سابقه ويعني حل فيها نشاط غير عادي، حتى ان الركب الذين مع يعني السيده حليمه يعني استغربوا من هذا الامر، فكانت اذا يعني تجري هكذا وكانت يعني تسرع في مشيها، هذا بفضل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى السيدة حليمة أيضا يعني كانت يعني ليس فيها لبن، فبحملها للنبي صلى الله عليه وسلم حلت البركة فدر يعني ثديها لبنا، وحفل ثديها أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت معه أخاه يعني عبد الله. نعم.
1: وأخبرت زوجها بهذه البركة لما عادك ولا سيدي. أي
2: نعم.
1: بنت غناص مع السيدة حليمة رضي الله عنها ورزقنا الله وإياكم زورتها بالمدينة هكا ولا سيدي.
2: أي نعم.
1: ببقيع الغرقة دي بإذن الله زورة وفيك يا حي يا قيوم. أن يأخذ الفاصل مع سي فؤاد ثم نواصل بإذن الله.
2: نعم.
3: إشهار
4: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
3: Ishar. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: صلى الله على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. عدنا عودة الرضا والهنا مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أي نواصل معنا مع الدكتور أحمد السيري في هذه المداخلة الطيبة. شكر الله لمقامه العزيز على القلب. دكتور أحمد السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أي قلنا هذا الاسم الذي أحببناه مذ كنا صغارا لما علمنا من لدن آبائنا أن مرضعة النبي هي السيدة حليمة، فلذلك منذ صغرنا لا نكتفي بقول حليمة فقط إنما نقول السيدة حليمة إكراما لمقامها وتبجيلا لركنها المبارك. كقول سيدي.
2: نعم سيدي وكذلك. فإذا سيدنا صلى الله عليه وسلم عندما حملت هي النبي عليه الصلاة والسلام وهي لا تعلم أنذاك أن هذا الذي بين يديها هو سيد العالمين وإمام الثقلين وسيد الكونين، هي لا تعلم ذلك، ولكن يعني لمست من خلال يعني وجوده عليه الصلاة والسلام معها بركات عظيمة جدا، حيث أن أرض بني سعد يعني كان الناس يعني قبيلة بني سعد كانوا يشكون قلة الماء وقلة يعني المرعى، وكانت يعني الشياه هزيلة إلى غير ذلك. فبوجوده وحلوله
1: صلى الله عليه وسلم
2: بني سعد أكرم الله تعالى هذه القبيلة يعني بالري بالماء وبالزرع وكذا، ولاحظ الناس هذا الأمر ولاحظوه خاصة على السيدة يعني حليمة. وفي بعض الأثار هناك ذكر أن السيدة حليمة قالت يعني ليس لنا لم يكن عندنا شيء نستضيء به إلا وجه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمات الليل. كذلك أخي ماهر يعني سيدنا عليه الصلاة والسلام عندما نزل عليه الوحي في غار حراء، غار حراء يعني هو في الأصل هو غار من الغيران، وجبل حراء الذي أصبح بعد ذلك يسمى جبل النور هو جبل من الجبال، ولكن عند ولوجه صلى الله عليه وسلم هذا الغار وصعوده عليه الصلاة والسلام لهذا الجبل اكتسب هذا الجبل واكتسب هذا الغار قيمة تاريخية وبركة في كتب السيرة، وأصبح الناس يتحدثون عنه وإذا ذكروه في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما سبب ذلك إلا أنه عليه الصلاة والسلام صعد هذا الجبل ولجأ يعني في هذا الغار وكان يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، فأصبح لهذا الغار شأن عظيم. ورحم الله الإمام المرجاني رحمه الله حيث قال تأمل حراء في جمال محياه، تأمل حراء في جمال محياه. فكل من جاء لهذا الغار وصعد هذا الجبل يقول بعد ذلك يعني ينفس عنه الهم في حال مرقاه، عندما يصعد الإنسان هذا الجبل لا يشعر إذا كان عنده هم، يعني ربي بعد علينا الهموم والغموم، يشعر بتنفيسة هكذا نقول نحن، ويشعر بطمأنينة لولوجه أو قربه من هذا الغار الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي أنزل فيه الوحي
1: صلى الله عليه وسلم. هو البيت الذي تلوت على مسامعنا هو من قصيد تام للإمام المرجاني، إيش عمل فيه؟ مدح فيه غار حراء، يعني قصيد خصه لمدح غار حراء، وشاء الله أن يظل هذا الغار مزارا حتى يوم الدين من قبل المعتمرين والزوار. هكذا يا سيدي ببركة حلول النبي صلى الله عليه وسلم. دكتور أحمد، أي دكتور أحمد نعود نتصل به كريم إن شاء الله موجود. دكتور أحمد سيدي على كل يبدو أنه ما يسمعناش نعود نتصل به. قلت الإمام البرجاني نظم قصيدا خاص هذا القصيد للترنم بغار حراء، فذكر كثيرا من المناقب لهذا الغار ببركة حلول الجسد الشريف فيه صلى الله عليه وسلم. تحدث عن البركة كيف حلت في الأشياء وفي الجمادات وفي كل الأشياء التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ببركة جسده الشريف، هو عين البركات صلى الله عليه وسلم. نعود إذن مع دكتور أحمد. سيدي قلنا الإمام المرجاني إذن خص قصيدا كاملا مدح نعم. فيه هذا الغار، أي نعم تفضل.
2: قال تأمل حراء في جمال محياه، فكم من أناس في حلا حسنه تاه، فمن جاء لعلياه زائرا ينفس عنه الهم في حال مرقاه. والقصيدة طويلة هي تبدأ. فإذا هذا الغار اكتسب هذه القيمة التاريخية واكتسب هذه الرفعة، وتحدثت عنه كتب السير والسيرة النبوية لأنه دخله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الغار يعني ربما شهد فيه يعني ثلاثة أنوار، تقابلت فيه ثلاثة أنوار. النور الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم، النور الثاني هو القرآن، والنور الثالث هو سيدنا جبريل عليه السلام. فاكتسب هذا الغار إذن اكتسب هذا هذه المزيد
1: حواء أنوارا ثلاثا. نعم
2: نعم. ولهذا أصبح يسمى بغار يعني وجبل النور.
1: جبل النور.
2: نعم. كذلك ونحن نتحدث عن الغيران، غار ثور كذلك. هذا الغار الذي هو في الحقيقة غار أيضا من الغيران في جبل من الجبال، أصبح بعد ذلك يعني له قيمة وله منزلة ومذكور في كتب السير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولجه ودخله صحبة سيدنا أبي بكر الصديق، وإذا مكث فيه أيام ثلاثة ليواصل يعني ليخرج إلى الهجرة صلى الله عليه وسلم. إذن يعني كل ما ارتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم يصبح له قيمة عظيمة ويصبح له منزلة ورفعة. كذلك أخي ماهر لا ننسى الحديث المشهور حديث الجذع، جذع النخلة، وهي قصة معروفة حين حن الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما صنع للنبي عليه الصلاة والسلام منبر جديد فاعتلاه، لما اعتلاه لخطبة الجمعة سمع الصحابة وكل من في المسجد سمعوا حنين الجذع، الجذع يعني صدر منه صوت فيه حزن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام ويعني أخذ الجذع واعتنقه، فإذا يعني هدأ الجذع
1: وسكن.
2: أي نعم. ثم أكثر من هذا في مهل في النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الجذع والجذع يكلمه، هو يعني كلم الجذع قال له إن شئت يعني أرجعتك وغرستك في الدنيا ونبتت لك أوراق جديدة وكذا، وإن شئت زرعتك في الجنة ونبتت لك أوراق وثمر وأكل منك يعني عباد الله صالحين. ثم أخذ سيدنا صلى الله عليه وسلم الجذع وبدأ يلفت إليه هكذا، قال إنه يخبرني أنه اختار دار البقاء على دار الفناء. فالجذع هذا أصبحت له قيمة كذلك، وكل كتب السير تتحدث عن هذه المعجزة وهذه البركة. كذلك من الأمثلة على ذلك الماء يعني الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة بعد وضوء النبي كانوا يقتتلون على فضلة وضوئه، لأن ذلك الماء لمسته أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فارتقت به من مجرد يعني ماء طبيعي عادي إلى ماء مبارك حلت فيه البركة. ولهذا هناك أحاديث كثيرة تشير إلى هذا الأمر وإلى هذه المعجزة، من ذلك حديث سيدنا عبد الله بن عباس قال أصبح النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وليس في المعسكر ماء، فقال رجل يا رسول الله ليس في المعسكر ماء، فقال هل عندكم شيء؟ قالوا نعم، فأتي بإناء فيه شيء من الماء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في فم الإناء وفتح أصابعه. قال سيدنا عبد الله بن عباس رواه الحديث قال فرأيت العيون تنبع من بين أصابعه، فأمر بلالا يعني أن ينادي في الناس الوضوء المبارك الوضوء المبارك الوضوء المبارك، فجاء القوم وإذا يعني شربوا وسقوا يعني ركابهم. وهذا الأمر يعني قد تكرر في مناسبات يعني كثيرة يعني في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذه المعجزة هي معجزة عظيمة من أعظم مما يعني هذه المعجزة أعظم مما أوتي سيدنا موسى عليه السلام، لأنك يعني عندما ترى ماء يخرج من صخرة أو من بين الصخور بضربة عصا صحيح هذه معجزة ولا شك في ذلك، ولكن أن يخرج الماء من بين اللحم والدم فهذا غاية في التحدي أخي ماهر، غاية في الـ في الـ في الـ الإعجاز ولا شك في ذلك. وهذا طبعا بفضل بركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة أصابعه وبركة جسده يعني الشريف صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك خبر في السيرة يذكر أنه عليه الصلاة والسلام مر على ماء فسأل عنه، فقيل له هذا الماء اسمه بيسان وماءه مالح، فقال عليه الصلاة والسلام بل هو نعمان. قال علاش اسمه بيسان؟ لماذا هذا الاسم؟
1: أي شفت، وهذه هذا دجله صلى الله عليه وسلم فألا حسنا منه يبدل الأسماء المستهجنة بالأسماء الحسنة، هو اسمه بيسان ولكن أبدله نعمان.
2: نعم، قال هو نعمان وماءه طيب.
1: أيوة.
2: فطاب الماء وأصبح حلوا وتحول من الملوحة للعذوبة والحلاوة بكلمة كن. وهنا إشارة يعني أخي ما سمحت يعني كما ثم كن متاع ربي سبحانه خاصة بالمولى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، كذلك عنا كن متاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به هو، كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال كن أبا ذر. فنحن عندنا كن متاع سيدنا صلى الله عليه وسلم، وهذا ملمح ومثال يعني لذلك قال هو لا هو نعمان وماءه طيب. يعني بكلمة كن الصادرة منه صلى الله عليه وسلم أصبح الماء كيف أصبح الماء طيبا
1: بعد أن كان ملحا أجاجا صار عذبا فراتا ببركته صلى الله عليه وسلم. أي سيدي نتمها إن شاء الله تعالى شيخ أحمد. سيدي بارك الله فيكم، أثلجت الصدور وأطربتها ببركة اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، لا حرمنا الله الوداد والوصل منه صلى الله عليه وسلم. ربي يبارك لك، جمعة طيبة سيدي، لا تنسى أن تدعو لنا عن ظهر الغيب لنا ولعموم المستمعين وللأمة إن شاء الله، وربي يحفظكم وجعل الله يعني البركة عن يمينك وعن شمالك وحواليك، ورزقك الله السداد في الحل والترحال دكتور أحمد.
2: أمين سيدي بارك
1: الله. يلا سيدي نلقاكم على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
3: إشهار.
5: قبل ما تحل كليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار.
6: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: صلى الله على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. ناخذ فكرة إن شاء الله على أخبار طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله، نسأله اللطفة والعافية. من معهد الرصد الجوي مباشرة سيسليم بن ميلاد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير ماهر، صباح الخير كيف مستمعين دعاة الزيتون.
1: ربي يبارك لك، جمعة طيبة والله يوفقك أنت وكل خيانك في المعهد، تفضل.
7: اليوم الطقس يكون مغيم جزئيا أغلب الجهات، بينما سحب كافة عشية بالمناطق الغربية للشمال الوسط، تظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وأمطار وسقط برد، وتشمل آخر نهار بعض الجهات الشرقية. إن شاء الله الكميات ماهيش بتكون كبيرة، إن شاء الله تكون أمطار الخير وباش أضرار.
1: أمين يا رب.
7: الريح من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلها داخل البلاد. أما زاد تقوى الريح هذه تقوى أثناء السحب الرعدية وين تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للبحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب، محليا مضطرب بالسواحل الشرقية آخر النهار. بالنسبة للحرارة اليوم في ارتفاع طفيف، وين تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 39 و 41 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيري محليا. بالنسبة لليوم تونس العاصمة تسجل 39 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعادلات العادية لهذه الفترة بحوالي 5 درجات. الارتفاع في درجات الحرارة مازال متواصل نهار السبت والأحد والاثنين. ارتفاع باش يتراوح فوق المعادلات العادية بين 6 و 10 درجات. ويتراوح القصوى عامة بين 40 و 46 درجة مع ظهور الشيري محليا. إن شاء الله تكون إن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدر. سجلوا أرقام قياسية. باللي السحب العادية تقعد موجودة، تقعد موجودة بالمنطقة الغربية، تكون مسحوبة بالأمطار، وإن شاء الله تكون أمطار الخير على البلاد.
1: أمين بجاه النبي محمد. إذا نختم بوقت الصلاة سيدي.
7: اليوم الجمعة 21 أوت 2026 الموافق ل 8 ربيع الأول 1448 هجري. صلاة الجمعة على الساعة 12:30، صلاة العصر على الساعة 4:06، صلاة المغرب على الساعة 7:05، صلاة العشاء على الساعة 8:37، صلاة الصبح اليوم الغد على الساعة 4:08. غروب الشمس لهذا اليوم على الساعة 7:03، وشروق الشمس اليوم الغد على الساعة 5:42.
1: بإذن الله، ربي يبارك لك سيسلي. يلا في أمان الله، موفق والله، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لطفا منك يسري إن شاء الله بنا وبكم مع يمين وعن شمال ببركة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
8: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
9: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عندك.

0: أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.
1: بسم

0: قادر.
1: صدق الله العظيم.
2: وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورزقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله لي ولكم طمأنينة وسكينة ببركة آي ذكري المجيد. اللهم اجعله لنا سقيا يا رب العالمين، واجعله مصباحا لنا ينير السبل كلما أشكلت علينا الأمور، بجاه نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. إذن ببركة هذه الأيام الطيبة المباركة التي نستشرفها من ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، أسأل الله لي ولكم محبته وتوقيره صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في النفوس، ثم أكثر من ذاك عملا بالسنة، وإن كان حالنا التقصير فاغفر اللهم ما كان من أمرنا من تقصير جنب سنة الهادي بشير صلى الله عليه وسلم. نقف وقفة ندية طيبة رضية مباركة، مستمطرين عيون البركات من سورة الضحى، وهي الجابرة لقلب وفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لمسة حانية على القلوب البائسة والنفوس الحائرة، وفيها دفعة أمل لا يعلم سرها إلا الله. نشارك في هذه أو في هذا الركن الطيب المبارك بإذن الله في مداخلة طيبة مباركة فضيلة الشيخ سيف الدين الفهري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أستاذ ماهر، أسعد الله صباحك بمطالع أنوار سورة الضحى، ومسح عن قلبك وقلب المستمعين كل هم وأسى. صباح يتدفق طمأنينة ويقينا، ويملأ الأفئدة روحا وتمكينا ببركة نبينا المرسل رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك، شكر الله لكم نور الاستجابة وكريمة قبول الدعوة، ونفع الله بك في الحل والترحال وفي الغدو والآصال، ولا حرمنا الله الوصل بكم. شيخ سيف، أشرح لكم سيدي.
3: اللهم أمين وإياكم ولكم بالمثل والزيادة وأعزكم الله.
2: طيبين مباركين إن شاء الله.
3: الحمد لله في فضل من الله ونعمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا نعمه، أن يحفظ بهذا البلاد أمنه ورخاءه، وأن يتكرم على إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العالم أجمعين بالنصر والتمكين.
2: أمين يا رب، بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شيخ سيف، إذن اخترت وقابلت ما اختاره العبد الفقير، أن نقف وقفة عند تلك العتبة البهية لسورة الضحى وما فيها من اللطائف، حتى أن العلماء جمعوا فيها ثالوث من اللطائف، لطائف يعني البداية والقسم، ولطائف التذكير بالماضي، ولطائف الوصايا في الختام. نعم، لكن إذا ما ربطناها بهذه الأيام الطيبة والنسائم من مولده صلى الله عليه وسلم، هي الجابرة لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ظن النبي صلى الله عليه وسلم بفتور الوحي أنه انقطع، ولكن أتى المدد من الله مستهلا الحق تبارك في علاه هذه السورة بقسم أيضا عجيب، ثم أطوار الترقي فيها هذه السورة يحمل من المعاني الغزيرة أن للنبي مقاما، وهو مقام الدلال عند ربه، ولذلك ذكره بما أسبغ عليه من فيوضات من النعم كثيرة، فجاءت صيغ الاستفهام رشيقة بديعة الصنع كيف لا، ومنشئها ومبدعها هو البديع سبحانه وتعالى لما قال ألم يجدك يتيما فآوى، يعني سبحانك اللهم، يعني تذكير لنعم الله على نبيه. وقفة مع هذه الصورة طيبة مع فضيلتك سيدي، كيف نقول؟
3: الحمد لله الذي أشرق بضحى دينه ظلمات الحيرة والالتباس وأنار بنور كتابه بصائر العقول وأفئدة الناس، وأحاط جناب مصطفاه بالعناية الشريفة والإناث، فحماه من نواحش الفطور وأباطيل الأرجاس، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والجلال والتابعين لهم بإحسان في سائر الأحوال. أما بعد أستاذ الكريم، إن سورة الضحى رسالة طمأنينة ربانية ونفحة من نفحات العطايا القدسية نزلت لتمسح عن قلب المرسل رحمة للعالمين كل ما ألم به من كيد الشانئين المرتدين وأباطيل الجاحدين المفترين، حين زعموا أن ربه ودعه وخلاه وأن المولى قد ترك عبده ومرعاه. فجاءت هذه السورة بأسلوب يأخذ بالمجامع والألباب ويستبطن فيه دقائق النحو والتصريف العجاب. ونحن في هذه الوقفة الكريمة النبية نفتح أسرار هذا النظم البديع لنرى كيف صان الله مقام نبيه الشفيع وكيف جعل له الخير في كل أمر رفيع، فنرتشف من معانيها لطائف الإيمان ونقف على ما فيها من روائع الإعجاز والبيان. جاءت هذه السورة الكريمة مفتتحة بقسم والضحى والليل إذا سجى، وهذا القسم إن صح التسمية هو قسم الاستدلال والتمكين الكوني، لأن القسم هنا ونحن نتأمله بعين علماء التفسير عموما وعلماء البيان والبلاغة خصوصا، نرى أن القسم هنا ليس لمجرد التوكيد، بل من المعلوم أن القسم هو من أدوات التوكيد، لكن هنا ليس لمجرد التوكيد فقط، بل هو قسم المناسبة الاستدلالية. فلم يختر الله سبحانه وتعالى غير الضحى، لم يقل لم يختر الشمس بذاتها ولا القمر، بل اختار أوقات انتقالية وهي الضحى والليل، والضحى والليل إذا سجى. الضحى أستاذ الكريم يمثل فوران النور وبداية انطلاق الحركة، وهو نظير نزول الوحي وإشراق النبوة بعد طول انقطاع للبشرية.
2: يعني فيه كناية عجيبة لطيفة عن الإشراق، وهو نعم. زمن الإشراق كيف لا، وهو زمن إشراق الوحي به.
3: نعم. ثم القسم والليل إذا سجى، السجو في اللسان العربي والسكون والتغطية، السكون التام والتغطية، يقال سج الميت إذا غطى. عندما يسكن الليل ويسجو يظن الجاهل أن النهار قد مات ولن يعود، لكنها سنة الكون، هدوء يعقبه إشراق، كذلك احتباس الوحي كان سكونا مؤقتا لتهيج الشوق وليس هو قطيعة،
2: وهو يعقبه عود. وما أحلى هذا التخريج، يعني سبحان الله. يعني شوف أختزله في كلمة، يعني سبحان الله، القسم والأصل فيه للتوكيد، ولكن زيادة للتوكيد نجد معنا الاستدلال، ولذلك الاختيار لم يكن اعتباطا حاشا لله، إنما الضحى يعقبه نهار والليل يعقبه نهار، وتلك سيرورة يعني أزلية حتى يوم الدين. طيب، هذه السيرورة وهو أن يعقب الليل النهار وأن يعقب النهار والليل، كذاك يا محمد يا خليلنا ويا مصطفانا، إنما الوحي إن عقبه فطور فالعود وشيك قريب.
3: نعم، ولذلك لاحظ العلامة بن عاشور وغيره من علماء التفسير الذين اعتنوا بجانب البيان والمعاني في نصوص القرآن الكريم لطيفة نحوية دقيقة. جاء قوله تعالى والضحى مفردا بلا قيد، بينما قيد الليل والليل إذا سجى، هنا إذا ظرف بما يستقبل به من الزمان إذا سجى. السبب البلاغي أن الضحى كله نور، ومحبوب للنفس، أما الليل فمنه ما هو مخيف.

0: لأي طريقة النداء، نجد تكرار التركيب الإضافي، ما ودعك ربك يعطيك ربك بنعمة ربك، هذا كله يعني يتأسس على أبعاد المقام العالية. لم يذكر الله لفظ الرب مفردا، ولم يقل رب العالمين في هذا السياق، بل أضافه إلى كاف الخطاب ربك. هذه الإضافة عند علماء البيان تفيد التخصيص والتشريف والتربية الخاصة، كأن الله يقول للكون أنا رب الوجود، أنا رب الوجود كله، لكني لمحمد رب بخصوصية العناية والحفظ والتأييد واللطف.
1: ممتاز. يعني كاف الخطاب إن ألحقت بكلمة رب سبحان الله، إنما سياقها هنا عين الخصوص لرسول الله.
0: نعم. هو تجنب سيد الكريم صيانة الجناب النبوي في أدب اللفظ والسطر الحذفي بقوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، وهذا من أعظم الدلائل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، وهو ما يسمى عند علماء البلاغة تنطاق هذا اللفظ توجيه اللفظ صيانة للمحبوب. قال ما ودعك ربك وما قلى. هنا أستاذ الكريم من الملاحظ أنه أثبت الكيف في التوديع، ما ودعك وهو مفارقة المحبوب للمحبوب على مضض، فقال ودعك وحذفها في قلاء. قلاء هو البغض أستاذ الكريم، هو يعني يقصد به البغض. هنا حذف الكيف
1: سبحان الله،
0: فما قال لا يحترن ضمير النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يحمل رائحة الكراهية أو الجفاء حتى في سياق النفي.
1: يعني سبحان الله لم يقل ما قلاك، لما نعم. في اللفظ من استهجان نوعا ما، فنزه الله مقام النبي عن ذاك المقام، لكن جعله كيف الخطاب جعلها في ودعك، لأن الوداع محمود، هو بين حبيب ومحبوب.
0: نعم. هذا الأدب الإلهي في الخطاب أستاذ الكريم يوضح أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله بمكانة من القدسية والنزاهة، بحيث تصال الكلمات والحروف الجارية عليه من أي بشاعة لفظية، وهو تكريم لم ينله بشر قط. ثم تجلى يعني النبوة تجلت كمركز للكون، الربط بين العوالم الكونية والذات الشريفة. أقسم الله بالضحى والليل ثم جعل جواب القسم ما ودعك ربك، وهنا تظهر عظمة المقام النبوي من خلال ربط حركة الكون بمشاعر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عاشور وغيرهم من العلماء الذين اعتنوا بهذه الجوانب وهذه اللطائف الدقيقة التي لا يمكن استنطاقها إلا لمن رسخت قدمه في علوم اللسان، لاحظوا كيف جعل الله نظام الفلك والكون، شروق الضحى وغروب الليل والسكون دليلا وبرهانا على سلامة الحالة الروحية للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن حركة الشمس والظلام مسخرة لخدمة وتوضيح فترات الوحي واحتباسه في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعل من الذات النبوية مركزا معنويا للكون، بحيث يقاس تدبير السماء والأرض بميزان رضا ونور قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: الله الله. وهكذا يصير النبي صلى الله عليه وسلم مركزا معنويا للكون، كيف لا، وهو محل الرضا، هو معني برضا الله سبحانه وتعالى، ولذلك هي سورة الرضوان، ولذلك سيأتي المقام في إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. ثم جاء الترقي المطلق والعطاء غير المحدود في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. هذا ليس مجرد وعد بالجنة بل هو قانون سيادي لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل

0: الحقيقة تأتي، وكل مرحلة تقبل في ديني ودعوتي وحياتي وشرفي وأعلى وأقوى وأجمل مما سبقتها، فمقامه في ترق دائم لا يعرف الهبوط أو التراجع. ثم قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى، علق الخالق سبحانه وتعالى نهاية العطاء الممتد عبر الزمن والآخرة على رضا محمد صلى الله عليه وسلم في سائر الآيات، يطلب العباد رضا الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما هناك الرب جل جلاله يعطي العطاء تلو العطاء حتى يصل نبيه إلى حافة الرضا المطلق. ولذلك جاء في الأثر: لا يرضى محمد وواحد من أمته في النار، فجعل رضاه صلى الله عليه وسلم مفتاحا لرحمة الأمة لأهلها.
1: الله الله، هذه ناخذها إن شاء الله في حلقة مستقلة، كيف جعل رضا النبي صلى الله عليه وسلم بعين من الله. أي والله، ولذلك تولى الله إرضاء نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي عين خصوصية سيدنا رسول الله. اليوم هزيتنا بعيد شيخ، أي والله هزيتنا بعيد، بارك الله فيك ببركة نبينا صلى الله عليه وسلم. شيخ سيف ربي يبارك فيكم
0: وفيك، بارك الله
1: وربي ينفع بيك، وجمعة طيبة، وأتركك تتهيأ لصلاة الجمعة، الله يبارك فيك على ما أفدت وأوجزت ووعيت، بارك الله فيكم سيدي. يلا السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، نتمها بإذن سميع مجيب، زادنا الله وإياكم حبا في سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. جمعة طيبة للجميع. فؤاد اليعقوبي من أمن هندسة الصوت لهذه الصبيحة، شكر الله لكم. كريم عتيق على هندسة الفيديو، بارك الله فيكما كليكما، ألقاكم بإذن الله في حلقة مقبلة بإذن الله. لذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان، بصوت القارئ جوهر الجردلي، برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب، من القلب.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصادق المصدوق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد راكب البراق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حبيب الملك الخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد راكب النجيب. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب القضيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب الهراوة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي غاصت عند ولادته بحيرة ساوة. ذي من المعجزات والإرهاصات اللي قدمها ربي في ولادة سيد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بحيرة ساوة كانت معنتها تفيض في العراق، في جنوب العراق، هي معنتها من أكبر البحيرات المائية. سبحان الله، ليلة ولادة سيد النبي صلى الله عليه وسلم غارت الكل، شربت ضربة واحدة، قعد منها كان شوية بيدهم هما الفرس، كلاو بعضهم. عمرها ما صارت الحادثة هذه حتى تو، سبحان الله، باش يصير شيء لما تصير جفاف كبير وكذا. لا لا، هذه كانت في سهم لحظة، وهذه من الإرهاصات تاع سيد النبي. اللهم يا ربي صلي وسلم وبارك عليه ليلة ولادته، يا ربي اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين.
1: أمين.
0: ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية الثلاثين إلى تمام الآية الواحدة والأربعين من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء أو الوجه الأول، وهو مد البدل بالقصر على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أولم ير الذين

0: حي أفلا يؤمنون.
1: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.
0: وجعلنا

0: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
1: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
0: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت

0: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
1: ولقد استهزئ

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة عنون له إمام الأئمة في علم الحديث: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذه الصيغة، وارثوا العلم، مش ورثوا، لا، بهذه الصيغة، هذه أنهم وارثوا، هذا معناتها دليل أن الإنسان لابد من التعلم. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء، معناتها العلماء هم الذين يخشون الله، الجهال ما يخشوا، ما يخافوش ربي، يعملوا كل شيء قد ما يتقدم في العلم، قد ما يخاف من ربي ويستوي روحه، قد ما يقع في المشاكل وهو بعيد على ربي لأنه جاهل. فإن ولذلك الآية هذه تفسيرها: ما يخاف من ربي كان العلماء، الجهال ما يخافوش من ربي. وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. اللي خدموا عقلهم شكون؟ اللي علمهم ربي سبحانه وتعالى. سورة العنكبوت: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الكفار يوم القيامة يقولوا: لو كان جينا نعقل، هذا في سورة الملك راهو الآية 10، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. مش يحبوا يخرجوا زعما، يقول لك عارفين الواحد من جهنم، يقول لك برا، يقول له: يا ربي رانا كنا منوبة مسيبة، ما أنت رانا لا مخ عنا، لا ولا نسمعوا زادة، حتى السمع متاعنا ثقيل ياسر. هذا كان يكذبوا حتى يوم القيامة. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يقول: هل يستوي؟ هذه في سورة الزمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللي ربي سبحانه وتعالى يحب يجعله من أهل الخير، ربي سبحانه وتعالى يفقهه في الدين. وهذا دليل باش أن الإنسان يتعلم من المهد إلى اللحد. خطر عار اليوم الأمة الإسلامية الكل، وقت يعملوا قداش إنسان يطالع القاو الشعوب الأخرى اللي هي بعيدة على الدين الإسلامي، يقرأوا في العام بالمئتين كتاب، والأمة الإسلامية كيف جاءوا يعملوا حتى معناتها أربع كتاب ما وصلوش بالنسبة للعدد متاعهم. تلقى حتى هذا يقرأ خمسة كتب والآخر حتى صفحتين ما يقرأهمش في الأربع سنين، ما يعملوا المعدل العام، قام حتى كتاب ما يكملوش في عام كامل بالنسبة للأعداد المسلمين. وهذا شيء أسف، إن شاء الله ربي راجع بينا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.
0: جزاك الله كل خير. تفضل سي محمد علي مشفر. تفضل.
2: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل

0: قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: جزاك الله كل خير سي علاء الدين، ربي يبارك فيك، توكل على ربي.

0: بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.
1: جزاك الله كل خير. تفضل سيدي علي النفزي.
2: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو

0: صارون.
1: جزاك الله كل خير. تفضل سيدي حامد البراوي.
2: بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب الجليل النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وهو شرح جليل لشيخنا السيد إبراهيم المرغني، وهذه على منظومة شهيرة ياسر، هي منظومة ابن بري، مؤلف متاعها أبو الحسن علي الرباطي رحمة الله عليه. وتعرفوا احنا باقي قاعدين نفسروا في وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. وصلنا القول المؤلف رحمة الله عليه سيدي إبراهيم، قال فإذا اعتبره مدا أوسط، وإذا ألغاه قصر. والهمز غير موجب عنده لمد حرف اللين. على شكون يتكلم؟ على سيدي قالوا، نذكركم. قال كسائر الحروف، ولذا قصره في الوصل. وقت يقرأ شيء في الوصل، كل شيء كما ورد في الطريق الأزرق، اعتبروا كسائر الحروف الهمز بيدو، لأنه مش قبله حرف مد، حرف لين سكن، وقبله في الياء معناتها شيء فتحة. وكذلك في سوء كيف كيف، حرف الواو لين وقبله فتحة وبعده همز في الوصل، ما يعتبروش. يقولك لا يلزم التوسل، لا، القصر عام سيدي قالوا هذا اللي يبينه. قال وجازت له الأوجه الثلاثة في الوقف، كالذي لم يقع بعده همز، كما يقرأ العالمين، كما يقرأ سوء وشيء في الوصل. تحب قصر وتوسط وطويل، الثلاثة جايزي. ومحل جواز الأوجه الثلاثة إذا وقف بالسكون المحض أو مع الإشمام فيما يجوز فيه. تعرفوا وقفنا الحرف هيك بدأ جايز فيه، مش درسنا توجينا على الإشمام، أن الإشمام ذي اللي هو مرئي ما هوش مسموع، كما شيء عندها النجم ناقفه شيء. وليت شعملت شفافي طول السادة المستمعين ما شافوا شيء، انتو ما شفتوا كيفاش، هذا يسمى مرئي. نضموا شفايفنا بالضبط بعد السكون قد قد، باش اللي بعيد يعرف كل الحرف هذاك مضموم، هذا موجود في عند العرب. قال إذا وقف بالسكون محض أو مع الإشمام فيما يجوز فيه، وأما إذا وقف بالروم فليس له إلا القصر. إذا كان شنو الروم؟ النطق ببعض الحركة، لا يجوز إلا القصر، خاطر يعتبر الحرف متحرك، ما زال فيه ولو ثلث تاع الحركة باقي يحمل شيء من الحركة، ما تطبقش عليه حكام السكون، لأن الوقف بالروم كالوصل. كان نسألك مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قداش من وجه لجميع القراء في نستعين؟ سبعة. ثلاثة قصر توسط طويل، نستعين نستعين نستعين، هذوما ثلاثة، هالثلاثة هذوما بيدهم عملهم شمام في الأخر، نستعين

يعني انت على يقول بالمحض او بالاشمام فيجوز فيه كما شفنا الاطوال الثلاثه، واما اذا وقف بالروم فليس له الا القصر، لان الوقف بالروم كالوصل كما سياتي. فوجه جواز الاوجه الثلاثه في حرفي اللين الواقع بعدهما سكون عارض للوقف، إنهما أشبها حروف المد في السكون وفي شيء من المد واللين كما تقدم، فحمل على حروف المد فجاز فيهما ما جاز في حروف المد الواقع بعدها ذلك. ثم قال تنبيه: قد ذكرنا فيما تقدم أن سبب المد قسمان، لفظي ومعنوي. أما اللفظي فقد تكلم عليه الناظم بأقسامه، وأما المعنوي فلم يعترض له لكونه ضعيفا عند القراء، وهو قوي مقصود عند العرب، ومنه المد للتعظيم. وبه قال بعضهم لأصحاب قصر المنفصل في نحو لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، ويسمى مد المبالغة، لأنه طلب للمبالغة في نفي الألوهية عن سوى الله تعالى، وهو مقصد جليل. ما أنت حتى اللي عندهم القصر ما عندهمش المتوسط، كيف شكون؟ كيف السوسي؟ كيف ابن كثير؟ طب في المد المنفصل ما عندهمش وجهين كما قالون قصر وتوسط، لا عندهم كان القصر، ولكن يقدموا التوسط في في هذا النوعية من المد، ولأنه مقصد جليل، لأنه مبالغة في نفي الألوهية عن سوى الله تعالى، وهو مقصد جليل. هذا ما تفهموا، هذا العمل متاع جامع الزيتونة والقراء الكل متاع تونس، أما اللي يقولوا احنا نقرأه بالقصر ونقدموه ما همش من قراء تونس، ويكذبوا على قراء تونس، لأن قراء تونس هاو مازالوا المشايخ اللي يقراوا برشا ما فماش انه يقدم القصر معناتها في مد المبالغة، وهو زيادة نفي الألوهية عن المولى سبحانه وتعالى، وهو مقصد جليل كما قال هنا. ما اللي يقول نقرأ أنا بالقصر في هذايا وإحنا رانا من مخذيناه من مشايخ تونس، يكذب. فماش مشايخ تونس كل الزواتنا اللي شهادتهم العالمية الطول متاعها طول العرض، ومحطوطة كوات رويت في ديارهم ولا في غادة، حتى حد ما يقرأ بقصر المنصفة فصل ويقدموا معناتها في الوجه الأداء. ما اللي يقول قرينا على مشايخ تونس اللي قرأوا هكا زواتنا يكذب، هاني قلتها ونعودها، يكذب يكذب، ويسمي واحد برك إن استطاع من مشايخنا اللي أدركناهم، أمثال الشيخ عبد الرحمن الضريف، أمثال سي عبد الكريم بن سعيد، أمثال مع سيدي الخطوي دغمان، أمثال مع سيدي محمود الرنة، ها تعطينا من جميع ما وليست طويلة، الله يرحمهم والحيين ربي إن شاء الله يمد في أنفاسهم. فماش تقديم هذا، وقدمه ابن الجزري وتكلم عن نوعية هذا المد في النشر في القراءات العشر. ارجعوا لذلك اللي يحب يقلبوا القراية ويقولوا راي هذه اختيارات تونس، كذب كذب كذب على مشايخنا، واحنا المقصد هذا مقصد جليل، وهو زيادة نفي الألوهية عن سوى الله سبحانه وتعالى. مازال قال وهو مقصد جليل وغرض جميل، ويؤيده مرفوعا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله ومد بها صوته، حطوا سطرين على ومد بها صوته، أسكنه الله دار الجلال، دار أسمى بها نفسه، فقال ذو الجلال والإكرام، ورزقه النظر، ورزقه ربي سبحانه وتعالى هذا الإنسان الذي يفعل ذلك النظر إلى وجهه الكريم. وما روي أيضا كمل هذا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا أيضا: من قال لا

0: إلا الله ومدها، هدمت له 4000 ذنب. وقد استحب العلماء المحققون مد الصوت بلا إله إلا الله وقول الناظم بنحو الباء فيه بمعنى على. ثم قال: القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية. نسأل الله حسن الخاتمة للجميع. يا ربي سألناك بالنبي الشفيع سيد الأولين والآخرين عبدك وحبيبك، وقد توسل به سيدنا سليمان في القرآن العظيم، فقال سيدنا سليمان إيش قال في القرآن العظيم؟ توسل بسيد النبي صلى الله عليه وسلم: وأدخلني برحمتك، أي بجاه رحمتك. شكون الرحمة؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومحمد. وأدخلني برحمتك أي بجاه رحمتك، أي بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. جميع الأنبياء توسلوا بهذا النبي العلي القدر، وتوسل به أبو البشر آدم عليه السلام. فربي سبحانه وتعالى أطرد الشيطان طردا نهائيا وقبل التوبة من آدم لأنه توسل بسيد الخلق. يا ربي توسلنا إليك به. فمن الناس مصدقين يقولوا شرك، شو شرك؟ احنا شركنا بربي، احنا شكون فيك؟ شكون نطلبه؟ احنا نطلب في الرب الخالق لمحمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وجميع المخلوقات. هو اذا كان نبي من الانبياء سيدنا يحيى قال: وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين. معناتها ما تقولوش معناتها يحيى، قولوا سيدنا يحيى، خاطر هكا في القران وسيدا. اذا كان سيدنا يحيى يقول لك ربي تادب وقول سيدنا يحيى، خلي الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما ادراك. اللهم يا ربي اجعلنا به من الامنين. يا ربي توسلنا اليك بذاتك العليه وبصفاتك وباسمائك وبحبيبك سيدنا محمد ان تجعلنا في الرتب العليه. امين امين امين بجاه القران العظيم والنبي خير البرية.
1: اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري وفرج به عن قلبي واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون سبحان ربك.

0: أقرأ ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
1: تعاهدوا القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
2: مع الشيخ بلال بن محمود.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كبيرا. الحمد لله الذي أنزل علينا خير كتبه وبعث فينا أفضل رسله وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. نحمده تعالى على نعمة الإسلام ونشكره على ما هدانا إليه بمحض الفضل والإنعام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا محمدا عبده ورسوله، أكرم الناس خلقا وخلقا وأعظمهم أمانة وصدقا، صلى الله عليه وسلم ما تجملت الحياة وطابت بعبير سيرته وكريم هديه وحاله، وتعطرت السماء والأرض بذكر جميل شمائله وحميد خصاله، وعلى آله الطيبين المطهرين بنسبه ونسبته، وصحابته الكرام المتمسكين بهديه وسنته، وعلى التابعين لهم بإحسان من أهل دينه وملته إلى يوم الورود على حوضه ونيل شفاعته.

صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الصبحية المباركة، في هذه الساعة المباركة نجتمع حول كلام ربنا تبارك وتعالى، صحبة الأماجد سيدي المخرج التقني سيدي حمد الفصيل، إن شاء الله ربي يفتح عليه وربي يحفظه، وفي الإخراج الرقمي أختنا كريمة عتيق. أهلا وسهلا ومرحبا بالغالين. طبعا نحن في هذه الحصة المباركة ما هوش كما الحصص الكل، نحن اليوم في أشهر مباركة، واليوم خلينا نقول في شهر مبارك، وخلينا نقول في ساعة مباركة وفي نفحات مباركة تجمعنا هذه النفحات مع من؟ مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مولده بدأ يقرب، نحن اليوم 9 ربيع الأنور 1447 للهجرة اللي وافق 22 أوت 2026، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا بالقبول يا رب العالمين.

طبعا هذا الشهر شهر المحبين، شهر المتلذذين وشهر العاشقين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعطونا إشارة في الفيديو يقولوا راه الصوت مش موجود، لكن بإذنه السميع العليم سبحانه وتعالى. أختي كريمة قالت لي لحظات وبإذن الله الصوت يكون موجود، فالناس كلها مشتاقة لماذا؟ لسماع صوت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نفحات من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا ربي سبحانه وتعالى وطلب منا سبحانه وتعالى في بادئ الأمر أن نصلي ونسلم عليه. فكل الحاضرين معي وكل الذين يستمعون إلي الآن صلوا وسلموا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمه.

ربي سبحانه وتعالى أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ونحن ينبغي أن نقتبس من هديه صلى الله عليه وسلم والاغتراف من معين ما جاء به من الوحيين كتابا وسنة لهداية البشرية وإخراجها كما قلت من الظلمات إلى النور، حتى نعيش عيشة وحياة طيبة كما وعدها ربنا تبارك وتعالى بذلك، لكن بشرطي الإيمان الصادق والعمل الصالح. وهذا ما يشير إليه قوله تبارك وتعالى على سبيل الامتنان والإكرام، قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فنحن نتقابل حول كلام ربنا في هذه الساعة المباركة، حول كلام ربنا سبحانه وتعالى مع الأحبة والأصدقاء. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا، وربي يحفظنا جميعا، وربي سبحانه وتعالى يوفقنا لما فيه خير البلاد والعباد وخير ما فيه أرواحنا إن شاء الله يا رب العالمين. لكم أن تتصلوا علينا بالرقم 71 136 ألف، فاصل فيه الصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم، ونعود إليكم فصلوا على سيدنا رسول الله.

0: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحلى كلام ربنا تبارك وتعالى، وما أحلى الجلوس حول كلام ربنا سبحانه وتعالى. نحن اليوم نعيش في نفحات كما ذكرت في المقدمة، نعيش في لحظات، نعيش في سويعات، ونعيش في أيامات حول خلينا نقول أفضل أيامة الإنسان اللي يعيشها. علاش؟ لأنه ثم تواريخ في حياة الإنسان تعدي أو تتعدى خلينا نقول كيف غيرها من الأيام، وثم تاريخ وقت ما يجي تحس الدنيا كلها تبدلت معانيها. ومن أعظم التواريخ وأجلها مولد سيدنا مولد النور صلى الله عليه وسلم. مش خاطرنا نحتفل بتاريخ فقط، لا، ولا وإلا خاطرنا نستحضر ذكرى من الماضي ونعاود ونحكيه عليها، لا، أما خاطرنا نستحضر رحمة أرسلها الله تبارك وتعالى للعالمين، ونرجع ونتأمل في أعظم شخصية عرفتها البشرية في رجل قال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله على سيدنا محمد. مولده صلى الله عليه وسلم كان ميلاد نور، والنور ما يقتصرش على زمان وإلا مكان. النور يبقى نور ولو مرت القرون، ولو تبدلت الأحوال، ولو كثرت الفتن. وإحنا اليوم في زمن كثرت فيها الأصوات وقلت فيها الطمأنينة وتعبت فيه القلوب، أحوج ما نكون إلى أن نرجع لسيدنا صلى الله عليه وسلم، نرجع لسيرته، لأخلاقه، الرحمته، الحلم، التواضعه، العبادته، الصبر، الوفاء، والطريقة معاملته مع الناس. سيدنا صلى الله عليه وسلم حين تصبح الرحمة إنسانا، كان صلى الله عليه وسلم رحمة تمشي بين الناس. ما كانش عظيما فقط لأنه نبي، لا، وإنما كان عظيما في أخلاقه، في معاملاته، في بيته، مع أصحابه، مع الضعفاء، مع الأطفال، وحتى مع من خالفه وآذاه صلى الله عليه وسلم. كان إذا كان دخل عليه الطفل ما كانش يقول أنا مشغول، وكان إذا جاء محتاج ما كانش يحتقره، وكان إذا أخطع أحد عليه ما كانش يسارع للانتقام. كان قلبه واسعا صلى الله عليه وسلم. وهنا نسأل رواحنا، وين الرحمة اليوم من أخلاقنا؟ شنو قيمة إنسان يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم ثم يقسو على أهله؟ شنو قيمة الكلام على محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لساننا يجرح الناس؟ شنو معنى الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام إذا ما تبدل فينا حتى شيء؟ المحبة راهي مش شعارات، المحبة اتباع. قال ربي سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا قلنا نحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم المحبة تظهر في الصلاة، في القرآن، في الصدق، في الأمانة، في الحياة، في الرحمة، في حسن الكلام، وفي حسن الظن بالناس. مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أنا فرصة للرجوع، لكن نذكر برقم الهاتف 71 136 ألف لين يجينا الاتصال بإذن الله وناخذوه، نعود ونقول مولد النبي عليه الصلاة والسلام فرصة للرجوع. يا ليت مولد النبي عليه الصلاة والسلام يكون بالنسبة لقلوبنا موعد رجوع. العبد ساعات يبعد، سبحان الله، يتعب، يضعف، تتراكم عليه الذنوب، تثقل عليه الدنيا، ثم يسمع الصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمع سيرته، ويقرأ شمايله، فيتحرك في قلبه شيء كان ساكنا، يقول: يا ربي، علاش أنا بعدت؟ علاش قلبي ولا قاسي؟ علاش القرآن ولا ثقيل علي؟ علاش الصلاة ولات عادة بلا روح؟ علاش ما عادش نحس بالذكر وحلاوته، وحلاوة التلاوة للقرآن الكريم وحلاوة الذكر؟ وهنا يأتي نور المصطفى صلى الله عليه وسلم ليقول لنا بطريقة غير مباشرة: ارجعوا، راه الباب مازال مفتوح. إنعم، ربي ما طلبش منك يا أخويا ويا أختي ولدي وبنتي أنك تكون بلا خطأ، لا، طلب منك أنك ترجع. ما طلبش منك أنك تكون كامل، طلب منك تجاهد نفسك. ما طلبش منك أنك ما تضعفش، طلب منك ما تستسلمش للضعف. يا من تقول أحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان كنت تحب سيدنا عليه الصلاة والسلام، اقرأ سيرته، أعرف كيفاش عاش، أعرف كيفاش صلى، أعرف كيفاش بكى، أعرف كيفاش عامل أهله، أعرف كيفاش كان مع أصحابه، أعرف كيفاش كان مع الفقير، أعرف كيفاش كان مع اليتيم، أعرف كيف كان مع المخالف، أعرف كيف كان إذا انتصر، وكيف كان إذا ابتلي. لأنك كلما عرفت سيدنا صلى الله عليه وسلم أكثر، أحببته أكثر يا ربي. امزج محبة سيدنا عليه الصلاة والسلام في لحومنا وقلوبنا وعقولنا وأرواحنا يا رب العالمين، واجعلنا جميعا نحن والسادة المستمعين في قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالصلاة والسلام على سيدنا، نأخذ أول اتصال. سيدي حمد يقول لي حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. أيوة تقص سيدي حمد الاتصال. نعم نشوف إن شاء الله اتصال مولي. نعود نقول الرقم 71,136,000. نعود نقول كلما عرفت سيدنا صلى الله عليه وسلم أكثر أحببته أكثر. والعجيب يا خياني أنه الإنسان قد يحب شخص ما راهش، قد يحب شخصا لم يره إذا عرف أخلاقه، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آمن به وآمن بنا قبل أن نراه. نحن جينا بعد بقرون ما شفناهش، ما جلسناش معاه، ما سمعناش صوته مباشرة، ومع ذلك هو صلى الله عليه وسلم حمل همنا، وكان من رحمته بأمته أن قال أمتي أمتي، يا لها من محبة. نأخذ الاتصال. يقول لي حاضر سيدي حمدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
1: مالك بدري من ولايه سيدي بوزيد.
0: اهلا وسهلا بولدي مالك، واهلا وسهلا باهلنا في سيدي بوزيد. قداش عمر وليدي؟
1: 9 سنوات.
0: 9 سنوات ما شاء الله. صليت اليوم الصبح حاضر ولا؟
1: اي نعم
0: ما شاء الله، ربي يفتح على ولدي الغالي. وقداش تحفظ من كلام الله يا مالك؟
1: 13 حزبة.
0: بسم الله ما شاء الله. كلمتني انت قبل في اول الصيف.
1: اي نعم.
0: اي ما شاء الله، مش خذينا تحدي؟
1: كلمتك جمعتين سيدي.
0: وشنو قلنا؟ قلنا بإذن الله نختم الأربع ياسين إن شاء الله، هكا قلنا.
1: هي هكا.
0: أي هو وين وصلت تو من اللي اتفقنا؟ وين وصلت
1: تو؟ كملت 13 حزب.
0: ما شاء الله، فتح ربي عليك إن شاء الله. وشنو هي السورة اللي باش تقرأ هنا؟
1: سورة مات ياسين وسورة الزمر.
0: بسم الله ما شاء الله. عاد بنحب نقول لك حاجة يا مالك.
1: نعم.
0: أنت حافظ اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا كله؟
1: لا.
0: نتغش عليك ولا ما غير ما نتغش؟
1: غير ما نتغش.
0: باهي، توعدني توعدني أنك بإذنه سبحانه وتعالى تحفظ اليوم. هني مش نقوله لكم تول اسم سيدنا عليه الصلاة والسلام، نحبك تحفظ اليوم والجمعة الجاية بإذن الله. كان ربي سبحانه وتعالى أحيانا بخير بإذنه سبحانه وتعالى. تكلمني تقول لي سيدي راني حفظت الاسم كامل. ها مش نعطيكم سيدي الاسم. هاي النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرة بن نزار بن معد بن عدنان. يزي تحفظ لي حد لهنا. ها مش نزيد نعاوده بشوية باش تكتبوه إن شاء الله، ونحبكم تحفظوه. ما هو أي واحد توقع عادي يسمع فيه ما كتحب سيدنا، وخلي نقول التحية موصولة لسواق التاكسي وسيارات الأجرة واللي في ديارهم وأبائي وأمهاتي في المستشفيات وفي دور المسنين، الناس كلها اللي قاعدة تسمع فيه ما كتحب سيدنا عليه الصلاة والسلام. هيا اغلب النفيسة متاعك، وها مش نعطيك أنا تو التعريف باسم سيدنا، ونحبك تحفظه دندن به. قل له يا ربي على قدر محبتي لسيدنا هاني مش نحفظ اسمه، احشرني معه تو تلقى روحك بسم الله ما شاء الله. هاني مش سيدنا عاود الاسم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. نحفظوه إن شاء الله يا ولدي مالك.
1: نعم إن شاء الله
0: بإذن السميع العليم. أي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأه. هاي
1: اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله.
0: تفضل يا سيدي. بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
0: باهي كنقولوا هكا ان الله اعذر ان نا لا عاش في ديمالك اي ان الله ان الله عاوديا
1: ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
0: اي
1: لو
0: اقرا
1: لو أراد الله أن
0: ماشي
1: يتخذ
0: لو أراد الله لو أراد الله ده مش ضاع عاود
1: لو أراد ولو لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما
0: ماهيش لا ماهيش لا عاش ولدي لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى ترقول
1: لو أراد الله أن يتخذ ولدا
0: يا سيدي لاصطفى مالك سيدي مالك يا أخي أنت مزروبة
1: لا
0: مالاش بيك تزرب ما اقرب شويه باش نصلحوا هذه القراءه عاش ولدي عاود لو اراد الله وين
1: لو اراد الله ان
0: كيف كيف كي نقول لو اراد هاك دا ولا الدا لو اراد الله لو اراد الله دا الله عاود
1: لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار.
0: فتح الله عليك وأواك وأيدك ونصرك وفي حفظ الله دمت. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: قل وعليكم مش وعليك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عير ربي يفتح عليك. شكون معانا؟
2: ثريا من سوسة.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة سوسة. يا ثريا.
2: نعم.
0: حافظة اسم سيدنا عليه الصلاة والسلام ولا؟
2: أكيد اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. إيه اللهم صلي وسلم على سيد
0: الله.
2: الخلق
0: حافظ اسمه الكل اسمه لقبه
2: لا لا لا
0: هاو قعدته لكم مقبلة نحبكم تحفظوه الأسبوع القادم إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء
0: آي منين باش تقرأنا يا ثوري
2: سورة النساء
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأه يلا
2: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم على سيد الخلق
0: نعم بسم الله
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
0: ركز معايا يا ثري ركز معايا مش نحن عندنا حرف الخاء مفخم
2: ايه
0: وحرف القاف مفخم صح ولا
2: ايه
0: اللام اللي بيناتهم مرقق ما هوش مفخم
2: مرقق
0: احسن
2: شو ها خلقكم
0: لا ما هو نحن كي نقولوا حرف مفخم شو معناها يا ثري شو معناها حرف مفخم
2: مغلظ
0: مفخم ايش معناها ايش معناها شو نقصد به اوصل لي عايش ميمة الباهي شو كي نقولوا حرف مفخم معناها صوته يبقى داخل الفم ريتها سهلة ما فيها حد شيء صوته يبقى داخل الفم شو ها الذي ح ح اسمع الصوت منيح ركز معاها ركز مع الصوت ركز الذي خلقكو خلقكم خلقكم عاود
2: الذي خلقكم
0: به الخاء ممتاز القاف لا مش عجبتني القاف ترى عودي
2: الذي خلقكم
0: ايوه هي هي
2: الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
0: فتح الله عليك أي كما قلت لك ثريا ركز معايا شو أنت عن شكون تقرأ
2: نقرأ في دار القرآن أنا في أكود
0: ربي يفتح عليكم سلم عليهم الكل يقروا فيكم ودعوني دعوة خير واللي تقري فيك قول لها قال لك بلال نحاول باش تركز معايا على الحروف المفخمة كي نقولوا حرف مفخم الصوت يبقى داخل الفم نحبه يعني يتملى الفم بالحق بالباهي باش تلقى روحك ما شاء الله القراءة سلسة وربي يفتح عليك وربي يجازيك خيرا كثيرا نمر اتصال موالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: أهلا وسهلا ومرحبا شكون معايا
3: معك مريم العابد من ولاية قبلي.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة قبلي وبنتي مريم. يا مريم تحفظين اسم النبي عليه الصلاة والسلام كاملا؟
3: نعم.
0: عادي من راسك ولا من التليفون ولا من الكراسة؟
3: من التليفون.
0: لا أختنا عاد من التليفون. نحب تحفظوه هكا تحفظوه كما أنت تعرف اسمك وسمبوك وجدك وكذا. نحبه هام أوزل هامش نزيد نعود لكم اسم النبي عليه الصلاة والسلام كاملا ويحفظوه. النبي صلى الله عليه وسلم نحبكم تحفظوه الأسبوع هذايا. أي واحد يدعي المحبة نعود نقول يدعي محبة سيدنا عليه الصلاة والسلام يحفظ اسمه حتى بنية أن ربي يحشر معه إن شاء الله يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. تحفظوك ما هكا به إن شاء الله يا مريم؟
3: إن شاء الله.
0: الله يفتح على بنتي الغالية. منين نتمشى حفظنا أختي؟
3: من سورة ياسين.
0: سورة سيدنا ياسين صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ يلا بسم الله.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: نعم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.
0: لا زيد زيد مد ست حركات أطول مد.
3: ياسين والقرآن الحكيم.
0: أنت بأي رواية تقرأين يا مريم؟
3: القالون.
0: نقول الإمام قالون عادي يا مريم. أحسنت. شو نحبك ياسين ما تقفش عليها أوصلها ترى نشوف كيفاش تقراها
3: يعني نوصلها
0: باللي بعدها. أحسنت ترى نشوف كيفاش تقراها وكهو.
3: ياسين والقرآن الحكيم.
0: ممتاز. لكن عايش مريم الباهية المقدار المد ستة حركات ديما نحافظوا عليه. شو ها ياسين والقرآن الحكيم. ركز ها ياسين والقرآن الحكيم. تعاود
3: ياسين والقرآن الحكيم.
0: نعم.
3: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما.
0: لا الراء مفخمة رد بالك كما كنت نحكي لأختك قبيلة لتنذر مدام الراء مفخم صوته يبقى داخل الفم. عاود لي ترى.
3: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم
0: نخش الأذقان فهي إلى الأذقى ما ثماش قلقلة في الذيل. عاود.
3: فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
0: الله يفتح عليك يا مريم قراءة طيبة إن شاء الله ربي يفتح عليك. وكما وصيت بنتي الباهي إن شاء الله الحصة القادمة تكلمني بإذن الله وتقول لي سيدي راني حفظت الاسم كامل باهي إن شاء الله. إن شاء الله هكا مريم إن شاء الله.
3: أي.
0: قل إن شاء الله مش أي قل إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
0: ربي يفتح على بنتي الغالية وفي حفظ الله دمتي. نحن في ميلاد سيد النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نتذكر اليتيم. ولد صلى الله عليه وسلم يتيم الأب ثم فقد أمه ثم فقد جده ثم عاش في الدنيا وهو يحمل من أعباء الحياة ما لا يحمله كثير من الناس. لكن ربنا تبارك وتعالى رباه بعنايته فقال له ألم يجدك يتيما فآوى. وهنا رسالة لكل قلب مكسور. إذا كنت وحيدا الله معك. أسمعني مليح أسمع مليح أسمع وصلي على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرف تو ثم شكون يسمع فيه مهموم ومغموم والله والله حاسس وثم شكون أعطيه هكا كليمة تهزله شوية المعنويات. شوف ترى خذ هكا شوية استنشاق هكا وخليك أنه ربي سبحانه وتعالى يراقب فيك ويسمع فيك. شوف نعرف قلبك مكسور عشان نقول لك كلمتين. إذا كنت وحيدا ونحن في تعاهد القرآن نحن مع القرآن وهذا في صلب تعاهد القرآن. إذا كنت وحيدا الله معك. إذا فقدت إنسانا تحبه الله لا يفقدك، إذا ضاقت بك الدنيا فلا تظن أن الله نسيك. محمد صلى الله عليه وسلم نفسه مر باليتم والفقد والأذى والجوع والحصار والطائف والهجرة والحروب وفراق الأحبة، ومع ذلك بقي قلبه معلقا برب العالمين. فلا تجعلوا الابتلاء سببا للبعد عن الله، اجعلوه سببا للرجوع إليه سبحانه وتعالى. يا ربي اربط قلوبنا بقلب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعادل اتصال مولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
4: عبد السلام من نابل.
0: سيدي عبد السلام سلمنا الله وإياك. نفس السؤال، حافظ اسم سيدنا كاملا من غير ورقة من غير
4: جوجل؟ لا والله لا.
0: بغتيش نحفظوه الجمعة القادمة إن شاء الله. تعدني
4: إن شاء الله اليوم.
0: اليوم بإذن الله تعدني، راه وعد
4: إن شاء الله.
0: وبعد ما تحفظه خرج صدقة وقل له يا ربي اجعلني في قلب سيدي رسول الله. باهي
4: إن شاء الله.
0: ودعي لي عاد دعوة خير ولا ما تدعيليش؟
4: إن شاء الله. والله
0: شنو والله تدعي لي ولا
4: ندعي لك ان شاء الله؟
0: ربي يعز ولدي الغالي. ايوه سيدي عبد السلام، منين ما اشتقر عنها؟
4: من سوره الشورى.
0: سوره الشورى، نبدا بالصلاه والسلام على من انزلت عليه ونقرا. يلا بسم الله.
4: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: نعم بسم الله تفضل.
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب.
0: قل ساعة ساعة عاود.
4: لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة
0: بين الراء بين الراء. ألا إن الذين يمارون عود.
4: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
0: نعم
4: الله لطيف.
0: علاش وهي
4: الله لطيف.
0: علاش نقولوا الله وهي لا؟ الله لطيف مش لطيف. الله هذه كلمة دارجة هي على ألسنتنا، كي نقرأ القرآن نرد بنا نفخموها. لا مش لطيف الله. الله لطيف لطيف. عاود.
4: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء.
0: ده نزيدون صلحوها. مش يرزق يا مش يا. عاود.
4: يرزق من
0: لا ما نقولش يا رزو، خاطر انا عجبتني قرايتك ماشي شد معاك شويه. ما نقولش يا رزو، يرزو. عاود.
4: يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
0: ايوه لهنا ثم قاعده. عيشكم الله يستر حالكم يا ابناء تونس، يا وليداتنا وبنياتنا وامهاتنا واخواننا. عندنا حاجة نحن في قراءة القرآن اللي هي تسمى الياء المشددة والواو المشددة. نحن في لهجتنا التونسية العادية أنه كتاب الياء مشددة ما نبينوهاش. شو أغلبنا يقرأ هكا: إياك نعبد وإياك نستعين. ركزوا إياك نعبد يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس. تجي تركز ما تلقاش الياء مشددة، وهذا يروا معناها أنك أسقطت حرف كامل. الله يفتح عليك. فلهنا شنو يلزمنا نعمله؟ بيان التشديد. عشان نقوله كما قال ولدي توا عبد السلام، ها وهو القوي. ركز اسمعني مليح انا كيفاش ننطق. شو القوي؟ ويو مش ويو. ويو يا ايو مش يا ايها. يا ايو هكذا. وهو القوي. كيف الواو؟ مش ان اول بيت. لا بين الشده. أولا ما غير طبعا مبالغة في لا إفراط لا تفريط. خلينا نقول المهم التصادم عضوي النطق عند النطق بحرف لا ينبغي أن يكون كاملا. شو ها؟ وهو القوي العزيز. ترعودها.
4: وهو القوي العزيز.
0: لا مهيش عجبتني، مهوش قاعد يمس اللسان. ترى أقف عليها سيدي عبد السلام.
4: وهو القوي
0: الأريت ولا هي مادية قوي؟ لا وهو القوي. وي ترعاود.
4: وهو القوي.
0: أحسنت، ترى جيبها في الوصل.
4: وهو القوي العزيز.
0: الله يستر حالك، ربي يفتح عليك إن شاء الله، ما تنسناش بدعوة خير، وربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير والبركة. مولد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مولد النور ومولد الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام يا خياني ما جاء فقط ليعلمنا كيف نعبد الله، بل جاء ليبني إنسانا. إنسان هذا اللي حب يبنيه سيدنا عليه الصلاة والسلام، إذا صلى حسن خلقه، إذا قرأ القرآن رق قلبه، إذا ذكر الله طابت معاملته، إذا تعلم تواضع، إذا صار عنده علم زاد خوفه من الله، إذا صار عنده مال زادت رحمته، إذا صار عنده مكان زاد تواضعه. أما العلم اللي يخلي الإنسان ويجعل الإنسان متكبرا، والعبادة التي تجعل الإنسان قاسيا، والانتساب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي يجعل الإنسان يحتقر غيره، فلا يعني قربنا الله من هذا، فلا بد أن نراجع أنفسنا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد الخلق، ومع ذلك كان من أشد الناس تواضعا. يا أهل القرآن، نحن في حصة تعاهد القرآن، وفي هذه الحصة المباركة أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في العاملين فيها والعاملين في هذه الإذاعة وهذا الصرح المبارك، وأن يرحم مؤسسها سيدي عبد الرحمن الحفيان. أخاطب أهل القرآن، يا أهل القرآن، في أيام مولده صلى الله عليه وسلم ما أجمل أن تكون صلتنا به من خلال القرآن، فالقرآن كلام الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغه وعاشه وتخلق به. لذلك إذا أردنا أن نعبر عن محبتنا له فلنراجع أنفسنا ولنرجع إلى القرآن. افتح المصحف، عايش سيدي الغالي، عايش أختي الباهية، ولدي يزينا من التسيب برشا، والله برشا نفس اعطيناها ياسر ياسر، لكن نكبسه شوية الله يستر حالنا. نفتح المصحف نقرأ، وهيا نبدأ في ختمة، أغلبنا ممكن ما قراش ختمة من رمضان، أي ها وجاء شهر النور وشهر الاتباع وشهر المحبة، هيا نكبس رواحنا شوية، نفتح المصحف نقرأه نرتله ندبر كلام ربي سبحانه وتعالى. شوف، علم ولدك، علم تلميذك، علم بنيتك، شجع طالب يقرأ في القرآن، اكرموا أهل القرآن. فما أجمل أن يكون شهر مولده صلى الله عليه وسلم شهرا يزداد فيه القرآن في بيوتنا ومساجدنا وقلوبنا. يا من تحفظ القرآن، لا تجعل القرآن محفوظا في صدرك فقط، خليه ظاهر في أخلاقك. إذا حفظت آية عن الرحمة ارحم، إذا حفظت آية عن العفو اعفو، إذا حفظت آية عن الصبر اصبر، إذا حفظت آية عن الصدق أصدق. فالقرآن ما جاش باش يكون على اللسان فقط، وإنما جاء كي يكون حياة في الإنسان. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أخلاقه قرآن صلى الله على سيدنا رسول الله. ناخذ اتصال حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
5: خديجة.
0: نعم؟
5: خديجة.
0: خديجة، ما أحلى اسم بنتي خديجة، من تكلم فينا يا خديجة؟
5: من ولاية صفاقس.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة صفاقس. أيوة خدوجة، منين باش تقرانا بنتي الباهية؟
5: من سلطة بارك.
0: ما شاء الله يا خدوجة، وانتي تحفظ اسم النبي صلى الله عليه وسلم الكل؟
5: لا.
0: هيا الجمعة الجاية تكلمني كما قلت لأصحابك اللي كلموني، وتحفظوا كاملا، توعدني إن شاء الله؟ بإذن. قل إن شاء الله. عاد
5: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هاي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا، ونقرأ بنيتي الباهية. هاي
5: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
0: نعم، بسم الله، تفضل.

0: هذه خدوجة نبينوا الواعش بنيتي. ها ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت عود
1: تفاوت.
0: أيوة أحسنت. أي
1: فارجع البصر هل ترى
0: فتح الله عليك يا بنتي يا طيبة يا باهية، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحفظك. أي عدي لي ماما. هاي بسم الله ما شاء الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله، إن شاء الله ربي يحفظكم، إن شاء الله ربي يحفظ خديجة إن شاء الله. أي حفظها كما قلت لك اسم سيدنا عليه الصلاة والسلام كاملا، الله يفتح عليكم
2: إن شاء الله بإذن الله.
0: الجمعة هذه يلزم بإذن الله تحفظوه الكل إن شاء الله.
2: بإذن الله بإذن الله
0: إن شاء الله ربي يفتح عليكم إن شاء الله. أيوة منين باش نقرأ؟
2: إن شاء الله نقرأ من سورة القيامة بإذن الله.
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ يلا.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: نعم تفضل العالمين. بسم الله. نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة.
0: فتح الله عليه. قديش تحفظ من كلام الله يا أم خديجة؟
2: والله إن شاء الله سورة البقرة وآلي سورة آلي عمران وإن شاء الله من الأواخر إن شاء الله من القرآن
0: بسم الله ما شاء الله. يا نظمنا روحك ونحبك تقدم في الحفظ، قراءتك طيبة واصلة الله يفتح عليك
2: إن شاء الله. سيدي ربي
0: الله يفتح عليك. فتح الله عليك في حفظ الله دمتي. ربي سبحانه وتعالى يا جماعة الخير يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجمل أن نعمر أوقاتنا بها صلى الله على سيدنا رسول الله. يا جماعة الصلاة والسلام على سيدنا تكون في أنفسنا، في خطرنا، على ألسنتنا، في الطريق، في السيارة، في البيت، بعد الصلاة، عند الفرح، عند الضيق، وأنا قاعد في الدار، وأنا قاعد نتحرك في الدار، وأنا قاعد ننظم في الدار، وأنا قاعد مش نشد فرشي، وأنا قاعد في النوم ونصلي على سيدنا. نعم عندما تشعر أن قلبك محتاج إلى شيء من السكينة قل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أي ما بعضنا الناس الكل اللي قاعدين في الديار ويتفرجوا فينا في الصفحة الرسمية في إذاعة الزيتون، واللي قاعدين في الطرقات وفي المستشفيات، الكل ما بعضنا يلا حتى تقابل بإذن الله الأكيد تكشون معانا من الصالحين والصالحات قاعد يسمع فينا لما مش يقول الكلمة هذه ربي بإذنه سبحانه وتعالى باش يتقبل منه، خاطر احنا مقصرين باش يغفر لنا ذنوبنا ويكفيه منه. مع بعض نقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أي واحد تو يسمع فيه نحبك هكا تترنم بها بصوتك أنت بالبصمة متاعك أنت، ما يسيرش حتى بالشوية بالشوية، وأنت زاد شاد في الإدارة ولا كذا هي أسمع شوي. ها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، زيدوا نعود مرة أخرى نحبها بصوتك أنت وأسمع روحك وحسها أنها وصلت لسيدنا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ريتوا سبحان الله، فالصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليست مجرد كلمات تكررها أيها الإنسان باللسان، لا، وإنما هي باب من أبواب المحبة والتعلق بسيدنا عليه الصلاة والسلام. ويا ليتنا نعلم صغيراتنا أن الصلاة والسلام على سيدنا عليه الصلاة والسلام ليست مرتبطة بالموسم بل هي صحبة العمر. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعلنا مصاحبين لهذه الصلاة والسلام على سيدنا حتى نلقاه سبحانه وهو راض عنا. نأخذ اتصال حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
3: أم براء من سوسة.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة سوسة. أيوه يا أم براء، أحافظ اسم سيدنا عليه الصلاة والسلام
3: إن شاء الله رقم 10.
0: ما شاء الله، هاي هيت خلنا نسمع يلا.
3: هو سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن بن مرة بن كعب لؤي بن غالب.
0: باه نكملوهم بإذن الله. نكملوهم هذوما للحصة القادمة بإذن الله. وأغزل لي ها مش نزيد نعودها ونحبكم أغزل النطق كيفاش ننطقوها شوش نقولوها. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه سيدنا محمد. به إن شاء الله
3: الله يسعدك سيدي بليل. الله مجمعنا الله مجمع بيننا وبين محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جمعت بين الروح والجسد.
0: آمين جمعا يا رب العالمين. أيوة من الشقراء
3: صلي وسلم على من ولد في مكة وسميت مكرمة وهاجر إلى المدينة وسميت منورة.
0: اللهم صلي وسلم عليه. هاي هات بسم الله
3: إن شاء الله متيسر من سورة البروج.
0: تفضل بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البرود.
0: فخ من راء. فخ من راء.
3: والبرود.
0: وين القلق؟ لا لا يزن بينه. والسماء ذات البروج.
3: والسماء ذات البرود. واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.
0: لوين القلق؟ لا النار ذات الوقود.
3: ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
0: فتح الله عليك قراءة طيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظك. نحن مازالوا 7 دقائق على نهاية الحصة وقاعد نشوف كم في 400 تعليق. أيليق بسيدنا عليه الصلاة والسلام ونحن في حصة تعاهد القرآن أنه ما نصلش حتى 1000؟ كريمة زعمنا خلطوا 1000. سيدي حمدي بعد شوية إن شاء الله لختم الحصة حسب ما ترى أنت في التعليقات يوصلوا. سيدي حمدي يقول لي إيه وكريمة تضحك الله أعلم نوصلوا ولا ما دخلتوش أكثر تقول أنت. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يسر. يلا إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما

0: اللي كلمتك نهارك يا شيخ بلال.
1: مرحبا بك، نتشرفوا بك يا سيدي، اهلا وسهلا ومرحبتين.
0: الحمد.
1: ايوه، حافظ اسم سيدنا كامل ولا مازال؟
0: لا شيخ بلال ما كملتش في طوز القرايه شيخ بلال.
1: لا لا لا، قلت لك اسم سيدنا، اسم سيدنا كملت والا لا؟ كامل في الحفظ تعرفه؟
0: ما اعطونيش الاسم الكل شيخ بلال.
1: هذا قاعد قلت لكم انا توا، ارجع بعد شوي للحصه ان شاء الله في الفيديو وتلقاها، واحفظوا كامل الحصه القادمه ان شاء الله. اسم سيدنا كامل باهي. هاي نبدأ بالصلاة والسلام سيدنا ونقرأ يلا.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: نعم بسم الله تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر
1: ويبشر يا عمر اسمع عاد كي تقرا ويستر حالك. ويبشر مش ويبشروا.
0: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا فاكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم.
1: توا الشفتين تسكرهم في الميم كي بعد يجي بعدها باء. ما لهم به، تسكر في الشفتين وإلا لا؟
0: ما لهم به من
1: علم. إيه تسكرهم بالباء ولا تخلي فرجة؟
0: لا تسكر
1: في الشفتين. تراها عودها، تراها خلنا نسمعها. ما لهم؟
0: ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا.
1: فتح الله عليك وفي حفظ الله دمت. نأخذ آخر اتصال في هذه الحصة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ بلال ربي يبارك، شيخ بلال ربي يبارك.
1: السلام عليكم.
2: ربي زينك بالقرآن إن شاء الله. عليكم السلام.
1: أهلا وسهلا مرحبا، شكون معانا؟
2: أخوك حمادي شيخ بلال.
1: مرحبا نتشرفوا بك سيدي حمادي. أي سيدي مش قرانا سيدي حمادي.
2: عبدك الفقير يا
1: سيدي. مرحبا يا سيدي نتشرفوا بك سيدي.
2: والله حشمتنا والله نحس ساعتي شيخ بلال والله نحس.
1: لاباس إن شاء الله بإذن الله سيدي.
2: والله نحس بك تقول لي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب بكيك والله.
1: أي نعم أي هذه يا سيدي نحفظوها سيدي، أخذت الوقت يداهمنا سيدي حمادي. نحفظوها إن شاء الله والحصة القادمة بإذن الله تعرضوها علي. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأنا سيدي بسم الله. هاي
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كبر قلوبي ودواعي وعافية الأبدان ونور الأبصار وضياء.
1: تفضل يا سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
1: السيد المخرج يقول لك بدل البلاصه خاطر الصوت قاعد يتقطع برشا.
2: حتى اكبر لي الرحل.
1: لا نحيد للاكبر خلينا نسمعوك.
2: ملك يوم الدين.
1: نضطر انه سيدي حمدي يقول ان نفصل الاتصال ان شاء الله باذن الله نرجع لك مره اخرى سيدي حمادي ان شاء الله. نحن الوقت يداهمنا، حبيت نقول كلمات اخيره في هذه الحصه المباركه. مولد النبي عليه الصلاه والسلام يخياني ليس موسما ينتهي، المولد ينتهي لكن المحبه ما تنتهيش. الانوار تطفأ لكن نور سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لا يطفأ. المجالس تنتهي لكن اثرها ينبغي ان يبقى. نقرا في المولد ثم ماذا؟ هل سنعود كما كنا ولا نخرج من المجلس بقرار؟ من اليوم يلزمني نصلح صلاتي، قاعد اللي قاعد يسمع فيه الآن، من اليوم نصلح صلاتنا من اليوم نترك الغيبة، من اليوم نترك

ترك النميمة، من اليوم نبر بوالدي، من اليوم نرحم أهلي، من اليوم نرجع للقرآن، من اليوم نكثر من الصلاة والسلام على سيد النبي عليه الصلاة والسلام. هنا بهذه الطريقة يكون للمولد أثر في حياتنا. وأجمل ما في المولد أنك تتذكر أنك تنتمي إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة فيها الناس الذين لم يروه لكنهم أحبوه، فيها من جاء بعده بقرون وما زال يقول يا رسول الله نفسي فداك، وفيها من يقرأ شمائله فيبكي شوقا، وفيها من يسمع اسمه صلى الله عليه وسلم فينشرح صدره، وفيها من يكثر من الصلاة عليه حبا وتعظيما. وهذا من أعجب أبواب المحبة، أن تحب إنسانا لم تره لأنك عرفت قدره. يا ربي، في أيام مولد حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم ارزقنا صدق المحبة، لا تجعل محبتنا له مجرد كلمات، اجعلها صلاة تقام، وقرآنا يتلى، وأخلاقا تعاش، ورحمة تنشر، وصدقا يعرف، وأمانة تصان، وعفوا يبدل، وعفوا يبذل ويبدل يا رب العالمين، وتواضعا يسكن القلوب. يا ربي ارزقنا أن نكون من أهل سنته لا من أهل الكلام عنها فقط. يا ربي اجعلنا ممن ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه، وإذا عرفوا سيرته اقتدوا به، وإذا أحبوه صدقوا في اتباعه يا رب العالمين. يا ربي نسألك ألا تحرمنا شفاعته، ولا تحرمنا من حوضه، ولا تحرمنا من صحبته في الجنة، اجمعنا به صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمتك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تملأ قلوبنا حبا، وأرواحنا شوقا، وأعمالنا اقتداء، وأيامنا بركة ونورا. نقول لكم في آخر هالحصة، ربي بارك سيدي حمدي، ربي بارك أختي كريمة، كل المستمعين والمستمعات، كل عام وأنتم بخير، وكل عام وقلوبكم عامرة بمحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وألسنتكم رطبة بالصلاة والسلام عليه، وأخلاقكم أقرب إلى أخلاقه، وبيوتكم عامرة بالقرآن والذكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل علينا تو ضيفا مبجلا مكرما زميلي سيدي هيكل المزوغي، بعد شوية تسمعوه في دليل صلاة الجمعة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟
3: بسطت يدي من لي أعود به إلا كسندي.
4: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: للتعرف على مواضيع خطبة الجمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين،
3: الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه.
0: دليل صلاة الجمعة، لقاء يؤمنه لكم هيكل لمزوغي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم هنا إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وهذا لقاء دليل صلاة الجمعة لهذا اليوم جمعة مباركة جمعة طيبة للناس الكل اللي تسمع فينا إن شاء الله أجواء تكون جميلة بالنسبة للناس إن شاء الله تحية عطرة لكل المستمعين ويوم مليء بالخير والبركة والسكينة هكذا تمر الأيام بالسرعة القصوى فنتجاوز يوم ونستقبل يوم نتجاوز ساعة ونستقبل ساعة والاختلاف في طريقة العيش وفي طريقة اكتساب واستثمار الوقت اللي هو من أجمل ما يملك ومن أثمن ما يملك الإنسان ولكن شتان بين الذي يستمتع بالوقت والذي يريد أن يمر الوقت فلا يستمتع به ويتجاوز السرعة المطلوبة. شكرا لكل المستمعين اللي معانا منذ الصباح صباحك أجمل في مع زميلنا أكيد مهر اليوم جمعة ثم كنا مع زميلنا بلال المحمود في تعهد القرآن أصوات جميلة أصوات ما شاء الله تبارك الرحمن وشكرا للأباء والأمهات اللي أثمرت تربيتهم ثمرة جميلة جدا متعلقة بنجاح أبنائهم في الدراسة وفي القرآن وفي الحفظ وهذا شيء يمتع وشيء جميل جدا. وصلنا إلى دليل صلاة الجمعة بعد شوي بشكون موجود معنا الأستاذ منصف الأربعي من صفاقس تحية الأهالي صفاقس بما أنه المداخلة تكون من جامع الرحمن بصفاقس ثم نمشيه إلى طبولبة مع جامع السلام سي فيصل بوسامة بشكون موجود معنا في إطلالة ثانية ونتجول في جمال من ولاية المهدية بطبيعة الحال سي سامي بن هندة بشكون حاضر معنا في جامع السلام بجمال وهكا يكون عنا إطلالة في كل من صفاقس وكذلك طبولبة وجمال من ولاية المهدية. هيك المزوغي في إعداد تقديم هذا اللقاء حمد الفسيري في الهندسة الصوتية كريمة معنا اليوم في الديجيتال والتنسيق لهذا اللقاء كريماتيك كريمة يا كريمة ذكرت اللقب نتاعك شكرا لكم الكل. وإحنا بعد شوية باش نمشيو إلى صفاقس عاصمة الجنوب ونكتشف جامع الرحمن يكون موجود معنا سي المنصف الرباعي أهلا وسهلا ومرحبا بصفاقس وبكل ولاية الجمهورية التونسية. ثم نذكركم أنه تتواصل اللقاءات أهمها شكون نقل لصلاة الجمعة بعد دليل صلاة الجمعة بطبيعة الحال في توقيتها ولكن قبل هذا شكون ناخذ رسائل من أيامة الجمعة ناخذ فكرة على توقيت صلاة الجمعة ناخذ فكرة على مواضيع صلاة الجمعة ونكتشفوا الجماعة نكتشفوهم وين موجودين حتى نسهلوا على الناس اللي ماشي باش تقوم بأداء صلاة الجمعة تاخذ فكرة على المساجد هذه. جمعة مباركة للناس الكل راجعين بعد شوية.

0: تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في الاستماع إلى آيات بينات من كتاب رب العالمين. مشيو في إطلالة إلى ولاية صفاقس إلى جامع الرحمن. موجود معنا الأستاذ منصف الربيعي في المباشر. أستاذ منصف، أهلا وسهلا مرحبا، السلام عليكم.
1: كم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية إيمانية في هذا اليوم المبارك ابن هيثم وهيكل عفوا،
0: نعم،
1: وكل السادة المستمعين والمتابعين والمؤسسين لهذا البرنامج.
0: شكرا جزيلا. أكيد إطلالة إلى صفاقس وإطلالة إلى جامع الرحمن. حبيت نعطي تحية كبيرة لكافة الأئمة اللي مجهود يشكر فيذكر، لأنه مسؤولية كبيرة. وقبل صلاة الجمعة تقريبا منذ الصباح في تحذير لأداء صلاة الجمعة ولكل كبيرة وصغيرة، عكس المصلي اللي يمشي تقريبا قبل درج درجين ربع ساعة أو حتى نصف ساعة، ما عندوش مسؤولية نتاع تحذير وغيرها. فتحية للأئمة اللي عندهم مجهود كبير. وليك سيد منصف، أكيد تشرفنا في هذه الأطلالة إن شاء الله. آية، أعطينا فكرة على جامع الرحمن.
1: نعم، لله.
0: نعم، الصوت مش واضح بالكدا، مش قاعدين نسمع فيك، نشوف معك.
1: هكا تسمع فيه
0: هكا أفضل، ممتاز هكا أفضل.
1: طيب، قلت لك جامع الرحمن هو في ولاية صفاقس تابع معتمدية ساقية الدائر.
0: أي.
1: موجود في منطقة بين طريق السلطنية وطريق حبانة كيلومتر 5.
0: نعم.
1: طريق السلطنية هذا بعد طريق المهدية، وطريق حبانة قبل طريق سيدي منصور للي يعرفوا طرق صفاقس.
0: باي.
1: هو جامع في مجمع سكاني كبير وأحياء كثيفة بالنسبة لعدد السكان. نمضي طابقين، جامعة بنية حديثا والحمد لله رب العالمين.
0: نعم. هذا بالنسبة للجامعة، كيد يعرفوه اللي ما يعرفش نجم يسأله بالوصف هذا نجم نوصله. توقيت صلاة الجمعة وقتش؟
1: توقيت صلاة الجمعة مع الأذان الأول لصلاة الظهر، يعني نصف النهار ونصف
0: تقريبا
1: الوقت هذا إن شاء الله. تقريبا
0: نعم، تقريبا نصف ساعة مدة صلاة الجمعة،
1: حوالي نص ساعة. نعم،
0: واضح. به الجامعة عرفناه، وتوقيت الجمعة عرفناه وقتاش تبدأ تقريبا ومدتها. الموضوع شنو اختياره اليوم؟
1: الموضوع اليوم اخترت عنوان الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، ذكره ومدحه وبشائره. معناتها بالاختصار نقول لا يعلم ولا يعرف قدر النبي الكريم إلا الرب العلي جل في علاه. ولهذا وددت من خلال هذه الخطبة أن أبرز جزءا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم وشرف ذكره، يعني في القرآن الكريم، حتى تبلغ قلوبنا هذه المشاعر ويعظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وبالتالي في أعمالنا وممارساتنا.
0: نعم،
1: يعني ربي سبحانه وتعالى لو ناخذ كيفاش وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نقطة مش نركز عليها في الخطبة، يعني كيف ذكر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكيف ذكر سائر الأنبياء والمرسلين، وليس في هذه المقارنة نية لاستنقاص الأنبياء والمرسلين، ولكن فيها إبراز لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. ونأخذ مثال على ذلك في سورة الأحزاب، قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهنا نشوف وندرك أن ربي يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سراج منير، والسراج المنير له ضوء، كلما اقتربت منه ازداد ضوءه وازداد النور من حولك، وكذا كلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ازدادت البركة والخير والنفع. ولكن الله عز وجل حين وصف الشمس مثلا قال: وجعلنا سراجا وهاجا. فالشمس هي سراج له نور، ولكن مع النور له وهج، أي له حرارة. ويكفي أن نعلم أن يعني مركز نوى الشمس الحرارة بتاعه 15 مليون درجة مئوية، وسطح الشمس 5500 درجة مئوية. لكن انظروا إلى هذه الآية في بدايتها، الله عز وجل ينادي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويقول يا أيها النبي. وحين نظرت في القرآن كله لم أجد أن الله عز وجل نادى النبي صلى الله عليه وسلم بيا محمد مجردا، ولكن ناداه بصفة النبوة والرسالة إما أن يناديه بيا أيها النبي أو يناديه يا أيها الرسول. وحتى حين جاء ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد في القرآن الكريم جاء مصحوبا يعني صفة الرسالة أو صفة النبوة، في حين أن الله عز وجل نادى سائر أنبيائه ورسله بأسمائهم مجردة، كقول الله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وهكذا خاطب كل الأنبياء والمرسلين. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم سلم على يحيى عليه السلام وقال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سيدنا عيسى سلم على نفسه وقال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ماذا قال الله في شأنه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم حين عاتب الله عز وجل رسوله موسى مثلا حين استعجل أمر قومه وقال وما عجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. الله عز وجل قال لنبينا وحبيبنا محمد ولسوف يعطيك ربك فترضى. سيدنا موسى حين أمر أن يذهب إلى فرعون طلب من الله عز وجل أن يشرح صدره، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، بينما الله قال لنبيه محمد في سورة الشرح في مطلعها ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ثم أثنى الله عز وجل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والمؤمنين ونصحه لهم، فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوسمه الله باسمين وصفتين من أسمائه، ولم يصف أحدا من أنبيائه ورسله باسمين من أسمائه. ثم الله عز وجل مدح نبيه صلى الله عليه وسلم بل زكاه في كل شيء، زكاه في عقله وقال وما صاحبكم بمجنون، زكاه في بصره وقال ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في لسانه وقال إنه لقول رسول كريم، زكاه في قلبه وفؤاده وقال ما كذب الفؤاد ما رأى، زكاه في صدره وقال ألم نشرح لك صدرك، زكاه في ذكره وقال ورفعنا لك ذكرك. وقت نزلت الآية هذه صور سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد إن ربي وربك يقول كيف رفعت ذكرك، أتعلم كيف رفعت ذكرك؟ قال الله أعلم، قال ما ذكرت إلا ذكرت معي. ولهذا سيدنا حسان بن ثابت بين هذا المعنى في رائعات من الشعر وقال ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأقوص أفا والثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد أغفر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجد له فذو العرش محمود وهذا محمد. ويكفيه فخرا أن الله عز وجل أقسم بحياته وما أقسم بحياة أحد سواه، وقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ثم توج هذا التمييز قال وإنك لعلى خلق عظيم فوق قبة درة تاج الأخلاق صلى الله عليه وسلم، وجعله قدوة للعالمين وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو قدوة حسنة يجد فيها الغني أسوته، يجد فيها الفقير أسوته، يجد فيها الحاكم أسوته، يجد فيها المعلم والمربي أسوته، يجد فيها الزوج فيه أسوته، يجد فيها الأب أسوته، ويجد فيها القائد والجندي أسوته، ويجد فيها التاجر والخادم أسوته. صدق الشاعر حين قال وأجمل منك لم تر عيني، أفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء، صلى عليك الله يا علم الهدى فقدرك قد سما، فاشفع لمن صلى عليك وسلم يا من تحبون النبي محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة، جعلنا الله من محبي النبي صلى الله عليه وسلم والمتأثرين به والمطبقين لسنته، إنه ولي ذلك ومولاه.
0: كل الشكر أستاذ منصف على هذه منصف ربيعي على هذه الرسائل، إن شاء الله تكون مضمونة الوصول وأكثر توضيح، مش يكون نص نهار ونص إن شاء الله في جامع الرحمن بسقيط الدائر. تحية كبيرة لأهالي سقيط الدائر.
1: يعيشك. السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية كبيرة لسقيط الدائر وجامع الرحمن اللي بيش يكون صلاة الجمعة فيه نص نهار ونص، وبطبيعة الحال نحكي على خطبة الجمعة لمدتها تقريب نصف ساعة، بعد شوية بيش نمشيه إلى جامع السلام بيت بلبة، ثم جامع المناستير مش جمال بجمال اللي هو جامع السلام بالمناستير. نعود مرة أخرى مع سي سامي بنهن تفاصيل قصير ثم رجعين.

0: تحية متجددة لكل المستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في هذا اللقاء. الجمعة 41 دقيقة في استوديوتنا، باش نمشيو إلى طبول وبعديك باش نمشيو إلى جمال من ولاية المنستير. خلينا في جامع السلام بطبول، موجود معنا أستاذ فيصل بوسمة. سيدي فيصل أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتنا، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياة الله
0: أنكم بخير. نحاول نبدلوا المكان نتاعنا شويه سي فيصل لانه الصوت مش واضح بالكدا اذا امكن. حتى التو مازال ما وصلناش الصوت حتى الساده المستمعين تكون عندهم فكره جيده حول الموضوع. الجمعه الصوت لازم يكون واضح. نحاول معنا زميلنا حمدي كريمه ليوصلنا صوت جيد. هكا خير، ممتاز سي فيصل، نسمع فيك. فكرة على جامع السلام.
1: جامع السلام بتولبة وقع في رمضان وبدأت في جانفي سنة 2004.
0: نعم
1: ويقع في مدينة تولبة مع الأطراف من مدينة تولبة، ويعني جامع في نصلي في الجمعة في الوقت الأول والحمد لله، يعني يا أم كبير.
0: نعم
1: الحمد لله عن كم هائل من الجوامع.
0: به صوت مش قاعد يوصلنا بالقداس فيصل، نعاودو نتواصلوا معاك، حاول غير المكان بتاعك ونعاودو نتواصلوا معاك حتى يوصلنا الصوت من جامع السلام بطبولبة. هكا منيش ناخذوا فكره حول المعطيات الخاصه بجامع السلام وتوقيت صلاه الجمعه، وفكره عن اهم النقاط الاساسيه لصلاه الجمعه او خطبه الجمعه بجامع السلام بطبولبة. وبعد شويه نمشيو لجامع السلام، ولكن جامع السلام بجمال من ولايه المنستير. سي سامي بن هند باش يكون موجود معنا حاضر. الدكتور مصطفى الربيعي كان حاضر معنا من جامع الرحمن بساقس بالتحديد من ساقيت الدائرة طريق السلطانية. كما قلنا سي مصطفى، هذه الجامعة خذينا فكرة على موضوع الجمعة، نص نهار ونص إن شاء الله تكون خطبة الجمعة وتمتد تقريبا نصف ساعة بجامع الرحمن بساقس. تحية للأئمة اللي قاعدين يتواصلوا معنا 171-136-1000. نعاود نرجع مرة أخرى 171-136-0000. الأئمة القادمين إن شاء الله في تواصل معهم ب ولايات قادمة إن شاء الله، بشكون من تونس العاصمة، كذلك من بنجردان وتطاوين الكيف عن جريسة وبقية الأسابيع إن شاء الله تأتي تبع. نرجع للأستاذ فيصل بوسمة. سي فيصل أهلا وسهلا مرحبا مرة أخرى.
2: سيدي عبتما
0: هكا خير، أهلا وسهلا، صوت واضح. جامعة السلام، وقتاش خطبة الجمعة إن شاء الله؟
2: نص نهار ونص إن شاء الله.
0: نص نهار ونص إن شاء الله تمتد تقريبا وقتاش، قداش وقت؟
2: تبدا على اقصى تقدير 20 دقيقه.
0: 20 دقيقه نقولوا ماضي ساعه تقريبا توفى صلاه الجمعه بجامع السلام. شنو اخترت لنا موضوع الجمعه؟
2: بالنسبه لي موضوع اليوم عن المولد النبوي الشريف، ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: إيه بدات التحضيرات بطبيعه الحال وبدات الاجواء. سيدي شنو حضرت لنا الرسائل باش تكون موجهه للساده المستمعين بجامع السلام؟
2: بالنسبه لي يعني الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف هو احتفاء بميلاد رساله. هذه الرسالة التي امتدت عبر الزمن وامتدت عرضا عبر الأمم وامتدت عمقا يعني لتبني القيم، الرسالة المحمدية الخاصة هذه نحتفي بصاحب الرسالة وبرسالة واحتفالة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ليس حكر على يوم واحد سنة، نحن نحتفي كل يوم اهتداء تأسيا وصلاة وتسليما عليه واختفاء لأثره. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم، سيدنا سعد بن أبي وقاص قال كنا نروي أبناءنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما كنا نرويهم القرآن الكريم، يعني حياتهم الكل كانت مع سيدنا عليه الصلاة والسلام. فهذا المغزى من الاحتفاء بالمولد، التذكير بسيرته تعلقا به عليه الصلاة والسلام، تثبيتا بمحبته صلى الله عليه وسلم في القلوب. وهذا هو يعني تأسيس للأدب القلبي والأدب العملي مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب القلبي محبته في شرط الإيمان، والأدب العملي في التأسي به واتباع سيرته صلى الله عليه وسلم، وهو ونحن مأمورون بذلك. قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة.
0: نعم هذا أهم الرسائل إن شاء الله باش تكون موجهة في خطبة الجمعة.
2: نعم
0: إذا عندك مضيف.
2: لا هذا هو يعني بالضبط، هذا يعني هذا هو في دقائق معدودة.
0: نعم شكرا لك، اكثر توضيح ان شاء الله بشكون في جامع السلام بطبولبة.
2: ان شاء الله تعالى باذن الله
0: سمعنا. تقريبا نص نهار ونص ان شاء الله خطبه الجمعه بالتوفيق. بالتوفيق سي فيصل ابو سامي يعني نورتنا في المشاركه اليوم معنا، شكرا جزيلا. هذه فكره من طبلبه جامع للسلام، بعد شويه ماشيين الى نفس التسميه جامع السلام ولكن بولايه المنستير بالتحديد من جمال مع سي سامي بن هنده.

0: تحية طيبة لكل السادة المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا، رجعنا لكم ل 51 دقيقة في استوديوتنا، ما زلنا مواصلين معكم دليل ثالث الجمعة إلى ما بعد بطبيعة الحال الفقرة القادمة، وبعد ليس ثالث الجمعة تكون نقل ليس ثالث الجمعة بطبيعة الحال في توقيتها العادي. كنا في جامع السلام، نمشيو لجامع السلام ولكن هذه المرة إلى ولاية المنستير بجمال مع سي سامي بن هندة موجود معنا في المباشرة. أهلا وسهلا ومرحبا سي سامي، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: تحياتنا.
1: أهلا وسهلا مرحبا.
0: أهلا وسهلا. في أول اللقاء قلت المهدية، صلحت أوك المونستير.
1: جمال.
0: أي. نعم. جمال بطبيعة الحال عن ولاية المونستير.
1: جمال جامع السلام. نعم.
0: بالضبط. تحية كبيرة لأهالي جمال بأنه المداخلة في جمال، ونحن تقريبا ثلاثة مساجد خذيناهم في جمال وهذا نعم. الرابع، فتحية الأهالي جمال، واليوم إلى جامع السلام اللي حابين نعرف وقتاش صلاة الجمعة.
1: ما في ساعة وربع.
0: ما ساعة وربع إن شاء الله خطبة نعم. الجمعة به توقيت جيد، برشا ناس تخدم توصل يعني للجامعة، ما في ساعة قبل شوية تخلط لي صلاة الجمعة. الجامعة معروف في جمال يعني المكان متاعه بالضبط.
1: المكان متاعه طريق بني حسان.
0: طريق بني حسان.
1: نعم نعم.
0: واضح في طريق بني حسان.
1: معروف هو. حتى في يعني تاريخ الإنجاز متاعه تقريبا 2010 يعني تم تبشينه.
0: واضح جامعة حديث شوية مهوش نعم. كبير برشا وقتي منقوله به الجامعة تقريبا عرفناها لأنه نحكيه على طريق بن حسان، وحتى لأي واحد تقوله طريق بن حسان يعرف الجامعة موجود.
1: أي نعم.
0: والصلاة ماضي ساعة وربع، والموضوع شنو اخترناه؟
1: والله حبيت نقدم تحية قبل، تحية طيبة مباركة أسوقها إلى إليك شخصيا.
0: شكرا.
1: وإلى كل القائمين على إذاعة الزيتون القرآن الكريم، إذاعة الزيتون هذا الصرح الأشم الذي ما فتئ ينشر الفضيلة ويبدد حوالك الظلم، هذا الصرح الذي يمهد الدرب درب الهدى والرشاد لكل مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، بوركتم وبوركت مساعيكم الخيرة.
0: كل الشكر على هذه الكلمات الراقية، شكرا جزيلا سي سامي بن هندة، نورتونا إن شاء الله. ناخذ توا التوجه لسالة هم ثم أي موضوع نعم. فقط قبل أخذ الموضوع، حتى في تواصلنا مع الأئمة ثم جزء كبير من الأعداد كبير من الأئمة اختاروا المورد النبوي الشريف، ولكن ثم زاد لي يكون ماخذاش الموضوع هذا، تفضل سي سامي.
1: نعم والله هو موضوع الساعة، موضوع يفرض نفسه ولا يمكن أن نتغافل عنه، ولكن تطرقنا لهذا الموضوع ينبغي أن لا يكون تطرقا تقليديا طرديا، وإنما يعني نعرج على هذه الذكرى العطرة ونسلط الضوء على ما يمكن أن ينتفع به المؤمن في هكذا مناسبة.
0: نعم
1: نعم
0: واضح. به أهم الرسائل إن شاء الله
1: أسوق إليك الموضوع إلى السادة المستمعين. مولد النبي صلى الله عليه وسلم ميلاد أمة ومكارم أخلاق.
0: نعم.
1: يعني هو ميلاد لأمة وميلاد لمكارم الأخلاق، للفضيلة

0: من بين الرسائل يعني هي رسائل عديدة ومتعددة.
1: نعم هذه أهمها.
0: على سبيل نعم على سبيل الذكر إلا الحصر. النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان قرآنا يمشي في الأسواق وبين الناس، كان خلقه القرآن.
1: نعم.
0: علاش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان صادقا، كان أمينا إذا أؤتمن، وكان عليه الصلاة والسلام رحيما إذا قدر، وقادر على أنه ينفذ الغيظ متاعه، ولكن كان رحيما وكان حليما، والحلم هو العفو عند المقدرة.
1: نعم.
0: وكان عليه الصلاة والسلام من أوكد الأخلاق التي يعني التي وجدت في رسول الله أنه كان عفوا إذا انتصر.
1: نعم.
0: يمن الله عليه بالنصر فلا يرى الناس منه إلا عفوا. وكان صلى الله عليه وسلم متواضعا، إذا علا كان متواضعا، وإذا أعطى كان كريما. كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كما وصفه أحد من انتفع بعطائه صلى الله عليه وسلم.
1: الله عليه وسلم.
0: نعم. ما أحوجنا إلى أن نقف على هذه المثل وعلى هذه القيم وعلى هذه الثوابت في زمن شئنا أم أبينا ارتجت فيه الثوابت الأخلاقية.
1: أكيد.
0: نقولها بأسف شديد.
1: نعم.
0: ولكن كلنا يعيش في هذا الواقع، ولا بد للطبيب أن يفحص المريض وأن يصف له وصفة تطابق مرضه، ونحن نوصف واقعا. المصيبة اليوم أو يعني الذي يحز في نفوس الجميع هو مسألة تتصل أساسا بالأخلاق وبالقيم. نسأل الله تعالى
1: أمين
0: أن يعذب أخلاقنا
1: أمين
0: وأن يراجع بنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم.
1: يعطيك صحة سي سامي. ممكن اختيارك الموضوع هذا خاصة في كل موضوع، وأنه تتطرق إلى موضوع الأخلاق مهم جدا، أنه الإمام يعالج وهو أكبر معالج، ولكن لا ننسى كما قلت أنه دور العائلة مهم جدا وأهم، خاصة في بداية التربية والمواصلة والمتابعة. هكا ولا سي سامي؟
0: أكيد ما في ذلك شك.
1: نعم.
0: في ذلك شك. الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، وهي النواة التي يتربى فيها الطفل أو الطفلة، ذكرا كان أو أنثى.
1: نعم.
0: نعم. فلا بد أن يتشبع بالقيم وبالأخلاق وهو بين أحضان أسرته وبين أحضان أمه وأبيه. أولا ذلك يعتبر اللقاح الأول. ثم تأتي المدرسة، وقبل المدرسة الكتاب أو الروضة أو رياض الأطفال، ثم يعني المعلم الأستاذ، فلما لا الأستاذ الجامعي.
1: أكيد.
0: التربية أولا ثم التعليم.
1: أكيد. نزوروك إن شاء الله في لقاء آخر وأكثر وقت، باش يكون في جمع السلام سي سامي، يكون عندك أكثر وقت، وحتى تكون الرسائل أطول ومدتها أفضل وأكثر أوضح إن شاء الله. ماضي ساعة وربع إن شاء الله.
0: أي إن شاء الله بإذن الله. السميع العليم. ماضي الساعة وأربعة.
1: تحية ليك. شكرا جزيلا، وتحية لأهالي الجمال وكل الناس اللي تسمع فينا في المنستير وفي كل كامل ولاية الجمهورية.
0: شكرا. أنا وصيتي فقط قبل الختام.
1: تفضل.
0: وصيتي إلى كل مربي.
1: نعم.
0: أن يستحضر رقابة الله عليه. وقل نقول مربي بما في ذلكم الإمام.
1: نعم نعم.
0: فالإمام مربي من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: إنما يبلغ عن الله ويبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: المعلم، المؤدب، كل من يقف على ثغرة من ثغرات الإسلام عليه أن يراقب الله تعالى.
1: نعم.
0: وعليه أن ينظر بعين الرحمة للناشئة، وأن يستفرغ الجهد في أن يلقنهم ويعلمهم وينير لهم الطريق.
1: نعم.
0: ويفرش لهم الطريق وردا وقيما وأخلاقا.
1: شكرا جزيلا.
0: الله سبحانه وتعالى.
1: أمين يا رب.
0: ونحن على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. أهم من نختم به وأجمل من نختم به. شكرا لك سي سامي بن هند. مشكور جدا. يعطيك الصحة.
0: جزاكم الله خير.
1: شرفتنا. شكرا جزيلا. تحياتنا للناس الكل. شكرا حمدي الفسيلي. شكرا كريم عتيق. هذا لقاء دليل صلاة الجمعة لهذا اليوم. إن شاء الله جمعة مباركة للناس اللي تسمع فينا. بالله ردوا بالكم برشا يوصيوا فيا باش نحكي على الطريق السيارة مهما كان. ردوا بالكم خاصة من الأضواء. ثم شكون ضوء الأحمر ويتعدى ويلقى يقول لك ما ثم حتى حد ويتعدى، ولقدر الله تصير برشا حوادث وتصير حتى برشا مشاكل بين الناس. فنحت

0: نحترموا الطريق ونحترموا الإشارات المرور رغم فيها بس كي تستنى الدور متاعك باش الآخر يتعدى وانت تتعدى. وهذه قيمة التحذر وهذه قيمة الأخلاق قمة الأخلاق. وإن شاء الله الناس كل ربي زينا بالأخلاق وردوا بينا على روحنا وعلى صغيراتنا. ساعات واحد يزرب يقول يخلط معناتها فيه ضرر وغيرها ويتحمل بعد مسؤولية كبيرة ويضر حتى غيره. ردوا بالكم بالله. شكرا جزيلا, نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة. أشكركم في أمان الله. السلام عليكم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: أنا على دين محمد, أنا على دين محمد أقول ما يقول, أقول ما يقول, فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: صدق الله العظيم.
1: إشهار
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار

0: ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة. صلى الله عليه بها 100 مرة.
1: إلى اللقاء.

مستمعاتي ومستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننقل إليكم صلاة الجمعة من أحد المساجد من تونس العاصمة.

الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام، وجعله لنا قدوة وإماما، فنعم القدوة ونعم الإمام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تغفر لنا بها الذنوب والآثام، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أحب أمته وحرص على سلامتها، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المذنبة المقصرة بتقوى الله تعالى، فإنها خير الزاد. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. جسد تمكن حب أحمد فيه، وسرى فأعيا السر أن يحويه، فحوى سرورا في الحياة وإن يمت، تالله إن الأرض لا تبليه، أم كيف يبليه التراب وعشق المصطفى في قلبه ومديحه في فيه. أكثر عليه من الصلاة، فإنها مفتاح كل مؤمل تبغيه. أفلح ولازم وردها، فإنها هي نور قبرك عندما تؤويه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله الذين آمنوا، إن نعم الله علينا لا تحصى ولا تعد، ولعل أهمها وأبرزها أن من علينا جل وعلا بأن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فجعلنا حظه من الأمم، وجعله حظنا من الرسل، بل وأتم الله سبحانه وتعالى النعمة علينا بأن جبل قلب نبيه صلى الله عليه وسلم على حبنا، وعلى الحرص علينا، وعلى السعي والمجاهدة فيما يخرجنا من الظلمات إلى النور. فقال جل من قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي رواية وفي قراءة من أنفسكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جميل، بل إن الجمال اقتبس جماله من جمال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النفيس اقتبس نفاسته من نفاسة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يخلق الله أجمل ولا أكمل ولا أزهر ولا أنور ولا أبهى ولا أتقى ولا أنقى من سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته محبة كبيرة، ويحرص على سلامتها، ويحرص على نجاتها، ويحرص على ما ينفعها في أمور دينها ودنياها. ونحن في هذه الخطبة إن شاء الله نعرض بعض صور محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأمته. الصورة الأولى هي عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة إلى الطائف
يدعو سادتها ثقيفا إلى الإسلام، فردوه شر ردة وقاتلوه وضربوه وسلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم ومجانينهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدمت قدماه الشريفتان من شدة ما لاقى من النكاية ومن الأذى، فاستند إلى بستان وأخذ يناجي ربه في حرقة وألم. ولكن هل تعتقدون أن ألم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوذي في نفسه؟ زعم سيد النبي صلى الله عليه وسلم عزت عليه نفسه، قال كيفاش أنا سيد المرسلين وسيد ولدي آدم ويؤذونني؟ حاشا وكلا أن ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أو يطلب حقه، ولكنه إنما تألم شفقة ورحمة بذلك الذي يؤذيه، لو أنه يعرف عظم ذلك الذنب الذي يرتكبه. إذن استند النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان وأخذ يناجي ربه ويدعوه دعاءه الشهير: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب العالمين، وحاشاك أن تكون هينا يا رسول الله. هذه المناجات التي اهتز لها الملأ الأعلى، مناجات وشكوى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ملك الجبال نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله ائذن لي في أن أطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان هما جبلان يحيطان بالطائف. قال له يا سيد النبي صلى الله عليه وسلم: إني أستأذنك في إني انطربق عليهم زوج جبال لفعلهم بك وأنت سيد ولد آدم. قال له سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: لا، لم يشأ أن يأخذ حقه أو ينتقم أو ينتصر لنفسه، ولكن انظروا عين الرحمة المحمدية التي خصنا بها رب البرية، فقال له: وإني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته ومحبته شملت من هم في الأصلاب الذين لم يولدوا بعد، وشملتهم هذه الرحمة المحمدية. سورة أخرى رواها ابن حبان في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها وجدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم منطلق الأسارير، تقول: وجدت فيه طيب نفس. سيد النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول احنا فرحان، فحبت تغتنم اللحظات هذه، فقالت له: يا رسول الله ادعو لي. فقال: بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قال: فضحكت السيدة عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من شدة فرحها بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال لها: يا عائشة، أيسرك دعائي؟ فرحت بالدعاء متاعي؟ قالت له: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله، تدعيتني بالمغفرة، ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، شو نحب أكثر من هكا؟ شنية غايتي أكثر من هكا؟ أن ألقى الله بذنب مغفور. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده يا عائشة، إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة. انظروا إلى عظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فكيف لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لا نهيم عشقا وغراما وهياما بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لا نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم وبميلاده وبهجرته وبإسرائه ومعراجه وبكل شيء يحقق ويقوي ويمتن صلتنا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي يدعو لنا في كل صلاة بالمغفرة، بل إن لنا بكل نفس نتنفسه ونحن أنصار النبي صلى الله عليه وسلم لنا به عيد،
كل نفس نتنفسه ونحن تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم هو عيد، لذلك نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحب من يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل إننا ليس لنا شيء أرجى لنا عند الله من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا شيء نرجو به رضوان الله سبحانه وتعالى من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف لا ومحب النبي صلى الله عليه وسلم رفيقه في الجنة؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فاللهم اجعلنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نشهدك أننا نحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاحشرنا معه في زمرته تحت لوائه مع صحابته في أعلى فراديس الجنان. يا حنان يا منان يا متفضلا بالجود والكرم والإحسان. سيد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل نبي دعوة مستجابة في الدنيا، أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أخر دعوته، دعوة متاعه ليلو هو الخاصة به، قد أجلها ليوم القيامة شفاعة لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل أكثر من هكذا، حينما نزل قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ربي سبحانه وتعالى يسترضي النبي صلى الله عليه وسلم ويعيده بالرضوان، ولسوف يعطيك ربك فترضى، سيرضيك ربك سبحانه وتعالى. قال له سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ربي لا أرضى، لا أرضى وواحد من أمتي في النار. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام تلا قوله تعالى: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ثم تلا قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فسأله سيدنا جبريل، قال له: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أمتي أمتي. فقال المولى سبحانه وتعالى لسيدنا جبريل: أخبر حبيبي محمداً أننا سنرضيه في أمته ولا نسوءه. فالحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة، والحمد لله الذي خصنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله نسأل أن يميتنا على الإسلام، وأن يميتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يميتنا في حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله الذين آمنوا، اعلموا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وسرها ومددها سار فينا حتى بعد انتقاله إلى الحياة البرزخية. فقد روى الإمام البزار ورجاله رجال الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. بأي حياته خير لنا وعرفنا ليش. فلماذا ممات النبي صلى الله عليه وسلم خير لنا؟ قال: تعرض علي أعمالكم. سطروا لي تحت ذي تعرض علي أعمالكم، فنرجع لها. قال: تعرض علي أعمالكم فما وجدت فيها من خير حمدت الله تعالى، وما وجدت فيها من شر استغفرت لكم. فانظروا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مدده وسره وخيره ورحمته ومحبته
وعطفه وحنانه وتحننه سار فينا حتى في حياته البرزخية، وهو الذي تعرض عليه أعمالنا فيحمد الله على ما كان منها طيبة ويستغفر الله تعالى لما كان منها سيئة. فالحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قل سطر لي على تعرض علي أعماله، أعمالنا تعرض على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن كنت محبا للحبيب صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أن ما فيه خير لنا يسعده، وأن معاصينا تحزنه صلى الله عليه وسلم، وأنت يعز عليك أن تحزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتذكر قبل أن تقدم على معصية، قبل أن تقدم على أمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي نبيه صلى الله عليه وسلم، قل أعمالي معروضة على حبيبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أرضى أن يحزن حبيبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتجعل بذلك مقياس أعمالك فرحا وحزن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنك أنت تحب سيدنا صلى الله عليه وسلم، أكيد راك تحب تفرحه، أكيد راك ما تحبش تغشش سيد النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد ما تحبش تحزن سيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أرحم بنا من أمهاتنا اللائي ولدننا. قال المولى سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بنا من أنفسنا ومن أمهاتنا ومن آبائنا ومن الناس أجمعين. فاللهم حقق صلتنا واتصالنا بسيد الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واجعلنا محبين له المحبوبين عنده الذين رفعت لهم الدرجات وغفرت لهم السيئات وأدخلتهم فسيح الجنات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم يا فالق الحب والنوى، يا عالما بالسر والنجوى، أعط لكل واحد من الحاضرين في خاطره من الخير ما نوى، وزودنا جميعا الصلاح والتقوى. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مديانا إلا أديت عنه دينه وقضيته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. واللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما فيه صلاح الدنيا والدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم بارك في هذا الجمع وفي كل من حل فيه، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Amen.

لقد جاءكم رسول من أنفسكم

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الجمعة من أحد المساجد بتونس العاصمة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

يحبك، فالحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا ويجعلنا للتائهين منارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا. شددنا به أرواحنا وقلوبنا وكان لنا في كل ملحمة أزرى، زحفنا به نغزو القلوب، سلاحنا سلاحنا كلام من القرآن نحمله فكرة. وكانت وصاياك الدليل لزحفنا، فلا تهدموا دارا ولا تطعموا غدرا ولا تقطعوا زرعا ولا تسلبوا فتى ولا تقتلوا شيخا ولا أمة حيرا. إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فأنت للأخلاق سيدها ترى. عجيب عجيب هو الحب الذي جئتنا به، والله عجيب هو الحب الذي جئتنا به، وأعجب ما فيه سماحته حسرا. فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد أطلق الأسرى، بنى دولة فوق الحصير مهيبة، فلم يعتمر تاجا ولم يتخذ قصرا. هما الوحي والإسراء فيه خصاصة، فسبحان من أوحى.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: صور مستطابة
1: من حياة الصحابة نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. صلى عليك اللهم طير شدا أو مال بالغصن الندي نسيم، صلى عليك اللهم نجم بدا أو لاح من كف الضياء سديم، صلى عليك اللهم غيث هما وأخضر من بعد اليباس هشيم. صلى الله على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب، أو في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواي ومأواكم، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وكما حييت هذه القلوب الطيبة، أحيي شيخنا قيس بن شهلة الإمام والخطيب بجامع الرحمة من مدينة الفحص. تحية طيبة لكم شيخنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخت أسماء، وتحية لكل المستمعين الأكارم. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا اليوم على موجات إذاعة الزيتونة المباركة مع سير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعته، أن يجمعنا بهم سبحانه مع رسوله الأكرم في الفردوس الأعلى من الجنة.
2: اللهم آمين آمين يا رب العالمين. ترى شخصية من اليوم التي ستتحفنا بها؟
3: تعالوا بنا أيها الأحبة لنواصل المسير المبارك مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع القدوات الطيبة، مع المثل العليا، مع النماذج المشرفة، مع الأطهار الأخيار، مع من رباهم المصطفى وكفى
2: صلى الله عليه وسلم.
3: لنعش هذه اللحظات بين يدي عالم كبير من أئمة الهدى، بين يدي مصباح مشرق منير من مصابيح الدجى. إننا اليوم مع واحد من العترة النبوية، إننا اليوم على موعد مع فقيه آل البيت، إنه فتى الكهول صاحب اللسان السؤول والقلب العقول، إنه الطاهر الزكي الفقيه العبقري الأديب اللغوي الألمعي، إنه مفسر التنزيل وبحر التأويل وحبر الأمة الجليل، إنه ترجمان القرآن، إنه الرجل الذي قال في حقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنك لأصبح فتياننا وجها، أي أنظرهم وأحسنهم وجها وبهاء، إنك لأصبح فتياننا وجها وأحسنهم عقلا وأفقاههم في كتاب الله جل وعلا. إنه الرجل الذي قال في حقه سعد بن أبي وقاص: ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما منه، ولقد رأيت عمر يدعوه إلى المعضلات، أي من المسائل،
2: نعم،
3: يدعوه إلى المعضلات ومع عمر أهل بدر من المهاجرين والأنصار. إنه الرجل الذي قال فيه عبد الله بن عمر في زمانه: هذا أعلم من بقي من أصحاب رسول الله بما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنه الرجل الذي قال في حقه مسروق بن الأجدع، وهذا تابعي من التابعين، قال: كنت إذا رأيته قلت أجمل الناس أو أجمل الناس، فإذا نطق قلت أفصح الناس، فإذا حدث قلت أعلم الناس، هل عرفتموه؟ إنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
2: رضي الله عنه وأرضاه، عنه أم عنهما؟
3: عنهما، عنهما رضي الله تعالى عنهما.
2: سيأتي الحديث عنهما إن شاء
3: الله
2: في الإبان إن شاء الله.
3: الله إن شاء الله.
2: نعم.
3: عبد الله بن عباس فقيه غواص رضي الله عنه، وكان عمر بن الخطاب إذا عرضت عليه مسألة استدعى عبد الله بن عباس وقال له: غص غواص، استخرج لنا اللآلئ أو الجواهر والدرر. عبد الله بن عباس رضي الله عنه أو عنهما أسلم وهو في العاشرة من عمره، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ ابن عباس 13 من عمره. لا مرة أخرى أستاذة، يعني مرة أخرى فعلا لما تشوفي سيدنا الفترة اللي قضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة قصيرة جدا، أسلم وهو في 10 من عمره، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس لم يبلغ 13 من عمره، على الراجح من أقوال المحققين من أهل العلم. والسؤال، كيف استطاع ابن عباس أن يسطر على جبين الزمان هذا المجد؟
2: نعم،
3: كيف استطاع ابن عباس أن يسطر على صفحات التاريخ هذا الفقه وهذا العلم وهذا الفهم الراقي؟ وربما يزول العجب إن قلت لكم لأنه كان ملازما للحبيب المصطفى ملازمة الظل للشيء.
2: نعم،
3: هنيئا لك يا ابن عباس.
2: أي والله،
3: في هذه السن المبكرة كان لا يفارق مجلسا من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم،
3: ولا ينصرف النبي من مجلسه إلا وقد حفظ هذا الفتى المبارك كل كلمة تكلم بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. عبقرية فذة، ولسان سؤول، وقلب عقول، بل إن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطبع على قلبه طبعا.
2: سبحان الله،
3: يعني سبحان الله، نحن نتحدث عن فتى ما بين 10 و13
2: يافع،
3: يعني ابنائنا اليوم في هذا العمر وين موجودين الآن؟ هم قدوتنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
2: نعم،
3: ولا تعجب أخي الحبيب وأنت يا أختاه، فإنها دعوات المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسنتعرض لذلك بإذن الله تعالى
2: إن شاء الله.
3: عن ابن عباس قال أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين، طلب من أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، وقد كانت خالته، أن يبيت معها ومع النبي صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: لماذا؟ مش يمشي يرقد؟ لا والله، بل ليتعلم صلاة الليل من النبي صلى الله عليه وسلم، وليتعلم قيام الليل من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ليتعلم عبادات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. وبفضل هذا الأمر هو اللي ينقل لنا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل.
2: نعم،
3: فاستأذنت له سيدة ميمونة من النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له. قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله.
2: نعم،
3: أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده حتى تعلم مرة أخرى أنه لم يذهب لينام. قال ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران. نعم، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم،
3: فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم،
3: أي قام ومسح على وجهه وقرأ 10 الأواخر من سورة آل عمران، ثم ذهب إلى الشن وتوضأ كما توضأ الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: قال فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها.
2: نعم،
3: يفركها صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. قاعدة تحسب معنا أستاذة كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى 13 ركعة.
2: صحيح،
3: صلى الله عليه وسلم. قال مرة أخرى، قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين 6 ثم ركعتين 8 ثم ركعتين 10 ثم ركعتين 12 ثم أوتر بأبي هو وأمي، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. في هذه الليلة المباركة دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وقال اللهم زده علما وفهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فوضعت له وضوءا بفتح الواو، الواو الوضوء وهو الماء
2: أي
3: الذي يتوضأ به. قال: فوضعت له وضوءا، فقالت له ميمونة: وضع لك عبد الله بن عباس وضوءا. فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هاتوا لخصوا مع بعضنا الدعوات التي دعاها المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه.
2: نعم.
3: قال: اللهم زده علما وفهما. وقال: اللهم علمه الكتاب. وقال: اللهم فقهه في الدين. وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
2: نعم.
3: شوف الدعوات هذه
2: يا الله، يعني خالدات.
3: ثماش واحد على وجه الأرض يتصور ولو للحظة أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجاب؟
2: مستحيل.
3: لا، ورب الكعبة فقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: فكان ابن عباس عالما، معلما، فاهما، مفهما، مفهما، فقيها في الدين، مفسرا للقرآن الكريم، مبينا للتنزيل، فقيها، غواصا، استجاب الله دعوة حبيبه علما وفهما وتأويلا وتفسيرا.
2: هنيئة.
3: صلى الله عليه وسلم. هنيئا لك يا ابن عباس.
2: أي والله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. نستسمحكم شيخنا بعد إذنكم إن شاء الله، ونستسمح أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ابتهال إن شاء الله، ونواصل مع شخصية سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما.

0: سلام الله عليكم من جديد أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم عبر برنامجكم صور مستطابة من حياة الصحابة من دوحاتها، ونحن اليوم مع شخصية سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. تحية طيبة مجددة لكم شيخ قيس.
1: شكرا، بارك الله فيك أستاذة.
0: وإياك.
1: طبعا كما قلنا أستاذة، كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان فقيها غواصا، استجاب الله دعوة حبيبه صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: علما وفهما وتأويلا وتفسيرا. آه من العلم يا أستاذة، يعني ما أحوجنا إلى العلم في هذا الزمان.
0: نعم.
1: أعظم نعمة يمتن الله بها على عبد من عباده في الدنيا. ولم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا من العلم، فقال جل من قائل: وقل رب زدني علما. لذلك ما دام الناس على علم فهم على هدى، فإذا قبض العلم بقبض العلماء وقع الناس في الشقاء والضنك والضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
0: لا.
1: للناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيها وأعضاء، وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات، وللأحساب آباء، فأيكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء.
0: الله
1: صلى الله تعالى، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا عالم أو متعلم. هذه يعني هذه حقيقة الدنيا. شوفي الأنبياء عليهم السلام يعني لم يورثوا درهما ولا دينار، إنما ورثوا العلم، ورثوا حلقات العلم. أين نحن من القرآن الآن ومن حفظ القرآن؟ أين نحن من هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن أصلا من العلم الدنيوي؟ يعني تشوف الأمة اليوم كيفاش معناها سبقتها الأمم بأشواط وأشواط، في حتى في مجال العلم الدنيوي، ليس العلم الديني فحسب، لا، حتى العلم الدنيوي معناها شوفي كيفاش الأمم كيفاش سبقتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: صحيح.
1: اسمحوا لي أيها الأحبة أن أذكر موقفين في فهم ابن عباس، موقف مع عمر وموقف مع عثمان. كان عمر يحب ابن عباس حبا جما ويقربه، يقول ابن عباس: فدعاني يوما، والحديث في البخاري، يقول: فعلمت أنه يريد أن يريهم، فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال الصحابة: يأمر الله نبيه بأن يستغفره وأن يتوب إليه إن فتح الله عليه مكة. وسكت البعض الآخر من الصحابة، فالتفت عمر إلى ابن عباس وقال: ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال: والله أقول فيها بغير هذا يا أمير المؤمنين. قال: قل ما تقول فيها. قال: إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. هذه نعمة الفهم.
0: أي والله،
1: نعمة الفهم عن الله. قال عمر لابن عباس: والله لا أعلم منها إلا ما قلت يا ابن عباس. هذا موقف. وجيء بامرأة لعثمان رضي الله عنه، وكاد عثمان أن يقيم عليها الحد. لماذا؟
0: نعم.
1: اتهموها بالزنا. ليش؟ لأنها وضعت ولدها لستة أشهر، فاتهموها بالزنا. فقال ابن عباس رضي الله عنه: لا تعجل يا أمير المؤمنين، فإني أرى المرأة في كتاب الله قد تضع ولدها لستة أشهر. فسيدنا عثمان قال: أين ذلك في كتاب الله؟ نحن قرأنا كتاب الله مرارا.
0: صحيح.
1: يعني من قبل حتى أن تولد، نعرف اللي سيدنا عثمان هو الذي جمع القرآن أصلا.
0: نعم.
1: فقال: إن قرأنا القرآن مرارا قبل أن تولد أنت يا ابن عباس، أين هذا؟ فقال إنه بمجموع قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، أي الحمل والرضاع في قداش؟ في 30 شهرا. وقال في الرضاع فقط والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فثلاثين شهر لما نحو منهم عدد الرضاعة اليوم 40 شهر، كم يتبقى؟ 6 أشهر. أي قد تضع المرأة ولدها في 6 أشهر بدون تهمة وبدون زنا. فأقر عثمان والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ابن عباس رضي الله عنه، وإن شاء الله تكون الصورة واضحة لكافة مستمعينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ابن عباس حبا جما، بل كان يقربه منه ويدنيه، بل وكان يردفه على ظهر دابته التي كان يركبها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يقلل من شأنه ويبذل له النصائح الغالية، وكأنه ينصح أمة كاملة بين يديه، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يرى من وراء الحجب ما سيكون عليه حال هذا الفتى المبارك وهذا الفتى المعلم وهذا الفقيه وهذا المفسر. نعم، يقول له صلى الله عليه وسلم يوما يا غلام، شوف ما أجمل هذه اللفظ،
0: أي نعم،
1: شوف شو اللي فيها من الحنية والعطف والرحمة من نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية أخرى من غير الترمذي قال يا غلام احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والله ما أجمل هذه الوصية،
0: والله
1: ما أجملها،
0: سبحان الله،
1: وما أكملها وأروعها. احفظ الله يحفظك، كيف احفظ الله؟ بامتثال أمره، احفظ الله باجتناب نهيه، احفظ، فحفظ الله، احفظ الله بالوقوف عند حدوده، احفظ الله باتباع حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفتقدك ربك جل وعلا حيث أمرك. احفظ الله يحفظك، يحفظك في دنياك، يحفظك في مالك، يحفظك في نفسك، يحفظك في عرضك، في شرفك، في أولادك، يحفظك في آخرتك. ولأن بساط الوقت ينسحب سريعا من بين أيدينا فلا أستطيع الوقوف مع هذه الوصية. كان ابن عباس رضي الله عنه يأتي زيد بن ثابت ويستحي أن يطرق عليه بابه، كان يجيل سيدنا زيد بن ثابت حتى يتعلم منه الحديث وحتى يطلب علما، وكان يجي في القائلة فلا يطرق عليه الباب، بل ينتظره حتى يقوم، حتى يخرج إليه، فيسأله ابن عباس عن المسألة أو عن الحديث، فيقول له سيدنا زيد قعدت في دارك، أنا راني جيتك، أنا نجيك، فأنت من آل بيت يا رسول الله؟ قال لا. قال فيسأله عن المسألة أو عن الحديث، وقبل أن يركب فرسه يسرع ابن عباس ليقود الدابة لزيد بن ثابت، فيقول تنحى يا ابن عم رسول الله. قال لا، هكذا نفعل بالعلماء والكبراء، هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. فيقول أستاذه المبارك زيد بن ثابت ارفع إلي يدك، فيمد ابن عباس يده امتثالا لأمر معلمه، فيلتقطها زيد بن ثابت ويقبلها ويقول وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، عاش ابن عباس يملأ الأرض علما وفهما ونورا وبصيرة وتفسيرا وتأويلا وفقها، وفي عامه 71 يبكي أهل الطائف بكاء مريرا، ويشهد أهل الطائف مشهدا لم يشهدوه من قبل، بل وإلى يومنا هذا حدث أمر عجب، حين حملوا نعش بن عباس قالوا رأينا طائرا لم يرى على خلقته، ودخل نعش بن عباس ولم يرى خارجا منه، فحين وضعناه في قبره رضي الله عنه سمعنا من يتلو قول الله تعالى ولا ندري من الذي يتلو: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رضي الله عنك يا ابن عباس، ورضي الله عن صحابة رسول الله،
0: أمين،
1: وجزاهم الله عنا وعن الإسلام كل خير،
0: أمين.
1: ونسأل الله تعالى جل وعلا أن يجمعنا بهم مع أمين. نبينا الأكرم في جنات النعيم،
0: أمين.
1: إنه ولي ذلك والقادر عليه.
0: اللهم أمين، بوركت، وأسأل الله أن يبارك في سعيك وأن يجعل لك بسطة في العلم والجسم يا رب العالمين. شكرا شيخ قيس بن شهلة على هذه الكلمات الرقراقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وأن يكلأكم بعينه التي لا تنام. جزيتم الجنة على حسن إنصاتكم وإصغائكم، في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة، نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.

0: إشهار.
1: سلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
2: اي بابا تفضل.
1: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انتريتيان. ربي عينكم التاكسيستية، نهار كامل وانتم في الكياس.
2: ماله خدمة الكياس لازمها صنعة.
1: صنعة كيفاش؟
2: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهة الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
1: كلام سهل، هما شكون يطبقوا؟
2: اي ماوكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
3: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: اوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
6: كليماتيزور باير.
7: لا لا يخدم لباس عليه، اما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك.
8: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، اما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
9: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
6: مال سخانه صح، حل هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي، برخ نحطها في 17.
7: شنو هي الفايده من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلوله، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجه تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتوره. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
9: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول اشعه الشمس، وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
10: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
11: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
10: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
11: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.
12: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم، لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل. أعداد وتقديم الأستاذ حمزة الصدفي.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بعون الله تعالى وتوفيقه القراءة والتعليق على مقدمة ابن جزي الغرناطي من كتابه الشهير التسهيل لعلوم التنزيل. وهذه المقدمة التي حوت علوم القرآن وأصول التفسير وصلنا فيها للباب السادس وأتممناه بفضل الله تعالى، واليوم إن شاء الله تعالى سنقف مع الباب السابع والثامن. فأما الباب السابع فيتعلق بالنسخ. قال المؤلف رحمه الله: الباب السابع في الناسخ والمنسوخ. قال: النسخ في اللغة هو الإزالة والنقل، ومعناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعدما نزل. وهنا المؤلف رحمه الله عرف النسخ لغة واصطلاحا، ويعرفه كذلك بعض الأصوليين فيقولون هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر عنه. فالنسخ واقع كما هو معلوم نقلا وعقلا، فقد ثبت في كتاب الله تعالى عديد من الآيات التي تدل على النسخ، منها قوله تعالى في سورة النحل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لذلك قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسير هذه الآية قال: والمقصد من قوله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها إظهار منتهى الحكمة والرد عليهم بأنهم لا يهمهم أن تنسخ شريعة بشريعة أو حكم في شريعة بحكم آخر، ولا يقدح ذلك في علم الله تعالى ولا في حكمته ولا ربوبيته، لأنه ما نسخ شرعا أو حكما ولا تركه إلا وهو قد عوض الناس ما هو أنفع لهم منه حينئذ أو ما هو مثله من حيث الوقت والحال، وما أخر حكما في زمن ثم أظهره بعد ذلك إلا وقد عوض الناس في إبان تأخيره ما يسد مسده بحسب أحوالهم، وذلك مظهر الربوبية، فإنه يرب الخلق ويحملهم على مصالحهم مع الرفق بهم والرحمة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر المؤلف أوجه النسخ في القرآن الكريم فقال: ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه. الأول نسخ اللفظ والمعنى كقوله: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، فهذا مما نسخت تلاوته، قد صح من خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر كما أخرج ذلك البخاري في صحيحين. والوجه الثاني نسخ اللفظ دون المعنى كقوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فهذه تسمى بآية الرجم فنسخت في التلاوة وبقي حكمها كما صح عن عمر رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ وأحمد في المسند وابن ماجه كذلك. وأما الوجه الثالث فهو نسخ المعنى دون اللفظ، قال: وهو كثير وقع منه في القرآن على ما عد بعض العلماء 100 موضع و12 مواضع منسوخة، إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد نسخا والاستثناء نسخا، وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة وسنتكلم على ذلك في مواضعه. انتهى كلامه. وهنا ذكر المؤلف الوجه الثالث وهو نسخ المعنى دون اللفظ، وهذا أمثلته كثيرة في القرآن الكريم، أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ باقيا، كما نسخت عدة الحول في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فنسخت بالآية التي قبلها في التلاوة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا الوجه أمثلته كثيرة في القرآن الكريم. وهنا المؤلف رحمه الله أشار إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن المتقدمين كثيرا ما يعبرون على التخصيص والتقييد والاستثناء بالنسخ، فهنا يجب أن نميز بين كلام العلماء فيما يريدونه من النسخ، هل هو النسخ الاصطلاحي أو ما يعبرون عنه بالنسخ تجوزا وهو المراد بتخصيص العموم أو تقييد المطلق أو الاستثناء. وبعد ذكر المؤلف رحمه الله مثالا للنسخ في آيات مسالمة الكفار المنسوخة بآية القتال، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الباب 8 في جوامع القراءة وبين القراءات المشهورة والشاذة وشروط قبول القراءة، فقال المؤلف رحمه الله قال: الباب 8 في جوامع القراءة، قال: وهو على نوعين مشهورة وشاذة. فالمشهورة القراءات 7، وهي حرف نافع المدني وابن كثير المكي وأبي عمرو ابن علاء البصري وابن عمرو الشامي وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين، أي عاصم وحمزة والكسائي فكلهم كوفيون. قال: ويجري مجراهم في الصحة والشهرة يعقوب الحضرمي وابن محيصن ويزيد بن القعقاع، والشاذة ما سوى ذلك، وإنما سميت شاذة لعدم استقامتها في النقل، وقد تكون فصيحة اللفظ أو قوية المعنى. انتهى كلامه. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر القراءات 7 المشهورة، قال: ويجري مجراهم في الصحة والشهرة يعقوب الحضرمي، أي قراءة يعقوب، قال: وابن محيص، قال: ويزيد بن القعقاع، ويزيد من القعقاع هو أبو جعفر وهو شيخ الإمام نافع رحمه الله. وهنا المؤلف يعني بعدما ذكر قراءة سبع في الصحة والشهرة أضاف عليهم قراءة يعقوب بن محيصن ويزيد، لكن الذي استقر عليه العلماء أن قراءة ابن محيصن هي من القراءات الشاذة، وهي من الأربع الزوائد على العشر مع اليزيدي والحسن البصري والأعمش، فهذه قراءات كلها شاذة. والمؤلف ذكر قراءة السبع وكذلك يجري مجراه في الصحة والشهرة واتصال السند قراءة يعقوب وقراءة يزيد بن القعقاع، وكذلك القراءة التي لم يذكرها المؤلف قراءة خلف العاشر، كما ذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى في نشره وفي تحبير التيسير قد بين ذلك في النشر أن الثلاث المتممة العشر صحيحة قطعا، وهي قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف العاشر، فقد تلقتها الأمة بالقبول ولا فرق بينها وبين السبع في الثبوت. لذلك قرر ابن الجزري رحمه الله أن كل حرف انفرد به واحد من العشر قال فهو مقطوع بأنه من القرآن المنزل. لذلك ابن الجزري شن على من ظن انحصار الصحيح في السبع وعد ذلك من أوهام العوام. لذلك من المسائل المهمة التي ينبغي للقارئ أن ينتبه إليها عند قراءة كتب التفسير على وجه الخصوص أن ينتبه إلى مدة زمنية أو الحقبة الزمنية التي عاش فيها ذلك المؤلف. فمثلا إمامنا وهو ابن جزي الغرناطي رحمة الله عليه عاش في القرن الثامن، أي قبل أن تشتهر القراءات العشر، أي القراءات الثلاث المتممة للعشر. ففي تلك الحقبة الزمنية كانت القراءات السبع هي المشهورة، وهي التي يقرأ بها جل الناس، لأن القراءات المشهورة في ذلك الوقت هي القراءات السبع، وهي التي سبعها الإمام ابن مجاهد رحمه الله تعالى الذي توفي في سنة 324 هجري. في الفترة الزمنية التي بين ابن مجاهد وبين ابن الجزري رحمه الله فقد اشتهرت القراءات السبع. لذلك المسألة المهمة التي يجب أن ننتبه إليها أننا عندما نقرأ كتب التفسير يجب أن نعرف تلك الحقبة الزمنية التي عاشوا فيها كي نعرف كيف نعامل أو كيف نتعامل مع أقوال العلماء في التفسير وكيف تعاملوا مع مسائل القراءات. لذلك لما نقرأ كتب التفسير وتعاملهم مع القراءات فتختلف، ليس مثل العلماء الذين فسروا القرآن الكريم في القرن الثاني والثالث، فليس كغيرهم الذين فسروا في القرن السادس أو السابع، وليس كغيرهم الذين فسروا القرآن في القرن العاشر أو الحادي عشر. فمثلا لما نتعامل مع تفسير الإمام الشهير الإمام الطبري رحمه الله تعالى الذي جاء في فترة قبل أن تشتهر القراءات السبع، وكذلك من التفسير المشهورة تفسير يحيى بن سلام وكذلك تفسير الفراء ومقاتل، فهذه الكتب أو هذه التفسير كتبت قبل اشتهار القراءات السبع. وبعدها نجد مثلا في حقبة أخرى زمنية جاءت بين ابن مجاهد وبين ابن الجزري، في هذه الفترة اشتهرت قراءات السبع، لذلك لا نجد كثير ذكر للقراءات الثلاث المتممة للعشر، وهذا نجده كثير مثلا في تفسير الرازي أو القرطبي أو ابن كثير أو الزمخشري أو البغوي، مع أن البغوي أحيانا يذكر أحيانا قراءة يعقوب لكن يذكرها نادرا، لأن القراءة المشهورة في ذلك الوقت هي قراءة السبع. فبعد عصر ابن الجزري رحمه الله اشتهرت القراءة الثلاث المتممة العشر وبينها وبين قواعدها وأصولها وفرشها كذلك في كتابه تحبير التيسير وبعدها في النشر وبعدها في طيبة النشر، فأصبح الناس بعد ابن الجزري رحمه الله تعالى يقرؤون بقراءة العشر واشتهرت بعد ذلك قراءة العشر. لذلك نجد للقراءة العشر أثر في كتب التفسير التي صنفت بعد ابن الجزري رحمه الله تعالى، كما في تفسير الألوسي والشوكاني وكذلك في تفسير شيخنا شيخ طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. فذلك مسائل مهمة جدا التي يجب أن ينتبه إليها القارئ، وهي أن يعرف العصر الذي كتب فيه ذلك التفسير. فمن فسر القرآن قبل القرن الرابع أي قبل تسبيع السبع من ابن مجاهد لم يتعامل مع القراءات كمن فسر القرآن بعد ابن مجاهد رحمه الله تعالى في القرن السادس أو السابع، وكذلك ليس كمن فسر القرآن بعد ابن الجزري رحمه الله تعالى. فلذلك تختلف نظرتهم للقراءات وفق الحقبة الزمنية التي عاشوا فيها، ورحم الله تعالى علمائنا أجمعين. ثم ذكر المؤلف شروط صحة القراءة فقال: ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاث شروط: موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات، ونقله نقلا متواترا أو مستفيضا. انتهى كلامه. وهنا المؤلف ذكر شروط القراءة وشروط صحتها، وبذلك يكون قد سبق ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر والطيبة وفي كتابه غاية النهاية في طبقات القراء، مع أن كثير من الباحثين ينسب هذا التعريف إلى ابن الجزري رحمه الله تعالى. وعبارة ابن الجزري متواترا أو مستفيضا قريبة من اختيار ابن الجزري الاكتفاء بصحة السند مع الشهرة، إذ أن ابن الجزري يرى أن اشتراط التواتر في كل حرف يفضي إلى رد أحرف صحيح، والله تعالى أعلم. ثم انتقل المؤلف إلى بيان نوعي اختلاف القراء. قال: واعلم أن اختلاف القراء على نوعين: أصول وفرش الحروف. والأصول كما هو معلوم هي القواعد المضطردة الجارية في كل ما تحقق فيه شرطها، يعني كالمد والإدغام والإمالة وغيرها. قال المؤلف رحمه الله: قال: فأما الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد ولا قانون كلي، وهو في وجهين: اختلاف على القراءة باختلاف المعنى وباتفاق المعنى. فمن أمثلة اتفاق المعنى نجد كلمة بيوت وبيوت، قرأت بالكسر وقرأت كذلك بالضم. ومن أمثلة اختلاف المعنى كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. قال: وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى، وهي ترجع إلى ثماني قواعد: الأولى المد، وهي في حروف المد الثلاث، ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الهمزة والتقاء الساكنين. ومثال ذلك: والسماء، كذلك كلمة محياي في سورة الأنعام. وأما الوجه الثاني قال: الهمز وأصله التحقيق، ثم قد يحقق على سبعة أوجه: إبدال واو أو ياء أو ألف، وتسهيل بين الهمزة والواو وبين الهمزة والياء وبين الهمزة والألف، وإسقاط. قال: والثالثة الإدغام والإظهار، والأصل الإظهار، ثم يحدث الإدغام في المثين أو المتقاربين، وفي كلمة وفي كلمتين، وهو نوعان: إدغام كبير انفرد به أبو عمر، أي أبو عمر البصري، والمعمول به والمقروء به أن السوسي هو من يدغم الإدغام الكبير. ثم قال: وهو إدغام متحرك وإدغام صغير لجميع القراء، وهو إدغام الساكن. وهذا أمثلته كثيرة في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: اذهب بكتابي فقد أدغمت الباء الساكنة الأولى في الباء الثانية المتحركة، وكما في قوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي فقد أدغمت الدال الساكنة في التاء الثانية المتحركة. قال: والقاعدة الرابعة الإمالة، وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، والأصل الفتح ويوجب الإمالة الكسرة والياء. قال: والخامسة الترقيق والتفخيم، والحروف على ثلاثة أقسام: يفخم في كل حال، وهي حروف الاستعلاء السبعة. وقد جمعها ابن الجزري في مقدمته في قوله: وسبع علو خص ضغط قض حصر. قال ابن الجزري: قال: ومفخم تارة ومرقق أخرى، وهي الراء واللام والألف. فأما الراء فأصلها التفخيم وترقق للكسر والياء، وأما اللام فأصلها الترقيق وتفخم لحروف الإطباق. وهذا يبين لنا أن ابن الجزري رحمه الله اعتمد في تفسيره على رواية ورش عن نافع، إذ أن الإمام ورش يغلظ اللام إذا أتت بعد حروف الإطباق وليست على عمومها، وإنما تغلظ اللام إذا جاءت بعد الطاء أو الظاء أو الصاد، كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. ثم قال المؤلف: قال: وأما الألف فهي تابعة للتفخيم والترقيق لما قبلها، هي أن الألف تفخم إذا جاءت بعد حرف مفخم وترقق إذا جاءت بعد حرف مرقق. قال: والمرقق على كل حال سائر الحروف، أي كل الحروف التي لم تذكر فهي حروف مرققة. قال: والقاعدة السادسة الوقف، وهو على ثلاثة أنواع: سكون جائز في الحركات الثلاث، قال: وروم في المضموم والمكسور، وإشمام في المضموم خاصة. وكما هو معلوم أن الوقف يجوز بثلاثة أوجه: إما السكون وهو الأصل، أو الروم وهو النطق ببعض الحركة، أو الإشمام وهو الإشارة إلى الضم. قال: وأما القاعدة السابعة مراعاة الخط في الوقف، ومن أمثلة ذلك المقطوع الموصول وتاء التأنيث كما في قوله تعالى: إن رحمة الله، فيجب أن يعلم رحمة هل رسمت بالتاء المفتوحة أم المربوطة حتى يعلم كيف يوقف عليها. وأما القاعدة الثامنة قال: إثبات الياءات وحذفها، وهذا أمثلته كثيرة، ومنها الياءات في سورة الفجر في كلمة أكرمني أهانني إثباتا وحذفا. وهنا نصل إلى ختام هذه الحصة، ونكون قد أتممنا الباب الثامن في جوامع القراءة، ونلتقي إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة مع الباب التاسع في الوقف. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم، لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل. أعداد وتقديم: الأستاذ حمزة الصدفي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

الخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين

في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج

نبات الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون

0: قالوا الحق وهو العلي الكبير. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ برواية قالون عن نافع المدني.

الكلمة الطيبة صدقة، لأنها تفتح النفس وتسعد القلب وتدمل الجراح وتذهب الغيظ وتعلن السلام. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن الوجه عنوان الكتاب، وهو مرآة القلب ورائد الضمير وأول الفأل.

الله تبارك وتعالى يقول لنبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم، أي هديناك واجتبيناك وحفظناك ومكناك ونصرناك وأكرمناك ومن كل بلاء حسن أبليناك.

0: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله، الحمد لله عم نواله، وأهل الصلاة والسلام محمد وآله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نرحبوا بيه ونقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا سيدي الشيخ.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، صلاة من أول النشأة إلى ما لا نهاية الكمالات. أيها السادة المستمعون وسيدات المستمعات لإذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب، أسعدكم الله بشفاعة رسول الله، وأسعد الله أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة بشفاعة رسول الله.
2: والسادة المستمعين الكرام، إن شاء الله ربي يسعدنا ويسعدهم في الدارين. مستمعينا الأعزاء، موضوعنا اليوم هو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ورسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
3: في أبرك الساعات وأسعد الأوقات وأشرف اللحظات، هذه اللحظة التي وزنت الدهور ورجحت العصور، هي التي أشرق فيها نور سيد المرسلين ومنقذ العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمين الصادق الأمي الكريم.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
3: أعظم وأشرف في الحياة كلها، في الدنيا كلها، من حشت اللي خلق ربي الدنيا حتى توفى، ما ثماش ما أعظم وأشرف من اللحظات التي تولد فيها السيد العظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام.
2: وما ثماش ما أعظم من أنه اليوم في النهار هذايا وفي الجمعة هذه، وإلى أنه معناها يوفى ربيع الأنور، وحتى لين يموت الإنسان، أنه يطبق الكلمة اللي تقول أنت ديما صليه على سيد النبي
3: يلا تسمعوا فينا،
2: ما ثماش وقت خير من الوقت هذا.
3: بس صلاة على سيد النبي، صليوا على سيد النبي تربحوا،
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم،
3: حبوا سيد النبي تنجحوا، احترموا سيد النبي تنجحوا في حياتكم. رب سبحانه وتعالى آذن للعالم في هاللحظة هذه الزهراء أن يستنير بعد الضلالة، العالم كن كان في ضلال وفي ظلام، وأن يهتدي بعد الجهالة، وأن يتحاب بعد العدوان، ويتآخى بعد الطغيان. كانت اللحظة هذه التي تولد فيها سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعز كل مولود صلى الله عليه وسلم، وهي من أفضل اللحظات من أول الدنيا إلى آخرها كما قلنا. بثماش ما أشرف من اللحظات التي تولد فيها الرسول العظيم سيدنا عليه الصلاة والسلام، واحنا نعيش في أعظم ذكرى نعتز بها، وفي عيد من أشرف الأعياد الإسلامية نسعد بروحانيته في كل وقت وزمان. ولو كان ما كانتش اللحظة هذيك ما تجيناش الأعياد والمناسبات السعيدة وغير ذلك من أبواب الخير والبركة. سيدي يا رسول الله، يا سيد النبي، نكلم فيك، اسمعنا إذ نعبر على حبنا إليك وإلى لحظة مولدك الشريفة التي غيرت العالم بأسره من الضلال إلى النور ومن الحزن إلى السرور. يجب علينا أن نحتفل بأشرف الأعياد وأعظمها، ونظهر الفرح والسرور، وذلك باش بنظهر الفرح والسرور بقراءة القرآن، الصدقات والطاعات، واستعراض سيرته الطاهرة المرضية وأخلاقه الرفيعة، وغير ذلك من الأشياء اللي فيها تعظيم قدر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف
2: صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم. قد ما نفرح به وبالمولد بتاعه راهو شوية راهو جل علينا بالرحمة رحيم سيدنا عليه الصلاة والسلام. وربي قالوا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أحد العالمين الكل تعوم في رحمة الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام.
2: نعم، هو قال، هو ربي سبحانه وتعالى قال على سيدنا عيسى وسلام عليه يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وعلى سيدنا يحيى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وميلاد سيدنا عيسى وكيفاش وقت اللي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسا من نسيه، فناداها من تحتها ألا تحزني،
3: ألا تحزني،
2: ما نحزنوش احنا في المولد، نفرحوا بالمولد نتاع الأنبياء والرسول، فما بالك بمولد النبي محمد
3: سيدنا محمد قد ما نفرحوا.
2: سلام عليه يوم ولد ويوم يموت، زاد هو يوم يبعث حي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
3: قد ما نقرأوا القرآن،
2: نعم،
3: قد ما نصدقوا، قد ما نصليوا على سيد النبي، قد ما نحب رسول الله راهو ننجح. جرات العادة أن الناس إذا سمعوا ذكر وضعه عليه الصلاة والسلام في اللحظة ذيك يقومون على الأقدام تعظيما له عليه الصلاة والسلام.
2: عليه الصلاة والسلام.
3: وقد فعل ذلك كثير من علماء الأمة، العلماء وقت لا يعملوا سردة المولد هذيك في الحفلات في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ويجيوا على وضع الولادة قد قدوا يقول وولد صلى الله عليه وسلم، كانت العلماء تقوم، العلماء وجلالة قدرهم
2: يقفون، نعم،
3: يوقفوا الناس كل تعظيما للرسول.
2: وشوية
3: وإحنا يلزمنا وين نسعوا وضع الرسول عليه الصلاة والسلام نوقفوا تعظيما له ونصليوا على سيد النبي، خاصة في الليالي الموالد وقت لا يقول ووضع صلى الله عليه وسلم توقف الناس
2: كل توقف.
3: يلزم الناس كل توقف،
2: نعم، صلى الله
3: الناس كل تعظم سيد النبي وتوقف وتسلم عليه. من جملتهم الإمام السبكي اللي واحد من العلماء الأعلام، نعم، الذي اجتمع عنده كثير من علماء العصر، اشبارح عليهم هذا السبكي بارح العلماء ويعملوا ليلتها حفل كبير ياسر ليلة المولد ويبدأوا يمدحوا في الرسول للصباح. قال فأنشد منشد قول الإمام السرسري، الإمام السرسري هذايا من المداح الرسول، قداش مدح سيد النبي وقداش قال القصائد الشعرية الطويلة العريضة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. عاد من جملة وقت الله قال هالبيت الشعر هاو البيتين الشعر هذوما شقول قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب، وأن تنهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب. هو قال المنشد قال الكلام هذا بحاله وبحبه للرسول، قابل إمام سبكي قابل، كانوا القاعدين وقفوا الكل والناس الحاضرين اللي في المجلس وقفوا الكل تعظيما لرسول الله. وقفوا الوضع سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل أنس كبير في ذلك المجلس وفي ذلك الوقت، شكر لله تعالى على ما من به على العالم من إيجاد رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم،
3: الذي أرسله رحمة للعالمين. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله من خواص الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أنه أمان في ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام، وألف العلماء عديد التأليف حول الاحتفال بمولده الشريف وقدره المنيف، من بينهم كتاب التنوير في مولد البشير النذير، ونزيد البقية.
2: نعم، وصلى الله على محمد وصلى الله عليه وآله وسلم. سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه القرآن. هذا حديث يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يشكر الله تعالى على نعمة إيجاده وبعثته في ذلك اليوم، فكان يصوم نهار الاثنين وكان يصوم زادة يوم الخميس، قال لأنه زوز أيامات تعرض فيها الأعمال على الله جل جلاله وعما نواله. المولد النبوي الشريف هو عطلة، هو مظاهر محبتنا لهذا الدين ومحبتنا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأحنا مواصلين في الاحتفال به صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء فابقوا معنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، ونحكي على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والاحتفال بالمولد النبوي الشريف لفريق من كبار العلماء كما الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، كما الإمام السيوطي والسخاوي وغيرهم، يراه أن الاحتفال بالمولد النبوي أمر مستحب إذا خلا من المخالفات الشرعية، واعتبروه باب من أبواب البدعة الحسنة، وحاجة لأنها هي صارت في العهد الفاطمي وحتى قبلها شوية. واستدلوا بكثير من الحديث نتاع اللي وردت كما قلت لكم، صيام يوم الاثنين وغيره، وأيضا الاحتفال هو مناسبة باش نقرأ القرآن ونفهموه ونقرأ السيرة العطرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومناسبة زادة لإطعام الطعام وأيضا لمدح النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأشياء اللي تحبب الناس في الدين الإسلامي وفي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو محبوب بأخلاقه وبصفاته صلى الله عليه وسلم. نواصل معك سيد الشيخ.
1: يا سيدي، قلنا احنا ألف العلماء عديد التأليف حول الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، من بينهم كتاب التنوير في مولد البشير النذير، وثم كتاب آخر يتسمى كتاب حسن المقصد في عمل المولد، وثم كتاب السيرة النبوية. هذه اسمعوني فاهم الباهي، السيرة النبوية قصة المولد النبوي الشريف ألفها الإمام الأكبر الشيخ محمد طاهر بن عاشور، تحقيق الدكتور نجم الدين المداني، وتحدث عليها الإمام الأكبر شيخ طاهر بن عاشور على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، موجودة في المكتبات هذه.
0: نعم.
1: وتحدثوا العلماء ياسر، تحدثوا في برشا كتب على الموضوع هذا. يقول الإمام النبهاني رحمه الله: كم جمعوا في حبه المجموعة وفرقوا في حبه المجموعة، وزينوا الديار والربوع وأكثروا الأضواء والشموع، وطيبوا الكل بعرف الند. كم عمر الله به الديار ويسر السرور واليسار، إذ بذلوا الدرهم والدينار وذكروا الرحمن والمختار بين صلاة ودعاء وحمد. يا هل ترى هذا يسوء أحمدا، أو هل تراه يرضي الصمدا؟ فددك نفسي أعمل ولا تخشى الردى، وكرر المولد ثم المولد، تعش سعيدا وتموت في سعدي. سيد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت سيادتك بكري أشار إلى فضيلة الشهر الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام بقوله للسائل الذي سأله عن صوم يوم الاثنين: ذلك يوم ولدت فيه. أنت قلتها بكري سيد الشيخ.
0: أي نعم.
1: فتشريف هذا اليوم متضمن لتشريف هذا الشهر الذي ولد فيه، ينبغي أن نحترمه حق الاحترام ونفضله بما فضل الله به الأشهر الفاضلة. تولد سيد النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفوا طيبا طهورا، نظيف ريحته فاوحة، مختونا مسرورا، يسطع النور من وجهه الزكي. فأرسلت السيدة آمنة وقتها رضي الله تعالى عنها، هالمرأة الباهية اللي جابت لنا أفضل رسول، بعثت إلى شيخ قريش وهو بالكعبة المشرفة ينتظر المولود الجديد، فجاءه البشير. وقت جاته البشرة فرح عبد المطلب وقام يجري كأنه شاب في صباه، ويجري معاه هو وجمعته، مجاء أهل بيته، مشاو إلى دار السيدة آمنة الفاضلة الطاهرة المرأة الباهية ذي. فلما رأى ابنه العظيم حمد الله وكبره، وحمل الوليد العظيم وقوي، حمل في ولده ويبوس فيه ويحنن عليه، وألهمه الله فسماه محمدا، وقال: سيكون لابني هذا شأن عظيم. وبعد لي هز ولده العظيم والناس معاه، وطافوا بالكعبة المشرفة وهو يقول، هذا يجد يقول: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغلمان، أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان، أعيذه من شر ذي شنآني، من حاسد مضطرب العناني. أيها السادة المستمعون والسيدات المستمعات، احتفلوا بمولد الرسول العظيم، اقتديوا بالخلق متاعه العظيم، وأكثروا من الصلاة عليه والتسليم، وأحبوه بغاية التعظيم، تنالون الجنة وهي غاية النعيم، وصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله ربي بلغنا مقام الفناء في محبته، الامتزاج الروحي مع الحبيب محمد، أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم مش كشخص غائب أو مات، لا، بل أن تصبح رؤيتنا للوجود وكأننا نرتدي نظارات النبي صلى الله عليه وسلم، وكأننا نرى بعينيه. فمعناها النبي صلى الله عليه وسلم وقت يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ونفسه التي بين جنبيه.
1: نعم،
0: إذا كان يحب روحه يعمل عيد ميلاد لنفسه، والعيد ميلاد لأبوه، عيد ميلاد لأخوه، عيد ميلاد لولده، ما يعملش عيد ميلاد للحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية عمر بن الخطاب قالوا أنا حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك.
1: نعم،
0: مشاو وجاو قالوا تو، قالوا الآن يا عمر، تو وليت مؤمن. معناه هل الشيء اللي يخلي الإنسان يرضى برضاء رسول الله ويغضب بغضب رسول الله، والتخلق بأسرار الأخلاق الحميدة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش كظم الغيظ فقط، وإلا السعي وراء أن الإنسان يصلي أكثر أو يقرأ أكثر أو يقوم أكثر أو يصوم أكثر، ولكن أنه تكون أخلاقه أخلاق محمدية، أن نستحضر المعية الروحية للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حضور الجانب النبوي في حياتنا
1: صلى الله عليه،
0: في علاقتنا مع أبائنا، مع أمهاتنا، مع أولادنا، مع جيراننا، في العمل، في حياتنا بصفة عامة. هذا هو الحضور النبوي الشريف في حياتنا، مش سيرة نبوية، تاريخ خرافة تعدات، لا، حية في قلوبنا،
1: طبقوها.
0: حقيقة ممتدة، يعطيك صحة نطبقوها. هذا هو الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. شنو هو؟ إحياء للنفوس، إحياء لمحبتنا، إحياء لعهدنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. باش وقت لي إنسان جيه خواطر السوء ولا الكبر ولا الرياء، يرجع يقول لا، مش هذه أخلاق الحبيب محمد، ومش هذا اللي قاعدنا نحتفل بالمولد النبوي نتاعه. وإحياء للرسالة مش للطقس.
1: نعم،
0: معناها أعمق نظرتنا في الاحتفال النبوي هي فلسفة، فلسفة الجمال الإسلامي،
1: الله،
0: فلسفة
1: الله.
0: النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هو منقذ الحضارة، منقذ الأمة، منقذ الأمم، منقذ الثقلين. ما جاش للعرب فقط، لا، هو امتداد لجميع الحضارات، هو منظومة العقل والرحمة اللي قلت عليها سيدي في العديد من الحصص، رحمة للعالمين. يخرج الإنسان من أنانيته إلى حب الناس وحب الخير للخلق وللطبيعة وللأرض بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قال لنا إنما أنا رحمة كهو، لا، مهدات معناها كادو للناس الكل، للناس الكل. نخلي كلمة الختام سيدي
1: بربي. سيدي الشيخ نستسمحك في كلام،
0: تفضل سيدي.
1: قبل ما نقوله مسك الختام، نقول للمستمعين والمستمعات بربي صليوا على سيدي النبي، بربي احتفلوا بمولد الرسول العظيم،
0: اللهم صل وسلم،
1: بربي تخلقوا بأخلاق الرسول العظيم. هذا اللي حبيبي،
0: اللهم صل وسلم سيدنا محمد.
1: ومسك الختام نقول أفض من خاطري واملأ عياني، وروي النفس من ري المغاني، وخذ في ذكر مكة إن فيها هوى الآمال أجمع والأماني، وحي القبلة الزهراء فيها، وصف في ظلها نفح الجنان، مواطن من رسول الله جلت عن اللفظ المدبج والمعاني، مراح عشيرتي وحمي ثقاتي، ووحي سريرتي ووحي جناني، وروض قريحتي وندى بياني، ونور بصيرتي وهدى بناني، دعت فأجابها كبدي وقلبي، ولبى مسمعي والناظراني، وحنت أدمعي وحنت ضلوعي، فيالي من حنين أو حناني، ترى الروح الأمينة بحجرتيها يردد في الدجى السبع المثاني. صليوا على سيد النبي لا تسمعوا فينا.
0: اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم، وربي يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهم. ما أحسنش من ذكر النبي وما أحسنش من حب النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لك شيخ منور المداني،
1: بارك الله فيك.
0: والشكر موصول لمستمعينا الكرام على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم، وإن شاء الله ربي يجعلني ويجعلكم في حما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعلني ويجعلكم من الناس اللي على سور متقابلين في جنات ونعيم مع الأنبياء والشهداء والصالحين ومع الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحسن أولئك رفيقا. وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذ

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرى

إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

جاءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين.

به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل

وبينكم والله أعلم بالظالمين.

0: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
1: السابقون السابقون السابقون السابقون، دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال أسواس، جمرت، أكودة، سليانة، المحرس. السابقون السابقون السابقون السابقون، حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال أسواس. السابقون السابقون من إعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد النبي الأكرم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد من برنامج السابقون السابقون. نلتقيكم اليوم في تعويض للزميلة مالكة قسام، وإن شاء الله يا رب نكون معكم خير رفقة، وإن شاء الله نقدم لكم لقاء يجمع بين التوعية والعمل الإنساني ومد يد العون. إن شاء الله يا رب تكون هذه الساعة ساعة خير وبركة في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. نرافقكم إذن من خلال هذا اللقاء المباشر في ثلاث محطات. المحطة الأولى كما عودتكم مليكة قسام تبدأ بقصة نجاح لعائلة تونسية. اليوم باش نحكي على عائلة محدودة الدخل استطاعت الأم فيها بدعم ومرافقة من برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال أن تجد طريقها نحو الاستقلالية وبناء مورد رزق. ثم ننتقل في ركن ثاني إلى للحديث عن ورشة توعوية لفائدة الأولياء حول التربية الوالدية الإيجابية في العصر الرقمي مع الأستاذة نور الهدى العمدوني الأخصائية النفسية، حتى نتعرف على أهمية المرافقة النفسية والاجتماعية للأبناء في هذا العصر. وفي الركن الثالث نختتم هذا اللقاء ب يعني ركن جميل جدا، ركن مشروع دار الآخرة. إن شاء الله نفتح معا باب من أبواب الخير في هذا الركن من خلال حالة اجتماعية موثوقة تحتاج إلى الدعم والمساندة. والحديث باش يكون في هذا الموضوع مع الأستاذة يسرى الشاوش الإخصائية الاجتماعية بسليانة. كما قلت ثلاث محطات مختلفة لكنها تلتقي عند قيمة واحدة، والقيمة هذه طبعا هي قيمة نبيلة جدا. وهذا دأب طبعا الأستاذة مليكة قسام في هذا اللقاء أن ترسخ قيمة العون، أن يكون الإنسان عونا لأخيه، وأن يجعل من التكافل والعطاء ممارسة حقيقية تترك أثرا طيبا في حياة الآخرين. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الساعة ساعة خير وبركة، وإن شاء الله تستفيدوا أيضا من بعض المعطيات والمعلومات اللي باش تقدمهم، خاصة الأستاذة نور الهدى العمدوني وقت اللي باش تحكي لكم على الورشة التوعوية المقدمة لفائدة الأولياء حول التربية الوالدية الإيجابية في العصر الرقمي. أدعوكم جميعا للإنصات إلى هذه الحلقة، وإن شاء الله يا رب تكون حلقة ممتعة ومفيدة وفيها من الخير الكثير، وإن شاء الله يا رب تكونوا أيضا من الناس اللي بادروا حتى يقدموا يد العون لمن يحتاج. هذا اللقاء يؤمنه تقنيا زميلنا طارق التايب في الهندسة التقنية، ويؤسس أيضا في الجانب الرقمي أحمد الطبابي ينقل لكم هذا اللقاء عبر موقع أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على الفيسبوك، وين تنجموا تتابعونا وتشاركونا بالتعليقات. أنا بشمشي لفاصل قصير ثم أعود بعده مباشرة لاستقبال الأستاذة رؤى الزاودية الأخصائية الاجتماعية للحديث عن قصة نجاح الأستاذة أو الأخت وداد الفقية اللي باش تحكينا على تجربتها كيفاش فعلا قامت بخطوة إيجابية وحققت نوع من الاستقلالية. كما قلت الفضل يرجع لبرنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال. محتاجين جدا نتعرف إلى هذا البرنامج، كده فما برشا ناس يهمهم هذا الموضوع. فأبقوا معنا، رجعين بعد الفاصل.
1: ارفع جبينك للسماء وعدي حدود المستحيل، ارفع جبينك للسماء وعدي حدود المستحيل.

0: الشيوخ يم الأصول يا طلعة في العالي شهاب، للأرض من مجدك فصول، للدنيا من سحر الكتاب.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام ورجعين مع أولى فقرات السابقون السابقون. كما قلت اليوم باش نلتقيكم وركن قصص نجاح مع حكاية عائلة تونسية مرت بظروف صعبة ولكن استطاعت بالإرادة وبالدعم المناسب أن تحول الصعوبات إلى فرصة لبداية جديدة. اليوم باش نحكيو على أم اللي هي سيدة وداد تعيل ثلاثة أطفال، وكانت مواردها محدودة جدا، ولكن بفضل الدعم والمرافقة طورت من نفسها وبعثت مشروع خاص بها. مش نعرفوا أكثر تفاصيل على هذه التجربة حتى تستفيدوا منها طبعا، لأنه قلت ما ربما توا من السيدات اللي تحتاج باش تعرف بعض المعلومات كيفاش نجمت السيدة وداد تنتقل من وضعية إلى وضعية أفضل. الحديث هذا في هذا الموضوع باش يكون صحبة الأستاذة رؤى الزوادي الأخصائية الاجتماعية معنا على التليفون. أهلا وسهلا يا رؤى.
2: عسلامة مدام زهرة، مرحبا بيك وبكل مستمعين إذاعة الزيتون.
1: مرحبا بيك لله، أهلا وسهلا، نورتنا.
2: شكرا لفضلك.
1: ما شاء الله، أنا اليوم بشكون عندي تواصل حقيقة مع ثلاث فتيات، يعني ما شاء الله عليكم، يعني نورت تونس. اليوم معنا رؤى إذن الزوادي، كما قلت أخصائية اجتماعية، باش تحكينا يا رؤى بالضبط، باش نسمعوا معك شنو كانت وضعية العائلة بالضبط وكيفاش يعني ادخل البرنامج لمساعدتها. تفضل.
2: العائلة هذه مدام زهرة كانت تعيش ظروف صعبة برشا. الأم تعيل ثلاثة صغيرات يقرأوا ثلاثة. الزوج كان يعاني من مرض مزمن ولا زال يعاني من مرض مزمن، ما نجمش يساهم بصفة منتظمة في مصاريف العائلة باش ينجم يعيل الأسرة. نعم. على هذا الأسرة تسكن صحيح في دار ملك، أما هي غير مكتملة البناء.
1: أيوة.
2: يعني ظروف كانت صعبة شوية، العيش غير مريحة وماهيش آمنة، فيها رطوبة وفيها شوية خطر على الأطفال.
1: أيوة.
2: من خلال برنامج دعم الأسرة يعني الأم توجهت لنا، تمت مرافقة العائلة والوقوف على احتياجاتها الحقيقية، وتم التدخل لتحسين المسكن في البداية. هو ديجا هذية حسن في ظروف العيش أكثر، وفما استقرار، وفما أنا ولا محيط ملائم للك صغيرة. دعم الحقيقة موقفش في تحسين المسكن، زادا تم تمكين الأم من مورد رزق يساعدها على تحسين وضعيتها ووضعية عائلتها على مدى طويل. بالطبيعة احنا نزيما نخدمه على الاستقرار الأسرة. بما أنها هي عندها خبرة سابقة في المجال الخياطة، كانت تخدم في معمل، عبرت عن رغبتها فيما بعد عن مشروع خاص. هنا جاء دور برنامج دعم الأسرة، عاونناها باش بعثت مشروعها في مجال الخياطة.
1: باهي لهنا محتاجة الحقيقة أستاذ رؤى. أول سؤال بيجي على بال الكثير من السيدات وحتى اللي يسمعوا، شكون يستفيد من هذا البرنامج وكيفاش نجموا نوصلوا باش نتواصلوا معاكم؟
2: بالضبط، احنا حاليا موجودين ما شاء الله معناها في برشا ولايات في تونس الكل. برنامج دعم الأسرة
1: يعني كل ولاية موجود فيها البرنامج، كل ولاية
2: الحقيقة يظهر لي 12 ولاية 13 ولاية إن شاء الله. الهدف نتاعنا هنا 2030 ونكون موجودين في 24 ولاية. الطريقة إنه العائلة تستجيب لازمها تكون عندها شروط. أول حاجة اللي هي تكون العائلة من ذوي معناها العائلة مشدود الدخل، وإلا العائلة المعوزة اللي عندها مشاكل اجتماعية واقتصادية.
1: مثلا المطلقات يشملهم؟
2: المطلقات المطلقات والأرامل والعائلات محدودة الدخل والذات الولي الواحد كلها يشملها البرنامج.
1: ممتاز. به أشكال المساعدة، أنت قلت لهنا مورد رزق على مدى طويل، يعني فمش مساعدات مالية، فما تلقاو لخدم تلوجوا لهم على خدمة على مورد رزق يعني قار، ولا كيف الشكل التدخل؟
2: هي جيل العائلة تبحث أنها تحب يكون عندها مورد رزق. العائلة يكون عندها تكوين خاص في حاجة باش احنا نبعثوا لها المورد الرزق، يا احنا نرافقوها باش تعمل التكوين هذاك وهكذا نبعثوا لها مشروع صغير.
1: بعث المشاريع به المساعدات مثلا الظرفيه في المناسبات تشمل يعني تتكفلوا بها ولا لا؟
2: بالضبط، كل المناسبات، الاعياد والعوده المدرسيه.
1: به البرنامج هذا شكون سلطة الإشراف أو ينضوي تحت أنا هيكلة بالضبط؟
2: الجمعية التونسية لقراءة الأسواس.
1: نعم، ممتاز. طيب لهنا الحالة اللي عنا اليوم سيدة وداد أمنتولها مورد رزق. طيب هل تعملوا بعد التابع المشروع هذاك هل وقف على ساقيه ولا؟
2: المتابعة شهرية والأكثر من هكا احنا نبعث المشروع ونجم زيدا بعد ندعموه. انه مثلا مدام ويداد مشروع متاعها تبعث في 2025 سواء هي تخدم مع معمل يجيب لها مفصل وهي تقايد.
1: اها ممتاز. يعني توصلها الأفق.
2: آلة من الآلات هي توا ديجا احنا نخدموا باش انها مكنوعة من آلة أخرى باش نجم تخدم أكثر وتكون عندها أكثر كليونات.
1: نعم نعم. على العموم احنا ان شاء الله باش نتواصلوا توا مع الاستاذ السيده وداد والاستاذه وداد نشوفوا معاها نسمعوها نحب نشوفوا هالنقله اللي صارت لها هذه تحكي لنا عليها بلسانها اكثر حتى تكون شهاده حيه لل يعني مدى انتفاعها بهذا البرنامج. طيب اللي حبي يتواصل معاكم رؤى شنو يعمل بالضبط؟
2: حبي يتواصل معنا في اكودا معناها في نجم يجي لقريه الاطفال ولا يتصل بنا على الارقام بتاعنا. مرحبا بيه كان تحب نعطيك
1: ناخذ الرقم طبعا
2: نعطيك رقم زميلتي معنا رقمي ورقم زميلتي 57
1: ايوه
2: 92 147
1: واضح ناخذ نكتفي بهذا الرقم اذا 57 092 147. اللي هنا الناس تقدم لك ملف شنو المطلوب منها بالضبط؟
2: بالضبط اي
1: شو تقدم لك؟ يعني تقدم لك ملف يخص الحالة؟
2: أي ملف فيه العائلة المضامين أي حاجة.
1: طيب كي يجيك اتصال توا
2: القراية إذا كان فما مرض شهادة طبية شهادة إعاقة أنت والوضعية
1: واضح كيف يجيك توا اتصال
2: إذا كان مطلقة حاجة منها.
1: نعم إذا يجيك اتصال توا مثلا من ولاية بعيد على أكودة مثلا نقولوا تطوين شو تعمل أنت لهنا في الحالة هذه؟
2: إذا كان فما وضعية واستعجالية كنا نحاول القرية اللي تكون قريبة تم تدخل تكون تمشي معناها تتنقل وتتدخل الوضعية.
1: طيب أنتم يعني في القرية تمشوا ثبتوا وتشوفوا الملف يعني مدى جدية هذا الملف
2: بالضبط نعمل زيارة ميدانية وهكي كان نكونوا إذا كان وضعية استعجالية كيف كيف.
1: نعم
2: هو الحقيقة احنا مازال ما عندناش في تطاوين أما عندنا في مدين وعندنا في جربة عندنا في حتي الفريد جندوبة الروحية سليانة تونس الكبرى الكل إن شاء الله قريب في نابل نسير مهدية.
1: طيب نقرب شوية السليانة وقفصة وسيدي بوزيد موجود
2: وتوزر سيدي بوزيد عنا أي عنا في سيدي بوزيد وعنا في سليانة.
1: نعم طيب طيب ممتاز هذه كل عناوين مهمة والحقيقة مشروع مهم جدا إن شاء الله ربي يبارك لكم فيه. من وقتش بدأ المشروع هذا تقريبا؟
2: الحقيقة هو برنامج خدمة تعليق قرار أطفال أسويس من 2006
1: من 2006
2: موجود بالضبط كان موجود معناها بالقرى التوسيع ولا توا إن شاء الله الولايات في الكل.
1: ممتاز بديتوا في التوسع إن شاء الله ربي يبارك لكم. طيب تحتاجوا دعم أستاذة رؤى تحتاجوا دعم لهذا المشروع مثلا رؤوس الأموال الكبرى الناس اللي تسمع توا وعندها أصحاب شركات
2: بتبيع اللي يحب يتبرع معنا نجم يدخل www.sosbe.ca نجم يتبرع على ولا يتصل بنا على الرقم
1: 351-072-092 هذا بالنسبة مخصص خليني نقول أهل الخير اللي يحبوا يدعموا هاي جهة موثوقة جدا وإحنا بطبيعة نتبعه. يعني زميلتنا مليكة جسام عفوا تتبع في الموضوع هذا فهذه جهة موثوقة جدا للدعم. يعني نقول
2: هذا بالنسبة لأكودة واللي يحب يتبرع الأسواس كل عنا زده رقم آخر اللي هو رقم معناها نجم يتبرع في SOS يتصل بالمكتب الوطني
1: به. إذن أهل الخير تنجموا يعني يتم عملية إيداع الأموال المتبرع بها إلى هذه الجهة وهي بدورها ما شاء الله احنا نتحدث توا مع أخصائية اجتماعية ففم عمل إداري يعني موثوق فيه جدا حتى تمشي الأموال إلى الناسها يعني الناس المحتاجة فعلا. طيب ممتاز جدا شكرا لك أستاذة رؤى نتمنى لكم يعني كامل التوفيق الحقيقة برنامج مهم جدا وإن شاء الله يا ربي يكون صوتك اليوم وصل لتوينسا وسمعوك وإن شاء الله يكون فيما دعم أيضا للجمعية ربي فضلك لنا. شكرا لك. أنا باش نمشي توا الحقيقة نسمع كما قلت تسمعنا رؤى شنو حكيت نسمع ويدات خليها تحكي معنا عن تجربتها بشكل يعني واضح وتعطينا شوية تفاصيل. أهلا وسهلا يا سيدة ويدات مرحبا. ألو مش وصلني صوت. اهلا وسهلا وداد، مرحبا. نعاودوا. طيب ماهيش معنا، نعاودوا نتواصلوا معاها. معنا في التليفون وداد. الو،
3: معك. الو، معكم بي
1: وداد. وداد بي، شو اللي تغير في حياتك بعد بعث هالمشروع وتدخل الجمعيه في حياتك؟ شو اللي تغير؟ تفضل.
3: والله معناتها تبدلت حياتي 360 درجه، ما نكذبش عليكم.
1: الحمد لله.
3: الحمد لله يا ربي. معناتها دعموني بمشروع، جيت على اساس مشروع ومعناتها معاهم. الحمد لله لقيت الدعم، لقيت عباد بالحق واقفه، لقيت ناس مختصه، لقيت معناتها الحمد لله كل شيء لقيته عندهم الحمد لله.
1: نعم.
3: تبدلت حياتي، نخدم على روحي بحكم اني راجلي معناتها مرض حشاك مش هو اللي يصفي.
1: ايوه.
3: لكن المشروع جاني في وقته.
1: الحمد لله.
3: نخدم على روحي الحمد لله، ديريكت بشرت خدمه.
1: باهي. وقالوا لي اللي انت طورت، اللي هما زاد عاونوك في التطوير، انت بديت تخيط ومن بعد ما شاء الله طورت من الصنعه هذه وليت تخدم على مستوى اكبر.
3: الحمد لله. معناتها كانوا هم يرحم والديهم الحق، وقفوا معايا ونشكرهم برشا برشا، كل من دعم الاسواس حتى بحاجه بسيطه. معناتها قدروا باش فرحوا عبد.
1: نعم.
3: معناتها ما نجمش نوصف لك الشيء اللي دخله لي معناتها علاقات للوليدات.
1: شكون تحب توجه تحيه خاصه وليدات؟ هذه فرصه لرد الاعتبار ورد الجميل خاصه للناس اللي وقفوا معك. ماشي اسماء بعينها، تحب توجه لهم تحيه من باب طبعا من باب التقدير ورد.
3: والله نشكر جمعيه الاسواس، سناء، رؤاء.
1: أيوة.
3: زينب خاصة بالحق الوقت معي في المشروع. الحمد لله. ورؤية معتها عملوا لي حتى تحسين مسكن. الحمد لله.
1: ممتاز.
3: رؤية اللي يرحم والدها معتها الحمد لله. معتها أنا كنت حتى أنا كنت في المستوى نخدم على روحي. استمتعت ديركت بالمشروع والحمد لله.
1: ان شاء الله يا ربي توصل المرحله يا وداد انك تستنفع وتنفع الناس. زادت
3: وزدت الدعم اخر معناتها زدت مشيت لهم باش يزيدوا يدعموني اكثر باش نزيد زوز ماكينات اخرين.
1: ما شاء الله
3: نخدم خياط الحمد لله.
1: واكيد انت باش تخدم، واكيد باش تخدم معك ناس اخرى هكا ولا
3: ان شاء الله. ان شاء الله هذا برنامجي ان شاء الله.
1: يا رب يا ربي يوفقك ان شاء الله.
3: ربي ونحلوا افاق لبعضنا وان شاء الله يا ربي ان شاء الله يبارك لهم هما ويبارك كل من ساهم معناتها في البرنامج.
1: نعم.
3: فهمتي؟ خاطر دخلوا اللي يساهم حتى بحاجه بسيطه.
1: نعم.
3: يفرح معناتها عائله مستحقه.
1: نعم.
3: يفرح صغير. فهمتي؟
1: نعم.
3: ويرحم والديهم ويبارك لهم بالحق معناتها فلوس تجيهم معناتها تمشي لبلاصتها.
1: مشيت لبلاصتها. فعلا. فعلا ان شاء الله ربي يوفقك. انا نتمنى لك كل التوفيق وكما قلت لك ان شاء الله نوصل لمرحله انت استنفعت وتولي تنفع ناس اخرين وزيد تاقف ان شاء الله يا ربي يدر عليك بالخير يعني الكبير وتكون انت من اهل الخير اللي يدعم الجمعيه هذه باذن الله. تقف على ساقك وتنجح. هكا ولا
3: ان شاء الله. ان شاء الله اني نتطور من روحي، نولي اني ندعم الجمعيه، نولي اني نعطي
1: ان شاء الله.
3: قاعده نحكي مع فما نساء نعرفهم قاعده مع تجربتهم للجمعيه بالحق فرحانين.
1: باهي.
3: غيرت حياتهم في برشا حوايج. يحبوا يدعموا معناتها يحبوا يعملوا استقلاليه لارواحهم مشروع.
1: نعم.
3: والحمد لله لقينا عباد مختصه فعلا معناتها فهمتي. كل مليم يدخل ماشي لبلاصتو. هذيك نعم. الحاجه اللي عجبتني فيهم.
1: ممتاز ممتاز.
3: الله يرحم والديهم
1: ان شاء الله ربي يوفقك يا وليدات. نتمنى لك كل الخير. ومره اخرى ان الحقيقه نشكر برشا الرؤى اللي دخلت معنا. شكرا ليها وشكرا للجمعيه وشكرا لهالبرنامج الرائع هذا اللي قاعد
3: زاده بالخصوص. يرحم والديك.
1: العفو العفو. وشكر وكل الشكر الحقيقه للملكه قاسم لان هي اللي تخدم في البرنامج واقفه على تفاصيل هذا البرنامج.
3: كل يرحم والديكم.
1: نعم.
3: خليتوني بالحق نحكي على بالحق على على حاجه باين استنفعنا معناتها منها.
1: نعم.
3: وان شاء الله فما عائلات اخرين قاعدين يستمتعوا. فهمتي؟
1: نعم.
3: وعملت فورماسيون عندهم، عملت برشا حوايج عندهم. فهمتي؟
1: نعم. ان شاء الله ربي يوفقك. ان شاء الله ربي يوفقك يا وليدات. شكرا لك. شكرا لك. صوتك وصل يا لله وللمسؤولين وجه لهم تحيه كبيره، تحيه اكبار وتحيه تقدير. ان شاء الله ربي يوفقكم جميعا وهذا نموذج طيب جدا يسوق للتوانسه فعلا. الحمد لله. إن شاء الله الفضل كله لله طبعا، يجعل المولى عز وجل.
3: الحمد لله.
1: نعم إن شاء الله ربي يوفقك يا وداد ونسمع عليك كل خير يا لله.
3: إن شاء الله نكلمكم إني ونقول لكم قدرة ربي ولا عندي معمل مش تطلي صغير.
1: هذا كشنو نستنى الحقيقة أنه أنا إيش قلنا إحنا ننتقل من إلى درجة أكبر يعني من النجاح نصل ننفعوا غيرنا أيضا من الخير اللي وصلنا. إن شاء الله ربي يعني يوفقك ونسمع عليك كل خير بإذن الله. شكرا لك. شكرا لك يا وداد. شكرا لك وشكرا لرؤى ذوادي اللي دخلت معنا في هذا اللقاء، سعيدة جدا بسمع صوتك يا رؤى وإن شاء الله ربي يوفقك. باهي نمشي إلى فاصل قصير أعود بعده وش نمشي للركن الثاني وش نكتشفوا تفاصيل الركن الثاني، أيضا ركن جميل جدا لأنه فيه توعية ما شاء الله. يعني البرنامج هذا يشمل فعلا الخير كما قلت أنا في البداية، قلت أنه توعية وخير الزوز، شفنا باب من أبواب الخير وتو ماشيين لباب من أبواب التوعية باش تكون معنا نور الهدى العمدوني، خلينا نقول نورة من نورات تونس اللي قعدت فيه زادة في التوانسة. نرجع بعد الفاصل حتى نسمعها شو باش تقولنا رؤى بالضبط.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: قد همنا أمر عظيم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. باه نمشي وتوا النور الهدى العمدوني باش نحكيو معاها على الورشه التوعويه لفائده اولياء الامور المنتفعين بالمرافقه النفسيه والاجتماعيه حول التربيه الوالديه الايجابيه في العصر الرقمي. معنا نور الهدى، اهلا وسهلا.
2: مرحبا مدام مليكة ومرحبا بكافه مستمعين راديو الزيتونة اف ام.
1: معك سهرة الضيفي في تعويض لملكة الجسام، نوجه لها تحية. فما حتى مشكل إلا مرحبا بيك، أنا وملكة واحد في في في في التقديم، وخاصة هالركن الحلو برشا اللي باش نقدمه معاك يا نور الهدى اللي باش تحكي

0: اسمها هكيكة في أسواق.
1: باي، وشنو رأيك في الخدمة في صلب الجمعية؟ مازلت متحمسة انتي اكيد في سوق الشغل، فشنو رايك في ضربة الحظ هذه اللي ربي يعني كرمك بها انك تخدم في الجمعية هذه، واحنا نعرف عراقة هذه الجمعية وأصالة هذه الجمعية خاصة في باب تقديم الخير للناس.
0: هي الحقيقة جمعية قرى الأطفال أسواح هي فرصة لكل شاب الحقيقة يحب يقدم في جميع المجالات، سواء في مجالي أنا علم النفس وإلا في علوم أخرى. تنجم الحقيقة تزيدك بلوس على بلوس، تعرف على حاجات جديدة، تكتسب تجارب جديدة، تخدم دي بوبولاسيون مختلفة كما قلت، وخاصة أن الجانب هو جانب الخير الحقيقة. الجانب هذاك تحسوا أنه يزيد في أسوات الجانب الإنساني، يكتسب أنك تحب تعاون العباد، تحب تستغل الحاجة اللي أنت قريتها في حاجة محليها يعني وتوظفها أنك تعاون يعني العباد، مش جس كمعرفة سطحية فقط في مجال بروفيسيونيل. أنا
1: نعم يعني دخلنا لدار كبيرة ومطلوب منا مجهود كبير حتى فعلا نشرفوا هالتكليف اللي ربي كما قلت يعني ربي كرمك بيه. باهي، انت نور الهدى اليوم باش تحكي لنا على الورشه التوعويه اللي باش تقدموها، اعطيني فحوه هذه الورشه، شنو تحبوا توصلوا لاولياء الامور بالضبط من خلال هذه الورشه؟ تفضل.
0: كما قلت مادام انا معاكم اليوم يعني باش نشارك اليوم التحسيسي اللي نظمناه لفائده اولياء الامور الملتقين ببرنامج الصحه النفسيه والاجتماعيه.
1: ايوه.
0: عنوان الورشه كان التربيه الايجابيه في العصر الرقمي. حبينا من الاولياء نفهموا ايش معناها علم النفس الرقمي للسيبر سيكولوجي.
1: باهي.
0: هي لمرافقه الطفل يعني بشكل افضل.
1: نعم.
0: اليوم يعني هنا استخدام متزايد للتكنولوجيات الرقمية يعني الشاشات والهواتف الذكية وسائل التواصل الاجتماعي، واللي عندها مكانة مهمة يعني في الحياة اليومية متاع الطفل ولا المراهق. ما نجموش ننكر يعني احنا الجانب الإيجابي نقول أنا للوسائل هذا، لكن الاستخدام في غير الإطار ينجم يكون عنده يعني انعكاسات سلبية على النمو النفسي للطفل، على العلاقات الأسرية، على إدارة انفعالاته، على التعلم، وخاصة موضوعنا اليوم هي مدام جودة التفاعل بين الوالدين والأبناء.
1: نعم. طبعا انتم اشتغالكم على هذا الموضوع ما كانش من فراغ، بناء على واقع لاحظتوه وريتوا انه لابد من التدخل يعني من باب التوعيه. لهنا كيف اخترتوا باش تمشيوا في الورشه هذه؟ كيفاش باش تكوني؟ هل شنو تتضمن بالضبط الورشه هذه؟
0: هو الحقيقه كما قلت يعني مليون ما كانش الاختيار هكيك يعني صحيح. احنا في برنامج التكفل والدعم النفسي يعني انا نقعد مع زميلاتي الاخصائيات النفسيه، لاحظنا انه الاولياء منشغلين برشا بانه صغيراتهم عندهم استخدام مفرط الشاشات.
1: نعم.
0: عندهم صعوبه كبيره يعني بالحق باش يحطوا حدود مناسبه.
1: ايوه.
0: ممكن بعض مدام يشعر بالعجز باش انه يحط يعني حدود للسلوكيات المرتبطه باستخدام يعني التكنولوجيات، والبعض يتارجح يعني بين كل انا ستيل بارونتال يبدا بيرميسيف تساهل مفرط، ما بين التشدد يعني ستيل اوتوريتير. دونك احنا اللي صرنا حاجه تكون متوازنه.
1: باهي، معناها انتم توا باش تعطيو تقريبا، سامحني فقط باش نتواصل معك في الفكره، شعورهم بالعجز هذا قلتوا لي ما نقعدوش ساكتين، احنا نعطيهم توا البدائل كيفاش باش تصرفوا، لانه ينقصنا في باب دائما في باب تعديل السلوك تنقصنا، نحبوا نحيوا سلوك لكن ما نعرفوش كيفاش نستبدلوه، كيفاش نتفاعلوا معاه. لهنا الورشه هذه باش تقدم الاليات اعتقد هكا ولا؟
0: الآليات مدام.
1: نعم.
0: والورشة هذه من الأول كانت يعني بدء على أنه نقدموا السلبيات نتاع الاستخدام المفرط.
1: أيوة.
0: بدون توعية الأولياء يعني هاو شنو يصير. يعني احنا استقبلنا أولياء من كافة نقول أنا المستويات الدراسية، فما الباغون يعني مستوى دراسي عالي، فما الإجماع الثقافية إلى آخره. حاولنا أنه الورشة تكون يعني تكون للجميع مفهومة.
1: نعم.
0: حتى كنا حكينا من جانب نقول أنا بيولوجي فيزيولوجي تكون واضحة نفترو شنو غيال مو قاعد يصير في مخ كالصغير هذيك وشنو التأثير يعني بتاع الشيء.
1: باهي باهي، المحتوى واضح ويعني اعتقد اغلب الناس اللي يسمع فينا توا فاهمين انتم يعني لاحظتوا عينتوا اشكالات كبيره بسبب ادماننا على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، فحبيتوا تعلموا الاولياء لهنا الاليات الصحيحه كيفاش نتجاوزوا الاشكال هذا. باهي، وين باش تصير الورشه هذه بالضبط؟ اعطيني كيفاش نجموا الناس يلتحقوا بهذه الورشه؟

0: بالحقيقة احنا عملناها يعني الورشة الجمعة اللي فات،
1: ب
0: جعينا الأولياء بمكتب الصحة النفسية، اخترنا انه تكون يعني الفئات العمرية نتاع الصغيرات مختلفة،
1: ب
0: مش هكيك هما بدهم يكتسبوا تجارب، حتى اللي عنده يعني يصير بيبي ولد كبير يعرف كيفاش يتصرف ياخذ تجربة.
1: ممتاز. باهي، قلت لي لهنا مكتب الصحة النفسية، يعني أنا نفهم لهنا اللي ثم يعني العباد نجم تلتحق بكم حتى في مواضيع أخرى تخص التوعية، ولا لا؟ إذا كان عنده مشكل في التعامل مع صغيره، هل المكتب هذا يوفر استشارات مثلا؟
0: اي اكيد احنا مادام في برنامج
1: أعطيني
0: الصحه
1: بالضبط شو
0: النفسيه،
1: هتعمل. تفضل.
0: احنا زوز برامج، برنامج الصحه النفسيه فيه 3 اخصائيات نفسيات،
1: أيوه
0: نخدموا على حياه هلال مدام الا
1: باهي
0: بقى،
1: باهي
0: وفما زيد اخصائيه نفسانيه تخدم ذاتها على تونس الكبرى،
1: باهي
0: يعني الاولياء اللي موجودين والمنتفعين ببرنامج دعم الاسره والوقايه من الاهمال ينجموا زيد يعبروا يعني عن المواضيع هذو ومشاكلهم مع يعني الاخصائيه المسؤوله، وهي كالعاده يعني نحاولوا انه نفهموا المفاهيم الاساسيه وانعكاساتها ونشوفوا يعني اليات نفسيه باش نحاولوا يعني نعتمدوا اسلوب تربوي قائم على مبادئ تربويه ايجابيه. هذا
1: نجموا نعتبركم خلية إنصات؟
0: بالطبيعه مدام احنا يعني خليه انصات، ثم خليه يعني انصات اجتماعيه
1: باهي.
0: مباهره اجتماعيه، وخليه انصات يعني نفسيه تكون
1: ممتاز.
0: في
1: نعم
0: كادر نفسي يعني دي
1: باهي.
0: كونسلتاسيون سيكولوجي.
1: نعم تو رؤى قالت لنا راهو المشروع اللي كنا نحكيه في عليه منذ قليل متواجد في 12 من ولايه. طيب هل المكاتب هذه مكتب الصحه النفسيه هل وين متواجد؟ تو عرفنا اللي هو متواجد حياة هلال، لكن هل متواجد في احياء اخرى في العاصمه او داخل ولايه الجمهوريه؟
0: هو برنامج الصحة النفسية يعني موجود في تونس في برشلونة، مكتب برشلونة اللي هو نفسه مع مكتب دعم الأسرة والوقاية من الأهمال، هما جوج برنامج. البرنامج هذا يخدم في الوقت الحالي على حياة هلالية.
1: ممتاز. إذا سبل التواصل معاكم باش لربما ثم ناس تحب تاخذ أكثر معلومة، هل ممكن؟
0: اي بالطبيعه يعني عندنا احنا يعني نمرو هذاك نمرو اسوي ينجموا يتصلوا بهم، يعني الجانب النفسي يخدم اونام طوم على الجانب الاجتماعي، العائلات اللي مستحقه كما نقول يعني توفير الحاجات الاساسيه لضمان عيش كريم تلقى ساعات المشكل يمشي اودولار تاع حاجه يعني حاجه تاع عيش ماكل شرب ملبس دراسه، تلقى الصغيرات يعني يعانيوا من صعوبات نفسيه اضطرابات وماهمش قادرين الحقيقه يعني باش يمشيوا يعني للبسيكولوج ولا حاجه، دونك اسوي توفر دي بسيكولوج اخصائيين نفسيين على ذمه العائلات هذا او يخدموا معاهم في اطار يعني
1: ممتاز. اذا اللي نفهمه اللي نشاط الاسويس ما عادش مقتصر فقط على القرى، وانما تم توسعته على خلينا نقول على خرج من إطار القرى إلى المجتمع التونسي ككل.
0: أي
1: حاجة ممتازة ورائعة جدا الحقيقة. أنا من نجم كان نحيي ونثمن، وإن شاء الله بتلقاو كان الدعم من إذاعة الزيتونة طبعا باش تواكب النشاطات هذه، لأنه توا قاعدة الحقيقة أنا ممكن مثلي مثل المستمعين قاعدين نكتشفوا، اللي خاطر ديما السؤال اللي تطرح وين نمشي ومع شكون نحكي، فما شاء الله توا يعني عنا عناوين ممتازة جدا. إن شاء الله ربي يوفقكم. أستاذة نور الهدى العمدوني، إذا كنت معنا في هذه المداخلة، عندكش إضافة نور الهدى؟ شو تحب؟ خليني نسألك سؤال فيما يتعلق بالورشة، لو كان نقول لك أهم نصيحة توجهها للأولياء على المباشر باش تكون العلاقة أكثر إيجابية مع صغارهم، خاصة في خاصة صغيرات المدمنين على التليفون ووسائل التواصل عامة، شو تقول لهم؟ شنو هي النصيحة اللي تقدمها للولي؟ تفضل.
0: هما الحقيقة فما يعني نصائح مباشرة ينجم يطبقهم الولي ويعتمد في أسلوب تربوي إيجابي.
1: نعم.
0: هي من أهم الحاجات إنه يكون فما وقت لاستعمال الشاشات. ما نقولش في كثير بارونتال كما حكيت عليه أنا فاسد، يعني في أي وقت في أي مكان في أي زمان، لازم تكون عندنا قواعد بارابور للوقت. وقواعد أخرى قواعد عمومية، يعني قواعد موجودة ومسترسلة. يعني كي نمشي فكرة مع السير فكرة، ما نحاولش يعني نشوش له فكره شوي شنو يعني الحاجة الإيجابية من الحاجة السلبية.
1: ممتاز.
0: أهم يعني نصيحة اللي هو التواصل.
1: طيب الصوت معنا ولا نور الهدى؟ صوت انقطع طارق نشوفه. طيب الصوت انقطع للأسف، مانيش قاعدة نسمع يا نور الهدى، صوتك وصل يا نور الهدى. إذا شكرا لك على هذا التدخل الرائع، إن شاء الله ربي يوفقك ويوفق كامل الفريق اللي يشتغل معك، خاصة أنت قلت يعني عاملين خلية للإنصات الاجتماعي والنفسي، إن شاء الله ربي يوفقكم جميعا. باش نمشيو إلى فاصل، أعود بعده إذن للانتقال إلى الركن الأخير الركن الثالث، ويكون عندي استقبال للأستاذة يسرى الشاوش. يسرى تبقى حاضرة بحذنا، تكون حاضرة إن شاء الله باش ناخذوك معنا بالتليفون بعد قليل، ويسرى باش توجه نداء لأهل الخير، باش تحكينا على حالة اجتماعية على منضوية زادة ضمن برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال. الحقيقة البرنامج هذا برنامج فريد من نوعه، وإن شاء الله ربي يوفق قرى SOS اللي قاعدة خرجت من يعني من أسوار القرى إلى الفايدة قاعدة تعم للمجتمع التونسي ككل، إن شاء الله ربي يوفقهم. شيء فاصل ثم العود للتواصل مع الأستاذة يسرى الشاوش، ومرة أخرى نوجه تحية للأستاذة نور الهدى العمدوني اللي كانت معنا عبر الأثير. نمشي إلى فصل ولا نعوده؟

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. نمشي إذن للفقرة الختامية مشروع دار الآخرة. الحقيقة فقرة رائعة وجميلة جدا لأنه تحمل في معناها قيمة إنسانية كبيرة، وهي يعني كيف ما سميتها ملكة بالضبط، مشروع دار الآخرة. هذا الركن يفتح لكم مستمعينا الكرام بابا لفعل الخير، ويقدم لكم حالات اجتماعية موثوقة لأشخاص وعائلات تستحق الدعم فعلا وتستحق المساندة. هذه فرصة باش كل واحد فينا يساهم ولو بالقليل في تفريج كربة ومساعدة إنسان محتاج، لأنه فعل الخير مستمعينا الكرام ما ينقصش منا شيئا، بل يزيدنا إنسانية ويزيدنا أجرا. باش يكون معنا على الهاتف الآن الأستاذة يسرى الشاوش. أهلا وسهلا يا يسرى.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا بك يا يسرى. يسرى تكلم فينا من سليانة هكا ولا؟
1: أهلا
0: وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا في سليانة.
1: يعيشك.
0: باهي يسرى، أحكي لنا على الحالة الاجتماعية اليوم اللي باش تقدمها، تفضل.
1: في البداية نوجه تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الزيتونة. معكم يسرى الشاوش، أخصائية اجتماعية مكلفة ببرنامج دعم الأسرة مكتب الروحية. اليوم باش نحكيو على وضعية إنسانية أرملة في كفالتها زوج صغيرات في سنة تمدرس. البنية 9 سنوات سنة رابعة ابتدائي، والوليد 6 سنوات سنة أولى ابتدائي. يعيشوا بالمنطقة الريفية تابعة لمعتمدية الروحية في كوخ على وجه الفضل. الظروف السكنية غير مهيئة، تستقر للتجهيزات الأساسية مع غياب المرافق الصحية. دخل الأسرة يقتصر فقط على منحة العائلة المعوزة اللي هي غير كافية باش توفر متطلباتها وحاجاتها اليومية.
0: نعم، اللي هي المنحة هذه تقريبا 280
1: دينار. شوية مقارنة بالقراية والمعيشة والغلاء معناها مش كافية.
0: خلينا نقولوا الأرملة هذه عندها زوز، كما قلت أنت زوز صغيرات وذكرت البنية 9 سنوات والوليد 6 سنوات.
1: اللي
0: يحب يعاون يعرف بالضبط شنو محتاجة. هي البنية 9 سنوات متعدية لسنة رابعة، والوليد سنة أول عام يقرأ 6 سنوات.
1: سنة أولى.
0: زوجها متوفي منذ فترة؟
1: متوفي تقريبا منذ 4 سنوات.
0: منذ 4 سنوات، نعم، ربي معه. طيب
1: بطبيعة الوضعية هذه تحق دعمنا وقتنا الكل معاها. نصور خطوة منا تنجم تكون بداية مستقبل للأم وصغيراتها. فنداءنا اليوم هو دعوة صادقة لأهل الخير والحسين لتقديم يد العون للأسرة هذه.
0: بهي يسرى، اللي يسمع فينا تو وخاصة أهلينا في سليانة وأهل الخير في سليانة برشا، والناس اللي لبس عليها موجودين في كل تراب أرض الوطن وخارج أرض الوطن، اللي قاعدين يتابعوا هذه حالة موثوقة، فتأكدوا أنه الفلوس بتمشي في بلاصتها. اللي يحب يتواصل معاك يا يسرى ويحب يعاون المرأة هذه كيفاش، شنو يعمل؟ مع شكون يتواصل؟
1: كل واحد يحب يتبرع معنا ينجم يتصل بنا على الرقم 57 30 514، وإلا يتواصل معايا عبر الهاتف 57 92 159، وإلا تنجموا تزوروا زيد السيت نتاعنا www.soszy.ca.
0: نذكر بالأرقام لأني هذا الصراحة هي الطريقة الأيسر، واللي ما ينجمش يكتب الرقم توا راهو التسجيلات موجودة على منصة الفيسبوك.
1: نعاود
0: 57 باش يكون صوتي أوضح فقط. 57 30 514 هذا الرقم الأول، وإلا 57 092 159، وهذا باش تزعلي أنت التليفون يسرى هكا ولا؟ هذا الرقم الخاص بك أنت
1: أكثر على الحالة
0: طبعا، باش تعطي معطيات شنو يستحقوا بالضبط. في تقديرك شنو ينجم يكون الدعم لهنا؟ هل انا ذكرت العمر لانه ربما نساهموا مثلا لوازم العوده المدرسيه باللباس؟ طيب
1: هي الام هدفها الاساسي انه معناها تقري صغيراتها وانه توصلهم، هذيك حلمتها معناها. من اكثر الحاجات اللي هي محتاجتهم مساعدات مدرسيه.
0: مساعدة مدرسية. وين متواجدة بالضبط؟ هي في السكن؟
1: هي تسكن في المنطقة الريفية التابعة المعتمدية الروحية.
0: بالنسبة
1: لظروف المكان غير مهيئة تسكن في كوخ يستقر الأبسط التجهيزي.
0: إذن هي موجودة
1: يعني
0: في الروحية؟
1: هي بطبيعة هي تستنى منا إن شاء الله تحب نعاونوها باش تحسن ظروفها السكنية. وبطبيعة تونسي لتونسي رحمة. وإن شاء الله نقفل الكل مع بعضنا والنجم ونعمل حاجة زي
0: بهي يسرى إن شاء الله. احنا متأكدين إن شاء الله عبر أثير إذاعة الزيتونة. وكما قلنا رايحة لات موثوقة توا نحكيه يعني اللي هنا المختصين هم اللي يحكيه ماهوش نداء جاي من المستمع بشكل مباشر. هذا المختص يوجه لكم في نداء. فرجاء اللي حاب يعاون وماذا بيا الحقيقة ماذا بينا ما نخرجوش من الحصة هذه إلا ما تكون الأستاذة يسرى عندها برشة تليفونات فيما يخص الوليدات يعني الأيتام. إن شاء الله ربي يعني يكونوا معاهم وهم عيال الله. فإن شاء الله يكون لكم الأجر العظيم كونكم تخليوا صغيرات هذوما يرجعوا يقرأوا. وفقط تواصلوا مع يسرى وهي تقول لكم شنو زاد شنو الحاجة اللي ربما محتاجينها قبل الأخرى لأنه حتى في الاحتياج ثم أولويات. نعود الأرقام يسرى اللي تنجموا تواصلوا معها على 57-092-159. بالنسبة أيضا للرقم الثاني 57-030-514. شكرا لك يا يسرى. شكرا إن شاء الله تجينا أصدق طيبا بعد المباشر كونك فعلا الناس تواصلوا معاك باش يعاونوا هذه الحالة الاجتماعية. كنت سعيدة جدا بالتواصل مع يسرى الشاوش مع رؤى الذوادي ومع نور الهدى العمدوني. كما قلتنا وراد تونس ما شاء الله قاعدين يخدموا روه تبارك الله عليهم. تدخلوا تشوفوا على المنصة الفيسبوك تلقاهم بنات مازالوا صغار لك ما شاء الله. إن شاء الله ربي معاهم وإن شاء الله إن شاء الله فعلا هم يكونوا يعني بذرة خير في المجتمع هذا ويقدموا يد العون ويتفاعلوا إنسانيا مع الحالات الإنسانية. سعيدة جدا بتقديم هذه الحلقة من السابقون السابقون وهنيئا لملكة جسام بهذا البرنامج اللي فيه بارشا خير. شكرا لكم مستمعينا الكرام سعدتوا بتقديم هذه الحصة وسعيدة بإنصاتكم إلينا. نترككم في أمان الله.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
3: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء، يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
4: حصة بتاريخ 21 أوت. حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
5: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعين الكرام في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: شيخ معز، مازلنا في باب معرفة الوقف والابتداء. في الحلقات الفارطة عرفنا بهذا الباب وحكينا على أهميته، انتقلنا أكثر إلى الكلام على الفرق بين الوقف التام والكافي والحسن، وأهمية التعلق بين هذه الوقوف، التعلق اللفظي والمعنوي بين هذه الأوقاف. لكن ما زلنا نفصل أكثر في الباب شيخ معز، ونوضح أكثر، وإن شاء الله نحاول في الحصة هذه نأخذ أمثلة من هذه الأوقاف.
5: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارك الله فيك شيخ أسامة. نذكر مستمعين الكرام اللي تعرضنا له في الحلقة السابقة، بعد ما فصلنا على أهمية علم الوقف والابتداء والأثر متاعه في تدبر القرآن الكريم، قلنا الوقوف تنقسم إلى 3 أنواع، اللي هي الوقف الاضطراري والوقف الاختباري، وذو مزوز بالنسبة لنا توا في الباب هذا مش بشي يعنيونا برشا، وإن كان في الأبواب القادمة إن شاء الله مش كون عندها أهميتها، باش نشوفه في باب الوقف على التاءات والمقطوع والموصول، هذاك الكل في باب الوقف الاختباري خاصة، خاطر ماهيش مواضع متاع وقف اختياري. لكن إذا كان اختبروا شيخه، القارئ يزمو يعرف كيفاش يقف وشنو هو الثمرة متاع الرسم هذاك، شنو ينبني عليه من ناحية الوقف والابتداء، تنجيه إن شاء الله في محلها. لكن هنا الكلام على الوقف الاختياري اللي هو النوع الثالث، وبالنسبة للوقف الاختياري قسمه الإمام ابن الجزري كما قلنا باعتبار التعلقات اللفظية والمعنوية إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول كونه يكون ما بعد اللفظ الموقوف عليه لا تعلق له بما قبله لا معنى ولا لفظا، هذا هو يسميه في المصطلح متاع ابن الجزري الوقف التام.
4: ناخذ مثال شيخ، مثلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
5: في أول سورة البقرة،
4: إن الذين كفروا،
5: بالضبط باش يجي معنى سياق جديد، وهذا يكثر في أواخر السور طبعا، وفي أواخر الآيات هذا كثير جدا، وفي أواخر القصص يعني القصة قرآنية مثلا توفى مثلا معاش
4: كنا لقد أضلني عن الذكر إذ جاءني
5: بعد إذ جاءني
4: وكان الشيطان للإنسان خذولا
5: مثلا. طبعا مثلا، وإلا حتى في قصة من القصص نبي من أنبياء الله مثلا صلوات الله وسلامه عليه، مثلا في سورة الشعراء مثلا، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وفات قصة مثلا ناخذ قصة سيدنا موسى عليه السلام، وفات بعد واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، بدأ سياق جديد يعني هنا تام لا تعلق لا معنى ولا لفظا، كملنا قصة سيدنا موسى عليه السلام وانتقلنا إلى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هي قصة مغايرة تماما. فهذا مثال يكثر في القصص القرآني، في القصص متاع الأنبياء مثلا ولا متاع الأقوام السابقة، ويكثر في أواخر الآيات وفي أواخر السور مثلا تاخو مثلا، وإن كان فما ترابط هو خطر فما ترابط من ناحية المعنى، هذا علم جليل اسمه يعتني بتناسق السور، معناتها يبدأ اختتام سورة عنده ترابط وفي المعنى، وهذا دبروا فيه العلماء، والإمام السيوطي مثلا عنده مؤلف ممتاز في المعنى هذا، يدبر في ترابط الآيات في ترابط السور، يعني علاش جات السورة هذه، شنو وجه المناسبة تجي بعد السورة هذه. مثلا ناخذ بين سورة النجم وسورة الطور قبلها، وإدبار النجوم هذا آخر لفظ في سورة الطور، والنجم إذا هوى أول لفظ في سورة النجم، واضح يعني الترابط. لكن من ناحية المعنى الإجمالي هذاك ما فهميش معنى في الكلام، يعني الكلام تم، يعني كي تاخذ مثلا من عش أنا كملت مثلا آيات المواريث مثلا في سورة النساء آية الكلالة هذيك والله بكل شيء عليم، وفيت سورة النساء وبعد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أو مفتتح سورة المائدة، يعني لهنا المعنى تم والله بكل شيء عليم لفظا طبعا، ذي جملة مستقلة وفيت على روحها، وحتى من ناحية المعنى يعني جاءت آية الكلالة يعني في آية في المواريث، ومن بعد وجيت آيات أخرى اللي هي في الحج والإحرام وأحكام الصيد، ويعني أحكام مختلفة تماما في سورة في مفتتح سورة المائدة، يعني لا تعلق لا لفظي لا معنوي، وذي الغالب في مع أواخر السور نلقاهم برشا يعني، وفي أواخر الآيات وآخر القصص القرآني يغلب عليه كان يكون وقف تام، ساعات يكون وقف كافي لكن الغالب كان يكون وقف تام. بالنسبة اللي اصطلح عليه الإمام الجزري يسميه الوقف الكافي. الوقف الكافي هو يكون فما تعلق من ناحية المعنى، مش المعنى الإجمالي يعني، خاطر القرآن الكل طبعا إذا كان مش ندبره ديما نلقاه فما ترابط، يعني القرآن الكل ربي قال أحكمت آياته ثم فصلت، يعني الكتاب العظيم هذه آياته كلها يرد بعضها إلى بعض ويفسر بعضها بعضا، يعني إذا كان مش ناخذ المعنى الإجمالي القرآن الكل مترابط، لكن هنا الترابط أوثق يعني أظهر واضح. لكن من ناحية اللفظ يعني من ناحية الإعراب والنحو والصناعة النحوية لا فهمش حتى ترابط، هذا متوسط يعني مرتبة متوسطة ما بين التام والحسن، فما تعلق واحد اللي هو المعنوي فقط، هذا الوقف الكافي. الوقف الحسن كما قلنا هو فيه الزوز، يعني يكون مترابط من ناحية المعنى وزيد مترابط أقوى، يعني مترابط من ناحية اللفظ. هذا يختلف على زوز أنواع الأولانين. زوز أنواع الأولانين إذا وقفت نبدأ بما بعدها ولا إشكال فيه،
4: لا إشكال،
5: لأنه فمش تعلق لفظي. الوقف الحسن هذا وقفت على ركني الإسناد والجملة تامة أديت معنى لا إشكال فيه، لكن اللي بعدها مربوط لفظا فيزمني نرجع باش نجيب، إلا إذا كان في رؤوس الآي وقتها يغتفر ما لا إشكال فيه. واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين وقت اللي وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رؤوس الآية. وذي حتى مذهب الإمام أبي عمرو البصري مثلا في القراء كان يختار كونه السنة الوقف على رؤوس الآية من غير مراعاة للمعنى. وإن كان فما
4: كذلك ابن كثير المكي
5: ابن كثير وحمزة كانوا يقفوا يعتبروا القرآن جملة واحدة معناتها يقفوا وين كفاه نفس يقف لا إشكال ما عندهمش. ابن كثير المكي كان يتعمد الوقف في ثلاثة مواضع فيما روي عنه فقط في القرآن الكريم اللي هي موضع آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله ثم يبدأ والراسخون في العلم. هذا اختياره هو وإن كان الآية هذه الكريمة تحتمل طريقتين في الوقف بناء على التفسير. يعني المتشابه شنو هو؟ هل أخذ المتشابه أنواع فيه ما لا يعلمه إلا الله وفيه ما يعلمه أهل العلم والراسخون في العلم. فما على بناء على شنو المتشابه ينبني التفسير الاختيار في الوقف والابتداء. فابن الإمام ابن كثير المكي رحمه الله كان يتعمد الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله ثم يبدأ والراسخون في العلم. وعنده الموضع الثاني في سورة الأنعام قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم ومن بعد يبدأ إنها خطره يقرأ بكسر الهمزة يبدأ إنها إذا جاءت لا يؤمنون. هذا يتعمد عليه الوقف. والوقف الثالث في سورة النحل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر يقف لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذاك يتعمد لبقية الأوقاف لم يؤثر عليه كان يتعمد وقف معين غير رؤوس الآية. يعني في أثناء الآيات ما كانش يتعمد وقف معين إلا هذوما ثلاثة رويت عنه. لكن الإمام الكسائي والإمام عاصم ونافع المدني وأبو جعفر وابن عامر هذوما الكلهم كانوا يراعيوا المعنى يراعيوا ينظروا للمعنى أكثر من رؤوس الآية. وطبعا هو ما يتسميوش خالفوا السنة ما يتسميوش خالفوا الحديث متاع أم سلمة رضي الله عنها وقت اللي وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتسميوش خالفوا الحديث لأنه الحديث هذا يعطي قاعدة أغلبية وانت كي تراعي المعنى تلقى روحك في اغلب الاوقات باش تقف على رؤوس الآية. يعني يعطي الغالب يعطي الحكم للكل معناتها ما فيهاش اشكال معناتها.
4: بارك الله فيك شيخ معز نستأذن منك فاصل ثم نعود ان شاء الله نواصلوا كلامنا.

0: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. شيخ معز مرحبا بك مرة أخرى.
1: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعينا الكرام.
0: لو تسمح شيخ معز ناخذ شي مثال في الوقف الكافي، خاطر أعطينا مثال في الوقف التام. لو ناخذ مثال في الوقف الكافي ومثال في الوقف الحسن باش نزيد نوضح أكثر المعلومة للسادة المستمعين.
1: به هو بالنسبة للأمثلة، بالنسبة للوقف التام كما قلت أنت شيخ ربي يبارك فيك، مثلا في أوائل سورة البقرة، كما نعرف احنا سورة البقرة افتتحت آياتها الأولى بأوصاف المؤمنين ثم أوصاف الكافرين، كان مع عدد الآيات قليل نسبيا، ثم الكلام طال على المنافقين اللي هو الصنف الثالث. فالاختتام الكلام على المؤمنين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وفي الكلام على المؤمنين ثم انتقل الكلام إلى الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني لهنا الجملة وأولئك هم المفلحون هذا مبتدأ وخبر، وهم هذاك هو ضمير فصل وإلا لا محل له من الإعراب عند البصريين، وإلا توكيد وإلا مبتدأ ثاني. هذاك في الإعراب ما تختلفوا الكوفيين والبصريين، وحتى الكوفيين في ذاتهم مختلفوا في القول متاعه، لكن اللي علينا اللي كانوا هذه جملة تامة نحويا تامة، وإن الذين كفروا سواء عليهم زاد كيف كيف جملة تامة، إن واسمها وخبرها موجودين وتامة. ومن ناحية التعلق المعنوي زاد ما فماش، على خاطر أولئك هم المفلحون هذا يعائد على الصنف الأول المذكور في ابتداء السورة اللي هو صنف المؤمنين، إن شاء الله ربي يجعلنا منهم. ثم انتقل الكلام بالجملة الجديدة إن الذين كفروا، كلام جديد هذا توصيف لحال الكافرين، ربي إن شاء الله يجيرنا من الكفر وأهله. هذوما صنف جديد، يعني لا تعلق لا من ناحية المعنى ولا من ناحية اللفظ. هذا اللي سميناه احنا الوقف التام، يعني تقف وهي رأس آية وتواصل على روحك ما فما حتى إشكال. بالنسبة للوقف الحسن زاد مثلنا له مثال يعرفون الناس الكل اللي هو في الفاتحة، في أم القرآن الفاتحة نقرأ فيها في صلواتنا، كي نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مثلا أنا قريت الحمد لله رب العالمين، هذا وقف حسن. علاش؟ على خاطر يجب نشوف شنو اللي بعد. أنا من هنا من ناحية المعنى، المعنى صحيح لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لكن يجب نشوف اللي بعده باش نعرف شنو فينا صنف اللي بعد. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم هذا من ناحية اللغوية النحوية نعت، نعت لله اسم الجلالة، فالتعلق اللفظي موجود، والتعلق المعنوي طبعا النعت والمنعوت معنويا مربوطين ببعضهم، فالتعلق اللفظي وتعلق معنوي. لهنا نجم نقف الحمد لله رب العالمين، بما أنها رأس آية نجم نبدأ الرحمن الرحيم، هذا خطر رأس آية. كي ناخذ مثال في نفس الآية، أنا وقفت مثلا الحمد لله فقط، ما اخترت وقفت الحمد لله، هذا وقف معنى متاعه ممتاز، يعني الحمد لله من أعظم الكلمات اللي نجم يتكلمها المسلم، يعني من أفضل الذكر الحمد لله، وذا كلام أهل الجنة، يعني الحمد لله معنى ممتاز يعني جليل. لكن إذا كيجيبش جي نقرأ بعد رب العالمين، ربي هذا هذا رب العالمين زاد كيف كيف وصف لاسم الجلالة، يعني متعلق بها من ناحية اللفظ ومن ناحية المعنى، وماناش في رأس آية، يعني الحمد لله مش رأس آية. الإمام ابن الجزري قال لنا لهنا في الاختيار لهنا، إذا كان وقفنا مش رأس آية واللي بعده مربوط به لفظا ومعنى يلزمنا نرجع. أنا مثلا قريت الحمد لله وقفت ما نكملش رب العالمين، نرجع الحمد لله رب العالمين ونقف في رأس الآية. هذاكم مثال لوقف حسن في رأس آية بدينا بما بعده، ووقف حسن في مش رأس آية ما بديناش بما بعده ورجعنا، هذا كمثلنا لزوز. الوقف الكافي إذا كان فون فما تعلق من ناحية المعنى، وساعات يختلفوا فيه لأنه النظر في المعاني تختلف فيه الفهوم متاع العلماء، ساعات إنسان يظهر له كان ما فماش تعلق معنوي، وساعات الآخر بمزيد من التدبر يظهر له فما تعلق معنوي. اللي ما راش فما تعلق معنوي بالطبع التعلق اللفظي مش يكون مش موجود، مش يكون فما خلاف معنى. إذا كان فهم تعلق لفظي واضح هذيك، أما إذا كان تعلق المعنوي يختلف بحسب الأفهام متاع الناس. اللي يراه ما فيهش تعلق معنوي يولي صنفه في الوقف التام، واللي يراه كونه فما تعلق معنوي يصنفه في باب الوقف الكافي.
0: مثلا شيخ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم
1: وعلى أبصارهم غشاوة مثلا. طبعا إذا كان ناخذ على كونه المعنى تم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذا فعل من أفعال المولى عز وجل كعقوبة لهم الكفار هذوما، لأنه المعنى الكفار هذوما كتبت عليهم الشقاوة والعياذ بالله، فلا تجدي التذكرة معهم شيئا، عليك علاش ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يعني المنافذ متاع التدبر والفهم لآيات الله والانتفاع بها مسدودة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ومن بعد وصف جديد وعلى أبصارهم غشاوة، هذه ساعة من ناحية اللفظ ما فهمش تعلق، خطر وعلى أبصارهم غشاوة هذه جملة اسمية، وغشاوة المبتدأ نكرة أخرى، وعلى أبصارهم هذاك مركب الجر متعلق بالخبر محذوف يعني من الأكوان العامة في النحو. المهم جملة اسمية معناتها مستقلة بذاتها، يعني تعلق لفظي ما مش موجود، لكن فما تعلق المعنوي، طبعا فما تعلق معنوي، علاش؟ على خطر الكلها توصيف، زيادة توصيف لحال الكفار هذوما اللي انفع عليهم المولى عز وجل الانتفاع بآياته، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين كفروا، مش أي كافر، خطر قل قيل في السيرة النبوية فما كفار معناتها سمعوا آيات القرآن وسمعوا الموعظة النبوية الشريفة والأحاديث وانتفعوا به وربي شرح صدورهم للإسلام ودخلوا الإسلام، لكن المقصود لهنا إن الذين كفروا باعتبار العاقبة، احنا ما نعرفوهمش. هذاك علاش النبي صلى الله عليه وسلم كان الرسالة متاعه كان مكلف باش يؤدي الرسالة للجميع، خاطر احنا ما نعرفوش العواقب متاع الناس، الخواتيم ما لا يعلمها إلا الله عز وجل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذ بوحي يوحى إليه، مش يعرف كونه إنسان مش تكون عاقبته النار ولا عاقبته الجنة، هذاك النبي صلى الله عليه وسلم يختص المولى عز وجل بالوحي، ما هذا معناته مفروغ منه ومؤيد بالقرآن كما في سورة الجن، إلا من ارتضى من رسول، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، المولى عز وجل يصطفي بوحيه من يشاء من عباده، هذاك حاجة. لكن في العموم الخواتيم لا يعلمها إلا المولى عز وجل، الإنسان مطالب باش يدعو الناس الكل، ما يقولش لا ذيك كافر، ما باش نقعدوا ندعيوا في بعضنا احنا كمسلمين، فما دعوة في المسلمين باش نترقاو مع بعضنا في الصراط المستقيم هذايا وناخذوا بدين بعضنا في السير الى المولى عز وجل، هذاك موجود جانب مهم، لكن فما جانب اخر باش ندعيوا، ربي قال كنتم خير أمة اخرجت للناس، ما نقعدوش متقوقعين على رواحنا، زين بالعكس نفتحوا على الكفار وندعيهم وعنا شفقة ونحبوا لهم الخير، لكن إن الذين كفروا باعتبار العاقبة، لأن يعني المولى عز وجل علم أنهم لا يؤمنوا هذوكم لا تنفعوا معهم التذكرة والموعظة، هذا ما ينفعش معهم، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالتوصيف جاب حاجتين، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، والتوصيف الثاني وعلى أبصارهم غشاوة، فمن ناحية المعنى ترابط واضح، لكن في اللفظ ما فهمش ترابط. هذا يعتبر وقف، إذا كان وقفنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذا يعتبر في التقسيم متاعنا من باب الوقف الكافي، هذه تقريبا ثلاثة أمثلة فقط. حبيت نقول القائل مثلا سؤال نجمي، مدام الوقف الكافي والوقف التام الزوز النجم نقف عليهم ونبدأ بما بعدهم، ما لويش الفرق، ما نكون نحطوهم فرد صنف وكهو؟ لهنا الجواب كونه الوقف التام أكمل، يعني خطر لا فما لا تعلق
0: تم لفظا ومعنى،
1: بالضبط لا فما لا تعلق لا لفظي ولا معنوي، أكمل في التمام، هذا كعليش سمي التام رغم هي كلها أوقاف تامة من ناحية اللغة، لغة كلها تام، لكن من ناحية الاصطلاح خصينا لفظ التمام بالصنف ذاك ما فيه لا تعلق لا لفظي ولا معنوي، هذا أكمل في الوقف في التمام. هذاك علاش إذا كان يبدأ فما جيني عندي وقف كافي ووقف تام وقرب لبعضهم نختاروا ما أحسن، نمشيوا للوقف التام، ما نقفوا في الوقف الكافي إلا إذا كان مثلا فما وقف تام بعيد، خاطر ساعات جينا آيات طويلة وليجي القصص القرآني مثلا قصة كلها مترابطة من ناحية المعنى كلها مربوطة باش تخرج المعنى جديد طول الكلام، ما نجموش نقف على وقف تام، وقتها ننتقلوا للوقف الكافي، إذا كان فما زوز أوقاف تام وكافي وقرب لبعض، وقتها نختاروا الأكمل اللي هو الوقف التام. هذا وجه التفريق يعني.
0: بارك الله فيك شيخ معز. مستمعين الأوفياء، نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم بحصة جديدة في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء، يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب، من القلب إلى القلب.
6: وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول عاصمة للإسلام.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناولنا في الحلقة الماضية من هذا البرنامج التغيرات الجذرية التي أدخلها النبي عليه الصلاة والسلام في النواحي التجارية والزراعية، والتي استمرت آثارها حتى بداية الدولة الأموية. وسنتطرق في هذه الحلقة للتغيرات العمرانية التي قام بها عليه الصلاة والسلام في المدينة، والتي غيرت وجهها تغيرا كاملا.

كانت المدينة المنورة قبل هجرة المصطفى إليها تتميز عن غيرها من مدن جزيرة العرب بأنها أرض ذات نخل وماء كثيرة الآطام والأطم، كما يقال كلمة عبرية تعني حوائط بدون نوافذ من الخارج، وتعني بالعربية البناء المرتفع، وهي دور أهل المدينة قبل البعثة وبعدها بقليل،

واستخدم القرآن الكريم كلمة صياصي، وهي مرادفة تماما لكلمة الأطم. وهذه البيوت التي اشتهرت بها طيبة كانت متعددة الاستخدامات، فهي منزل في الأوقات العادية وتتحول سريعا إلى حصن وملجأ في أوقات الحروب، كما تخزن فيها الأطعمة والأسلحة أيضا. وفي داخل الآطام الكبيرة توجد في الغالب بئر ماء تساعد سكان تلك الآطام على عدم الاحتياج إلى الآخرين. وتشير المصادر التاريخية إلى أنه قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان بالمدينة أكثر من 59 أطما لليهود، فيما تشير بعض الروايات الأخرى إلى أن الأوس والخزرج ومعهم العرب الآخرون بنوا قبل البعثة نحو 199 أطما. وهذا يشير إلى أن بناء الآطام هو نظام البناء الذي كان سائدا في المدينة في تلك الفترة. ورغم كثرة الآطام فإن هناك آطاما كانت مشهورة بفضل إحكام بنائها وسعتها، مثل حصن قرع وحصن بلجان وحصن ناضجة والبديلة وحصن ابن باط القرظي وغيرها من الحصون. وكما المدينة اشتهرت خيبر هي الأخرى بحصونها والباقي بعضها حتى اليوم، مثل حصن النطاه والكتيبة والسلالم والوضيح، فيما لم يبقى في المدينة إلا حصن كعب بن الأشرف المسمى حصن بلجان.

أثناء حديثك أستاذنا المؤرخ ذكرت أن هناك آطاما لليهود وآطاما للعرب، فهل الآطام بناء عربي أو يهودي؟

رغم أن الشائع الذي تشير إليه المصادر التاريخية أن الآطام بناء يهودي، فإن كثيرا من الأسئلة والغموض يلف هذا الموضوع. فإذا سلمنا بأن اليهود هاجروا إلى يثرب من الشام، وبالتالي نقلوا تجربتهم العمرانية الشامية إلى يثرب، فإن هذه الآطام قد لا تكون بناء يهوديا، كون هذا الطراز العمراني لا يوجد من المصادر من يتحدث عن أنه كان موجودا في الشام، بل على العكس، ما يشاهد صورا قديمة لآطام المدينة يتوصل إلى قناعة بأن هذا النوع من البناء قد يكون أتى من جنوب جزيرة العرب. واللافت أن طريقة البناء التقليدية في هذا المكان تشبه إلى حد بعيد ما كانت عليه الآطام في المدينة، ويوجد الكثير من الفرضيات في موضوع بناء الآطام، فربما أتى بها الأوس والخزرج حينما هاجروا من الجنوب إلى يثرب، وربما تكون هذه النوعية من البناء العمراني أقدم من الأوس والخزرج وأقدم من سكن اليهود المدينة، فربما تكون من بناء العماليق، خاصة أن كثيرا من الروايات تتحدث عن أن هؤلاء العماليق ربما يكونون هاجروا إلى يثرب من جنوب الجزيرة العربية، وتحديدا منطقة عسير في المملكة العربية السعودية. ويبدو أن العماليق هم أول من زرع في يثرب وأول من بنى الآطام. وبغض النظر عن تلك الفرضيات، فإن هذا البناء الذي كان يتخذه أهل يثرب كان يؤدي الأغراض التي أنشئ من أجلها، وتشير الروايات إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعجب بهذه الآطام وأطلق عليها زينة المدينة ودعا إلى المحافظة عليها، لكن ذلك لم يتحقق.

يبدو ذلك، لكن يجب التوضيح أن المدينة المنورة تغيرت عمرانيا بالكامل بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا سابقا فيثرب قبل هجرته عليه السلام كانت مجموعة من القرى الصغيرة المتناثرة، وكل مجموعة تبني آطامها وتحصنها خشية المجموعة الأخرى رغم التحالفات التي كانت قائمة، بيد أنه منذ هجرة المصطفى تغير ذلك التنظيم تغيرا جذريا، وأصبح للمدينة للمرة الأولى مركز أو وسط البلد كما نقول حاليا، ويتمثل ذلك في بناء المسجد النبوي الشريف، وتحولت المنطقة التي بني فيها المسجد إلى نواة المدينة المنورة، وأصبح كذلك إلى يومنا هذا. وببناء المسجد النبوي الشريف ارتفعت قيمة المكان من الناحية العمرانية، وأصبح كل يرغب في السكن هناك بجوار رسول الله ومسجده الشريف، والأمر هنا يتعلق بالمهاجرين، فهم لا يملكون بيوتا، فكان السكن بجوار الرسول وبجوار المسجد، وبذلك انتعشت تلك المنطقة وكبرت وتوسعت، خاصة مع التزايد المضطرد في أعداد المهاجرين إلى المدينة. فكانت البداية أن سكن الصديق رضوان الله عليه في الجهة الغربية الملاصقة للمسجد النبوي، وسكن عثمان رضي الله عنه في الجهة الشرقية الملاصقة للمسجد، والأمر نفسه حدث مع الإمام علي وزوجته السيدة فاطمة عندما سكنا في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد النبوي الشريف، وغيرهما من المهاجرين الذين سكنوا بجوار المسجد.

كيف حول النبي عليه الصلاة والسلام هذه المدينة من قرية صغيرة إلى مدينة كبيرة تتسع لأهلها وللقادمين الجدد؟

كما في كل الأمور أدار النبي عليه الصلاة والسلام عملية اتساع رقعة المدينة المنورة عمرانيا إدارة عبقرية، فرغم أنه كان يسكن في حجرات صغيرة ضيقة هو وزوجاته أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين، فإنه عليه السلام كان طيب النفس كريم الطباع، يوزع الأراضي الصالحة للزراعة على صحابته مجانا. وكنا ذكرنا في حلقة سابقة أنه أقطع بلال الميزاني ثلث وادي العقيق وأعطى كثيرا من الصحابة أراضي للبناء عليها والزراعة فيها، وأكمل عليه الصلاة والسلام بأن أنشأ سوق المسلمين، وبذلك بدأ يظهر الشكل العام للمدينة المنورة، فهناك المسجد النبوي الشريف نقطة ارتكاز المدينة، وهناك السوق، وهناك بيوت الصحابة المهاجرين على وجه الخصوص.

رغب أصحاب الدور البعيدة عن المسجد النبوي الشريف في ذلك الوقت في ترك بيوتهم والارتحال والسكن بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام وفي جوار المسجد النبوي الشريف، وهذا الأمر سيمكنهم من رؤية عليه الصلاة والسلام والصلاة في المسجد النبوي الشريف، فضلا عن أخذ الدروس الدينية فيه. ويبدو للوهلة الأولى أن هذا الأمر طبيعي ومنطقي، لكنه عليه الصلاة والسلام حينما أتى إليه وفد بني سلمة يرغبون في ترك ديارهم التي تقع اليوم في منطقة القبلتين بجوار مسجدها الشهير والانتقال بجوار المسجد النبوي الشريف، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: دياركم تكتب آثاركم، بمعنى أن استمروا في السكن في مناطقكم وأنا سأزوركم فيها. وهذا ما حدث وما ترويه المصادر التاريخية، لذلك نجد العشرات من المواقع في المدينة المنورة صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أتى عمر بن عبد العزيز في عهده وابتنى فيها مساجد بعدما سأل أبناء وأحفاد الصحابة عن المواقع التي صلى فيها عليه السلام لآبائهم عندما كان يزورهم. وساهمت خطوة النبي عليه الصلاة والسلام بزيارة المسلمين في المدينة في أحيائهم في تشكيل خط دفاعي متقدم يحمي المدينة من جهة، وفي توفير أحياء موجودة أصلا لتستوعب الكثرة الكاثرة من المهاجرين وراغبي السكن في المدينة بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذه الخطوات بدأت طيبة تكبر رويدا رويدا، وبدأت أحياؤها تتلاصق مكونة كتلة عمرانية واحدة تسمى المدينة المنورة. وساهمت هذه السياسة العمرانية التي بدأت لبناتها الأولى في عصر النبي في استيعاب خاصة أواخر عصر الخلفاء الراشدين الأعداد الهائلة التي سكنت وجاورت في المدينة، ومكنت السكان من الاستفادة من الطفرة المالية الهائلة التي حدثت في النصف الثاني من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعصر عثمان بن عفان وحتى بدايات الدولة الأموية، والتي شهدت ظهور نمط عمراني جديد لم تعهده المدينة سابقا، ألا وهو ظهور القصور على ضفتي وادي العقيق. ومن يشاهد قصر التابعي الجليل عروة بن الزبير الذي بني في النصف الثاني من القرن الهجري الأول سيعرف أين وصل العمران في المدينة في تلك الفترة، على أن ظهور القصور والتطور العمراني السريع في المدينة وإن كانت له أسباب عدة، فإن كل ذلك ارتكز على سلسلة من التعليمات والقرارات التي أصدرها النبي عليه الصلاة والسلام في مختلف جوانب الحياة في مدينته المنورة، والتي ظهرت آثارها واضحة في عهد الخلفاء الراشدين ووصلت ذروتها مطلع دولة بني أمية.

شكرا لك أستاذنا المؤرخ، والشكر موصول للسيدات والسادة المستمعين. فقد انتهت حلقتنا لهذا اليوم، فإلى لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إعداد وكتابة مجدي وعدو، تعليق رياض عاشور وأمان النوري، الهندسة الإذاعية حسان السريوي، مونتاج محمود الكاشف، إخراج مجدي فاروق.

0: زيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: ثاني نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك.
3: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصادق المصدوق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد راكب البراق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حبيب الملك الخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد راكب النجيب. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب القضيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب الهراوة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي غاصت عند ولادته بحيرة ساوة. هذه من المعجزات والإرهاصات اللي قدمها ربي في ولادة سيد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بحيرة ساوة كانت معناتها تفيض في العراق في جنوب العراق، هي معناتها من أكبر البحيرات المائية. سبحان الله، ليلة ولادة سيد النبي صلى الله عليه وسلم غارت الكل، شربت ضربة واحدة، قعد منها كان شوية بيدهم هما الفرس كلاو بعضهم. عمرها ما صارت الحادثة هذه حتى تو، سبحان الله، باش يصير شيء لما تصير جفاف كبير وكذا. لا لا، هذه كانت في سهم لحظة، وهذه من الإرهاصات تاع سيد النبي. اللهم يا رب صل وسلم وبارك عليه ليلة ولادته. يا رب اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين. أمين. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 30 إلى تمام الآية 41 من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء أو الوجه الأول، وهو مد البدل بالقصر على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أولم يرى

0: إن حي أفلا يؤمنون.
1: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.
0: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.
1: وجعلنا السماء سقفا

0: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
1: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
0: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة عنون له إمام الأئمة في علم الحديث: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذه الصيغة، وارثوا العلم، مش ورثوا، لا، بهذه الصيغة، هذه أنهم وارثوا، هذا معناتها دليل أن الإنسان لابد من التعلم. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء، معناتها العلماء هم الذين يخشون الله، الجهال ما يخشوا، ما يخافوش ربي، يعملوا كل شيء قد ما يتقدم في العلم، قد ما يخاف من ربي ويستوي روحه، قد ما يقع في المشاكل وهو بعيد على ربي لأنه جاهل. فإن ولذلك الآية هذه تفسيرها: ما يخاف من ربي كان العلماء، الجهال ما يخافوش من ربي. وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. اللي خدموا عقلهم شكون؟ اللي علمهم ربي سبحانه وتعالى. سورة العنكبوت: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الكفار يوم القيامة يقولوا: لو كان جينا نعقل، هذا في سورة الملك راهو الآية 10، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. مش يحبوا يخرجوا زعما، يقول لك عارفين الواحد من جهنم، يقول لك كاين برا، يقول له: يا ربي رانا كنا منوبة مسيبة، ما انت رانا لا مخ عنا، لا ولا نسمعوا زادة، حتى السمع متاعنا ثقيل ياسر. هذا كان يكذبوا حتى يوم القيامة. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هي قل هل يستوي، هذه في سورة الزمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللي ربي سبحانه وتعالى يحب يجعله من أهل الخير، ربي سبحانه وتعالى يفقهه في الدين. وهذا دليل باش أن الإنسان يتعلم من المهد إلى اللحد. خطر عار اليوم الأمة الإسلامية الكل، وقت يعملوا قداش إنسان يطالع القاو الشعوب الأخرى اللي هي بعيدة على الدين الإسلامي، يقرأوا في العام بالمئتين كتاب، والأمة الإسلامية كيف جاءوا يعملوا حتى معناتها أربع كتاب ما وصلوش بالنسبة للعدد متاعهم. تلقى حتى هذا يقرأ خمسة كتب والآخر حتى صفحتين ما يقرأهمش في الأربع سنين، ما يعملوا المعدل العام، حتى كتاب ما يكملوش في عام كامل بالنسبة للأعداد المسلمين. وهذا شيء أسف، إن شاء الله ربي راجع بينا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.
0: جزاك الله كل خير. تفضل سي محمد علي مشفر. تفضل.
2: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل

0: من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: جزاك الله كل خير سي علاء الدين، ربي يبارك فيك، توكل على ربي.

0: بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.
1: جزاك الله كل خير. تفضل سيدي علي النفزي.
2: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو

0: تنصرون.
1: جزاك الله كل خير. تفضل سيدي حامد البراوي.
2: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب الجليل النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وهو شرح جليل لشيخنا سيد إبراهيم المرغني، وهذه على منظومة شهيرة ياسر، هي منظومة ابن بري، مؤلف متاحة أبو الحسن علي الرباطي رحمة الله عليه. وتعرفوا احنا باقي قاعدين نفسروا في وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. وصلنا القول المؤلف رحمة الله عليه سيد إبراهيم، قال فإذا اعتبره مدا أوسط، وإذا ألغاه قصر. والهمز غير موجب عنده لمد حرف اللين. على شكون يتكلم؟ على سيدي قالوا، نذكركم. قال كسائر الحروف، ولذا قصره في الوصل. وقت يقرأ شيء في الوصل، قل شيء كما ورد في الطريق الأزرق، اعتبروا كسائر الحروف الهمز بيدو، لأنه مش قبله حرف مد، حرف لين ساكن، وقبله في الياء معناتها شيء فتحة. وكذلك في سوء كيف كيف، حرف الواو لين وقبله فتحة وبعده همز في الوصل، ما يعتبروش. يقولك لا يلزم التوسل، لا، القصر عام سيدي قالوا بيبينوا. قال وجازت له الأوجه الثلاثة في الوقف كالذي لم يقع بعده همز، كما يقرأ العالمين، كما يقرأ سوء وشيء في الوصل. تحب قصر وتوسط وطويل، الثلاثة جايزي. ومحل جواز الأوجه الثلاثة إذا وقف بالسكون المحض أو مع الإشمام فيما يجوز فيه. تعرفوا وقفنا الحرف هيك بدأ جايز فيه، مش درسنا توجينا على الإشمام، أن الإشمام ذي اللي هو مرئي ما هوش مسموع، كما شيء عندها نجم نقفه شيء. وليت شعملت شفافي طول السادة المستمعين ما شافوا شيء، توما شفتوا كيفاش هذا يسمى مرئي. نضموا شفايفنا بالضبط بعد السكون قد قد، باش اللي بعيد يعرف كل الحرف هذاك مضموم، هذا موجود في عند العرب. قال إذا وقف بالسكون محض أو مع الإشمام فيما يجوز فيه، وأما إذا وقف بالروم فليس له إلا القصر. إذا كان شنو الروم؟ النطق ببعض الحركة، لا يجوز إلا القصر، خاطر يعتبر الحرف متحرك، مازال فيه ولو ثلث تاع الحركة باقي يحمل شيء من الحركة، ما تطبقش عليه حكام السكون، لأن الوقف بالروم كالوصل. كان نسألك مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قداش من وجه لجميع القراء في نستعين؟ سبعة. ثلاثة قصر توسط طويل، نستعين نستعين نستعين، هذوما ثلاثة، هالثلاثة هذوما بيدهم عمل لهم شمام في الأخر، نستعين نستعين نستعين، ولو ست ريتوا كيفاش عملنا توسيد المستمعين ما يسمعوا كان سكون، ما يشوفوش عملنا في شايفنا، هو مرئي يتسمى هنا هذا شمام مرئي. والوجه السابع والأخير هو الروم، في عوض يقول نستعين، هذا لا يجوز إلا القصر في الروم، هو النطق ببعض الحركة، نستعين نستعين نستعين، هذا هو الروم. هذا باش بالسماع. ما لا إذا كان وقفنا أنت على يقول بالمحض أو بالإشمام فيجوز فيه كما شفنا الأطوال الثلاثة، وأما إذا وقف بالروم فليس له إلا القصر، لأن الوقف بالروم كالوصل كما سيأتي. فوجه جواز الأوجه الثلاثة في حرفي اللين الواقع بعدهما سكون عارض للوقف، إنهما أشبها حروف المد في السكون وفي شيء من المد واللين كما تقدم، فحمل على حروف المد فجاز فيهما ما جاز في حروف المد الواقع بعدها ذلك. ثم قال تنبيه: قد ذكرنا فيما تقدم أن سبب المد قسمان، لفظي ومعنوي. أما اللفظي فقد تكلم عليه الناظم بأقسامه، وأما المعنوي فلم يعترض له لكونه ضعيفا عند القراء، وهو قوي مقصود عند العرب، ومنه المد للتعظيم. وبه قال بعضهم لأصحاب قصر المنفصل في نحو لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، ويسمى مد المبالغة، لأنه طلب للمبالغة في نفي الألوهية عن سوى الله تعالى، وهو مقصد جليل. ما أنت حتى اللي عندهم القصر ما عندهم المتوسط، كيف شكون؟ كيف السوسي؟ كيف ابن كثير؟ طيب في المد المنفصل ما عندهم شو جين كما قالوا قصر وتوسط، لا عندهم كل قصر، ولكن يقدموا التوسط في في هذا النوعية من المد، ولأنه مقصد جليل، لأنه مبالغة في نفي الألوهية عن سوى الله تعالى، وهو مقصد جليل. هذا ما تفهموا، هذا العمل متاع جامع الزيتونة والقراء الكل متاع تونس، ما اللي يقولوا احنا نقرأه بالقصر ونقدموه ما همش من قراء تونس، ويكذبوا على قراء تونس، لأن قراء تونس هاو مازالوا المشايخ اللي يقراوا برشا ما فماش أنه يقدم القصر معناتها في مد المبالغة، وهو زيادة نفي الألوهية عن المولى سبحانه وتعالى، وهو مقصد جليل كما قال هنا. ما اللي يقول نقرأ أنا بالقصر في هذايا وإحنا رانا من مخذيناه من مشايخ تونس، يكذب. فماش مشايخ تونس كل الزواتنا اللي شهادتهم العالمية الطول متاعها طول العرض، ومحطوطة كوات رويت في ديارهم ولا في غادة، حتى حد ما يقرأ بقصر المنصفة فصل ويقدموا معناتها في الوجه الأداء. ما اللي يقول قرينا على مشايخ تونس اللي قرأوا هكا زواتنا يكذب. هاني قلتها ونعودها، يكذب يكذب، ويسمي واحد برك إن استطاع من مشايخنا اللي أدركناهم، أمثال الشيخ عبد الرحمن الضريف، أمثال سي عبد الكريم بن سعيد، أمثال مع سيدي الخطوي دغمان، أمثال مع سيدي محمود الرنة، ها تعطينا من جميع ما وليست طويلة الله يرحمهم والحيين ربي إن شاء الله يمد في أنفاسهم. فماش تقديم هذا، وقدمه ابن الجزري وتكلم عن نوعية هذا المد في النشر في القراءات العشر. ارجعوا لذلك اللي يحب يقلبوا القراية ويقولوا رأي هذه اختيارات تونس، كذب كذب كذب على مشايخنا، واحنا المقصد هذا مقصد جليل، وهو زيادة نفي الألوهية عن سوى الله سبحانه وتعالى. مازال قال وهو مقصد جليل وغرض جميل، ويؤيده مرفوعا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله ومد بها صوته، حطوا سطرين على ومد بها صوته، أسكنه الله دار الجلال، دار أسمى بها نفسه، فقال ذو الجلال والإكرام، ورزقه النظر، ورزقه ربي سبحانه وتعالى هذا الإنسان الذي يفعل ذلك.

ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية. نسأل الله حسن الخاتمة للجميع. يا ربي سألناك بالنبي الشفيع سيد الأولين والآخرين عبدك وحبيبك، وقد توسل به سيدنا سليمان في القرآن العظيم، فقال سيدنا سليمان إيش قال في القرآن العظيم؟ توسل بسيد النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخلني برحمتك أي بجاه رحمتك. شكون الرحمة؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومحمد. وأدخلني برحمتك أي بجاه رحمتك أي بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ها جميع الأنبياء توسلوا بهذا النبي العلي القدر، وتوسل به أبو البشر آدم عليه السلام، فربي سبحانه وتعالى أطرد الشيطان طردا نهائيا وقبل التوبة من آدم لأنه توسل بسيد الخلق. يا ربي توسلنا إليك به. فمن الناس مصدقين يقولوا شرك، شو شرك؟ احنا شركنا بربي؟ احنا شكون فيك؟ شكون نطلبه؟ احنا نطلبه في الرب الخالق لمحمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وجميع المخلوقات. هو إذا كان نبي من الأنبياء سيدنا يحيى قال وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين، معناتها ما تقولوش معناتها يحيى، قولوا سيدنا يحيى خاطر هكا في القرآن وسيدا. إذا كان سيدنا يحيى يقول لك ربي تأدب وقول سيدنا يحيى، خلي الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أدراك. اللهم يا ربي اجعلنا به من الآمنين. يا ربي توسلنا إليك بذاتك العلية وبصفاتك وبأسمائك وبحبيبك سيدنا محمد أن تجعلنا في الرتب العلية. آمين آمين آمين بجاه القرآن العظيم والنبي خير البرية. اللهم

0: عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. رواه أبو داود.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

سوف أعتذر وارحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: سميع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ولك الحمد
0: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: كد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بيك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو.
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ.
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
2: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم، كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حفظ الله دمت. السلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
4: والحمد
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيك، ما قصرتش، بارك الله فيك.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: تعليم القرآن الكريم.
6: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم باسمك الأعظم، اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية من قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآية 228 من سورة البقرة إلى قوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآية 232 من نفس السورة. نبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لا
1: تتقرؤ.
0: نقول يتربى بل نقول يتربى، فرق بين با وبين با في اللغة العربية با، أما في اللغات الأخرى كما في الحقيقة في الحصص الماضية بينا أن العربية هي أمهات اللغات وأن العربية هي الأساس. لماذا؟ لأنها ليست فيها لكنة ولا لفقة، وهي لغة أهل الجنة من قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بينما إذا قررنا بين حرف الباء في اللغة العربية نقول با با با أبا، ما هي الأشياء أو الأحيز التي استجابت؟ استجابت إلا ماذا؟ إيه؟ ماذا استجابت؟ الخلايا العصبية والعضلية في الشفتين، وقع انطباق في الشفتين فقط، با بي أب. لو كان قولها في غيرها من اللغات أي إيش نقوله؟ با وإلا با، قول با
1: با
0: با ماذا وقع؟ أي
1: اتفاق.
0: لا نقول نحن نقول با وقع، أي ما نقول الخلايا العصبية في الشفتين، ثم انتفاخ في الحنكين، ثم تقعر في الفم، با با با. كذلك وقع اهتزاز في الخلايا العصبية والعضلية في اللسان، بينما اللسان في اللغة في الحرف الباء العربي لا يستجيب. والتي الحيز الواحد معناها إذا كان تعدت الأحيزة تولد عندها اللثقة يعني اللكنة، لأن العربية لها حيز واحد في كل حرف تقريبا. هذه في باب الصوتيات إن شاء الله كل مرة نعطيكم فيها دلالة ما الفرق بين اللغة العربية وبينها وبين غيرها من اللغات، أن اللغة العربية ليست فيها لكنة وهي تحمل حيز واحد، بينما اللغات الأخرى تجد فيها سبب اللكنة هي تعدد الأحيزة، معناها المكان المولد الحرف. وإن شاء الله هذه في بابها إن بقينا على وجه الحياة وفي العمر بقية نشرح لكم شيئا فشيئا إن شاء الله. ما نقول يتربى ما نقولوش يتربى، يتربى يتربى اسمعوها جيدا. والمطلقات يتربصن

0: اليوم الآخر.
1: هذا قل أرحامي. هنا علاش توا في الحصة الجماعية ماذا بيا بدينا نكبسوا شوية؟ توا ما شاء الله عليكم أنتم توا دخلتوا في الحزب الرابع، معناها الجزء الثاني، ردوا بالنا كي نقولوا أرحامي هنا حاء ويلا حاء. إذن هو مرقق، لما تقولي أرحامي هنا يجي حاء وهي حاء، الصواب حاء في أرحامهن، كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا. ماذا أعيدوها؟

0: الآخر.
1: الآخر رقق الراء.
2: الآخر.
1: لا يقول إر إر
2: إر.
1: الآخر.
2: الآخر.
1: أيوه رد بالك، أعيدوها مرة أخرى وانتبهوا من لفظ أرحامهن، لا نقول أرحامهن لأن دللناها، الصواب هو أرحى، قولوا حا أرحامهن.
0: أرحامهن.
1: أعيدوها.

0: إصلاحا.
1: باقي حا فيها شاد شوية. إصلاحا قولوا حا
0: حا
1: إيوا تو نبينو إن شاء الله المخرج والصفة إن شاء الله إذا بقينا من الحياة. تفضل عاود.

0: ما درجة؟
1: انتبه، هو للري، لا وللري. هنا قال الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت. هو باش على القراءة الجماعية ماذا بينا تمشي سليمة مليح. أعيدوها.
0: و

0: بإحسان.
1: الطلاق مرتان، فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان.

0: بمعروف أو تسريح بإحسان.
1: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان.
0: ولا يحل لكم أن

يخافا، خد بالك مد الفاء هنا إلا أن يخافا، ألا مقروش ألا يخاف ألا، لابد من مد الطبيعي في الفاء، أن انتبهوها اسمعوها جيدا ولا

0: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
1: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
0: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
1: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
0: نقص به أعيدوها
2: به
0: لابد من الحاء لابد من سماع صوتها نقول به أي أعيدها
1: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
0: تلك حدود الله فلا تعتدوها

0: بعد حتى تنكح زوجا غيره،
1: فإن
0: فإن
1: طلقها
0: طلقها
1: فلا
0: فلا
1: تحل
0: تحل
1: له
0: له
1: من
0: من
1: بعد
0: بعد
1: حتى
0: حتى
1: تنكح
0: تنكح
1: زوجا
0: زوجا
1: غيره.
0: غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره،

0: زوجا غيره.
1: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.

0: زوجا غيره.
1: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
0: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.

0: هدى الله.
1: انتبه، هو الطاء لا مرقق بين مفخمين، الطاء مفخم والقاف مفخم واللام بينهما مرقق. أنا قلت الله طلا طلا طلقها. أعيدوها.

في لفظ النساء تقول النساء فبلغنا، لا مد في الهمزة، الصواب النساء فبلغنا. سمعتها تقولون، سمعتكم تقولون النساء فبلغنا، انتبهوا جيدا، اسمعوها جيدا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف.

0: لتعتدوا
1: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا.
0: لا نقول ذي ضرارا ضي ضرارا أعدوها
1: ولا تمسكوهن
0: تمسكون أعدوها.

0: فقد ظلم نفسه،
1: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه،
0: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه،
1: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه،
0: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه،
1: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه،
0: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه،
1: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه.
0: أعيدها.
1: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه،
0: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه،
1: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ومن يفعل ذلك فقد ظلم

0: ظلم نفسه،
1: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه.
2: ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به.

0: والحكمة يعظكم به.
1: كذلك الذال في لفظ واذكروا لابد من الرخاء وجريان الصوت في المخرج، سمعتها قلتموها واذكروا، هذا غياب الرخاوة. أعيدوها، نحن كما قلنا ما شاء الله مشينا خطوة طيبة، قلنا نحن في بداية معناها أو قاربنا على نصف الحزب الرابع، ردوا بالنا مليح ما عادش توا الغلطة تتعدى. وذ لابد أن يستغرق زمنا معينا نوعا ما، ونقول وذكر وذ سمعت صوت جريان الصوت في المخرج. عيدوها وانتبهوا. واذكروا، نعم، ولا تتخذوا، رأس الوقف
0: ولا

0: أمرتكم به
1: ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة

0: بربكم به.
1: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
0: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
1: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
0: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
1: وإذا

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف.

0: بالمعروف.
1: لا نقول أن ينكحنا، لابد من تخليص الحركة، أن ينكي بكسر الكاف. ونحن بينت لكم سابقا أن الحركات ثلاث: حركة الفتح، حركة أمامية فوقية تصاعدية. ك، قل ك
0: ك
1: ك
0: ك
1: ك.
0: ك
1: نجد أن بعض الخلايا العصبية والعضلية في اللسان اهتزت إلى فوق دلالة على ارتفاعها. قولوا ك ق.
0: ك ق
1: أيوه. وحركة الضم حركة أمامية: قو مو كو. معناها الخلايا العصبية والعضلية في الشفتين
0: ضم
1: إلى الأمام. لو نشد الإنسان يمسك شفتيه، وإحدى شفتيه إلى الخلف، هل يستطيع النطق بالحرف المضموم؟
0: لا
1: لأنها حركة أمامية. إيه؟ وحركة الكسر حركة تسافلية إلى أسفل. قي مي. تجد أن الحيز المولد لذات الحرف أو الخلايا العصبية والعضلية في اللسان، لكن هو المسؤول، نجدها نوعا ما كأن اللسان أرقد في مرقده في الفم، وكأنه انسفلت إلى أسفل. أي قي مي قي. قولوا كي. تلاحظوا أن اللسان أو الخلايا المكلفة بالحيز المولد لذات الحرف كأنها نوعا ما نزلت إلى أسفل. كيف تقول لي أنت أن ينكحن؟ أن ينكا. تز نوعا ما اللسان إلى فوق، وهذا خطأ، لابد من تخليص. ونحن جبناها سابقا، قلنا راهي معناها القياسي الحركات بالنسبة للفظ كما البيت، السواري للبيت، إذا كانت مبنية على أكمل وجه وعلى أصولها استقام السقف فوقها وهو في مأمن. وإذا كانت هي أمورها خايخة وما هيش مبنية على قاعدة، بالطبيعة باش ينهار السقف. كذلك الحركات إذا كان أخرجناها من حيزها المولد لذاتها استقام اللفظ، وإذا كان ما هيش في مكان، بالطبيعة اللفظ باش يختل ويولي فيه معناها نقص. وهذا الرد بان عيد الآية، انتبهوها، اسمعوها جيدا، اسمعوها وانتبهوا إلى تخليص الحركات. وإذا

0: الآخر.
1: الآخر بين كسرة الخاء ورقق الراء. الآخي الآخر. أعيدوها.
0: ذلك يوعظ به
1: يوعى يوعى. انتبهوا أنتم ما شاء الله السادة المستمعين والمستمعات ربي يبارك فيهم جميعا. ماذا بينا توراك ما شاء الله يسموها دربتوا تدريب طيب إن شاء الله. تقول يوعظوا، نحن قلنا سابقا، نحن قلنا الحروف المفخمة حروف الاستعلاء قداش؟ أي قداش هما؟ سبعة. خص ضغط قضية الخاء والصاد والضغط والضاد والغين والطاء والقاف والضاء. خص ضغط قال ابن جزري. إيش قال؟ طه من يذكرني بها أش يقول؟ وحرف الاستعلاء فخم. وخصوص الأطباق لأنها فيها درجات، فلا ماذا بينا ردوا بالنا منها. وباقي حروف الهجاء العين هي من حروف الاستفهام ولا من الاستفهام؟ من حروف الاستعلاء، من المستفلة. كيفاش تقول لي عا؟ ذلك يوعى يوعى. كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا، ردوا بالنا. ذلك يوعظ عاظ، رد بالك ما قلوش يوعظ جعاء، وهي عا يوعظ يوعظ. أعيدوها.
0: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر.
1: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر.
0: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر.
1: أقول يوعظ، رد بالك يوسف، يوعظ فخم الضاء. أعيد الآية.

0: أزكى لكم وأطهر.
1: ذلكم أزكى لكم وأطهر.
2: ذلكم أزكى لكم وأطهر.
1: ذلكم أزكى لكم وأطهر.
0: ذلكم أزكى لكم وأطهر.
1: ذلكم أزكى لكم وأطهر.
0: ذلكم أزكى لكم وأطهر.
1: ذلكم أزكى لكم وأطهر.
0: ذلكم أزكى لكم وأطهر.
1: ذلكم أزكى لكم وأطهر.
0: نقرشها أطه وأطهر. ذلكم أزكى لكم وأطهر.
1: ذلكم أزكى لكم وأطهر.

0: الإخوة السادة المستمعين والمستمعات، ننتقل إلى القراءة الفردية، وعلينا أن نطبق ما جاء فيها من الأحكام. طبعا الأحكام اللي خذيناها اللي هي أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة، أحكام الراء، أحكام اللام، أحكام الميم والنون المشددتان، وهذوما قدر الإمكان باش ما ندخلوش المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات. ربي يحفظهم جميعا وعلى القائمين بهذا العمل الطيب إن شاء الله، ومن كان سببا فيه اللهم اعطيه ما يرجو من خيري الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بلى إخواني أخواتي، إن شاء الله انتبهوا جيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: باقي محلول شوية، متى إن شاء الله التعلم واصل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات،
0: توا نحن في الحقيقة قولي والمطلقات، راه وزن اللي وزن الحرف، جت ما والمطلقات، جت وما ما والمو ط هي والمو ما مو والمطلقات. أعدها.
1: والمطلقات
0: نشأز. والمطا
1: والمطا
0: أيوة
1: والمطلقات،
0: لا لا افتح الفوق عشان نكبس عليكم شوية،
1: والمطلقات
0: احنا مازال راهو ما تنساش باب التحليل والتعليل في الحرف. إن شاء الله إن شاء الله ربي وفقنا جميعا إن شاء الله ونوصلها.
1: والمطلقات يتربصن،
0: يترى يا ودي مفخم الراء يا شيخ،
1: يتربصن
0: با ولا طبع، ما ورد بالك المفخم بين مرققين او المرقق بين مفخمين، الباء مرققه وقعت بين مفخمين، الراء مفخمه والصاد مفخم. يترى يتربصن يتربصن
1: يتربصن،
0: باقي فيها ما ليست مضبوطه، اي رد بالك منه.
1: يتربصن
0: شويه مش عود نشد.
1: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
0: هل يوجد أحكام هنا؟
1: موجود سيدي.
0: ما هي؟
1: أنفسهن.
0: لا سعر را يا شيخ.
1: يترى را مفخمة سيدي.
0: لماذا؟
1: على خطر فوق منها فتحة.
0: لأنها متحركة بالفتحة.
1: متحركة بالفتحة.
0: ونحن قرأناها متى ترقق الراء؟ إذا كانت مكسورة.
1: إذا ما كانت مكسورة.
0: إذا كانت مكسورة وتفخم فيما عدا ذلك.
1: كسرت.
0: وتفخم فيما عدا ذلك مع المفتوحة والمضموم.
1: مفتوحة مضموم.
0: إلا عند ورش بشروط. نحن تكلمنا عليها سابقا. ما لا مقروش يترى يترى يترى يتربصن.
1: يتربصن.
0: أي رد بركي بعد.
1: بأنفسهن عندي إخفاء بغنة سيدي.
0: النون عند الفاء.
1: عند الفاء إخفاء بغنة.
0: النون مجردة
1: أيه.
0: من السكون.
1: السكون.
0: يعني من فوقها السكون بعد الفاء معروفة حكم الإخفاء مع الغنة.
1: بأنفسهن.
0: هن أي.
1: هن سيدي إظهار.
0: لا إظهار الغنة
1: غنة.
0: فيها.
1: إظهار الغنة.
0: إظهار الغنة بالطبيعة باش تشدها وظهروا لها الغنة. إظهار الغنة فيها أي. أبارك
1: قرو
0: الله فيك.
1: رو سيد المفخم.
0: أي أحسن، الراء هنا من لفظ قرو مفخمة لأنها متحركة
1: بالضمة.
0: بارك الله. تفضل سي عمار بعد بعجالة لأن الوقت دهمنا في الحقيقة.
2: ولا يحل لهن أن يكتمن.
0: أي زيدها شوية.
2: أن يكتمن ما خلق الله.
0: خلق
2: ما خلق الله في أرحامهن.
0: أرحامهن الحامي بعد ما الطبيعي مدله شوي.
2: أرحامهن
0: ما تخف شيء واصل.
2: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر.
0: لا رقق الراء الآخر.
2: الآخر
0: ومش قالك ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. قال كذاك بعد الكسر حيث سكنت. استخرج الأحكام بعجالة.
2: ولا يحل لهن سيدي التنوين.
0: لا نون مشددة.
2: نون مشددة يلزمنا
0: إظهار الغنة فيها.
2: وأن يكن الغنى سيدي
0: أي يكتمنا،
2: أن يكتمنا
0: أي شنو حكمه؟
2: حكم
0: إدغام بغنى،
2: إدغام بغنى من يوم نو،
0: أي النون ساكنة بعد حرف الياء
2: من يوم
0: حروف يوم نو. نعم،
2: ما خلق الله، الله سيدي التضخيم تاع الله، لأن
0: أحسنت ما شاء الله، أوجانا الحكم اليوم لقيناه بحال قبل حصة ولا اثنين، لفظ الجلالة سبق بفتح. أش قالوا؟ وقال ابن جزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، عن فتح أو ضم كعبد الله، ما خلق الله أي ردبنا مع بعضنا. معناها لماذا، لماذا فخم لفظ الجلالة؟ قولوا
2: فخم لأنه قبل،
0: لأنه سبق بفتح،
2: بفتح
0: يقرأ هكذا ما خلق الله
2: في أرحامهن سيدي الراء ننفخموها.
0: أحسنت، لماذا؟
2: لأن فوق،
0: لأن ليس قبلها كسر،
2: كسر
0: أي بارك الله فيك، أي لأن اختل الشرط من شروطها، أي حامهن
2: نون
0: شنو؟
2: نون
0: إظهار الغنة فيها،
2: فيها.
0: قال المجدد وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما سكي
2: سيدي،
0: إذا ما شدد، أي نعم،
2: إن يكون الإخفاء بالغنة لأن الكاف من كم سيدي،
0: أي أي أي إن كنا أحسن إخفاء بغنة بعد
2: يؤمن،
0: إن كنا كذلك
2: كنا كيف
0: إظهار
2: كيف
0: الغنة فيها في، قال الجزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد،
2: يؤمن
0: يؤمن كذلك إظهار الغنة فيها. حكمه ماذا؟
2: حكمه هو الترقيق سيدي،
0: الترقيق
2: خاطر فما حرف جر،
0: لماذا؟ لأنه سبق
2: بحرف جر
0: بكسر،
2: بكسر بالله،
0: لأنه سبق بكسر،
2: بكسر
0: لأنه سبق بكسر، هاي مقال
2: واليوم
0: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، معناها والبقية، معناها دلالة على أن ما بقي مرقبة هو الكسر. قال المجدري وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضله، إلى أن يقول كمد إلى آخر ما جاء في هذا السياق. إن شاء الله كمل القرآن إن شاء الله بمشيئة الله، قريكم القراءات وقريكم الدلالة اللغوية والإعجاز القرآني وصول بناء إلى الإعجاز العلمي إن كان في العمر بقية إن شاء الله، أي انتبهوا مع بعضنا وردوا بالنا. أي الآخر حكمها الترقيق، لماذا رققت؟ لأنها مسبوقة بكسر، لا مفي شروط، بكسر الراء ساكنة سكون عرضي، قداش عندها من شرط؟ هاي ولا من حالة أربعة ولا قولوا خمس. إذا كان سبقت بكسر أي أصلي متصل بها، هاي ما يسألش بعدها، إذا فصل بينها الشرط الثاني قول، إذا فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل مثل الشعر والسحر. ثالثا إذا سبقت بياء ساكن سكون حي أميت مثل خير ومثل خبير إلى آخره. الأخير
2: ممل.
0: إذا سبقت بحرف ممال، مال هذه الراء ساكن سكون عرضي، وبينا العرضي شنو هو؟ ما كان متحركا في الوسط وساكن في الوقف، وهذه قبل كسرة أصلية متصلة. الآخر قولوا إلى آخر ما جاء في هذا السياق إن شاء الله في باب القراءات ونأتي عليها. ما نتفضل سنبيل واصل بعده بعجالة وبعولتهن،
3: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا.
0: يقول أرادوا جدا، أرادوا دادوا إصلاحا،
3: إن أرادوا إصلاحا.
0: بالك في الدال مستقبلا، استخرج الأحكام بسرعة.
4: وبعولتهن عن
0: وبعولتهن النون مشددة،
4: مشددة. إظهار الغنة فيها،
0: إظهار الغنة فيها،
4: نعم.
0: أي إظهار الغنة فيها، قول الجزري وهذه الغنة من نون ميم إذا ما شدد. أحسن، أي
4: براء را سيدي عنا را بردهن را مرققة لأنها
0: لا لا لا
4: مفخمة،
0: مفخمة لأنها متحركة، نظر إلى حالتها،
4: نعم،
0: متحركة ولا ساكن سكون أصلي ولا ساكن سكون عارض،
4: متحركة،
0: هذه متحركة. وإذن المتحركة بالفتح هي حكمها التفخيم،
4: التفخيم سيدي،
0: أي
4: بردهن كذلك
0: أي.
4: سبق الحكم،
0: أي نعم،
4: مشددة يعني
0: أي. إظهار الغنة فيها،
4: إظهار الغنة فيها،
0: أي ما يشبه
4: في ذلك إن أرادوا عن
0: نعم،
4: إن سيدي نون
0: نون ساكنة
4: نون ساكنة الإظهار
0: نون ساكنة لا تتعجل خليه وحده يتكلم أي. إن أرادوا توجيك الحصة بتاعك
4: إن أرادوا
0: إن نون ساكنة هي غير مجردة من السكون معناها منها سكون
4: نعم.
0: بعدها حرف,
4: حرف من حروف الحلق
0: الحلق
4: نعم.
0: إذن حكمها
4: الإخفاء
0: لا الإظهار
4: مع الغنة
0: فعند حرف الحلق قلب الجزري
4: أظهر.
0: عند حرف الحلق
4: أظهر,
0: أظهر.
4: نعم.
0: عند حرف الحلق أظهر نعم
4: ثم عندنا حكم الراء مفخمة
0: نعم أحسن
4: أرادوا
0: أراد أنها متحركة بالفتح بارك
4: نعم.
0: الله فيكم ننتقل إخواني أخواتي كما قلنا اللي هو حقيقة سورة الفاتحة الحديث الاستئناس فضل سورة الفاتحة وأنا لما أقول في الحقيقة لأني رأيت فيها في حقيقة رأيت في كتاب الله عجب العجاب والله على ما أقول شهيد رأيتها رأيت فيه رأي العين هذه أمانة نقولها معنى لكن بشرط معناها معناها نقول نحن النية الخالصة لله وخاصة في جوف الليل الأخير في ساعة الغر لما يشتد الظلام وتوصد الأبواب وتكون أنت بينك وبين خالقك معنى الردبان وتخلص النية لله إن شاء الله جبها في باب الدلالة إذا بقينا من أهل الحياة نسمع الحديث مع بعضنا إخواني أخواتي نسأل الله أن يحفظ الجميع الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل هذه شوف نخضعها باش تعرف أنت وهذه قياس أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ردبان قدرت تكون أنت قريب من العظيم إذا كان كنت ساجد إيه ردبان هذه وإن شاء الله تو نختمها بصورة الفاتحة اسمعوها جيد كما قلنا دائما آباؤنا وأمهاتنا معناها اللي هما ومن هو على شكلتهم يعاودها معانا أعوذ بالله

0: إياك نستعين،
1: إياك نعبد وإياك نستعين،
0: اهدنا الصراط المستقيم،
1: اهدنا الصراط المستقيم،
0: صراط الذين أنعمت عليهم،
1: صراط الذين أنعمت عليهم.
0: لا أقول أنعمت، أنعمت أيدها

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: وإلى أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبد على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظ من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله. إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها، بإذن ربها، بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: ماش عندك حجة؟ وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
3: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
3: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
3: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
3: قال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: استوى واعتذر ويرحمنا ويرحمك الله. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سميع الله لمن حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا ح

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي: أعوذ

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني.

0: حيرت عني حيرت عني لمواجع لمواجع
1: حبني بي صلي لي
0: أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خنصليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين برواية قالون عن نفع المدني للقارئ بشير بن

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 44 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى له على مدرجته ملك، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها علي؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء، الطريق. ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزكاة.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كبيرا. الحمد لله الذي أنزل علينا خير كتبه وبعث فينا أفضل رسله وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. نحمده تعالى على نعمة الإسلام ونشكره على ما هدانا إليه بمحض الفضل والإنعام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا محمدًا عبده ورسوله، أكرم الناس خلقًا وخلقًا وأعظمهم أمانةً وصدقًا، صلى الله عليه وسلم ما تجملت الحياة وطابت بعبير سيرته وكريم هديه وحاله، وتعطرت السماء والأرض بذكر جميل شمائله وحميد خصاله، وعلى آله الطيبين المطهرين بنسبه ونسبته، وصحابته الكرام المتمسكين بهديه وسنته، وعلى التابعين لهم بإحسان من أهل دينه وملته إلى يوم الورود على حوضه ونيل شفاعته.

صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الصبحية المباركة، في هذه الساعة المباركة نجتمع حول كلام ربنا تبارك وتعالى صحبة الأماجد سيدي المخرج التقني سيدي حمد الفصيل، إن شاء الله ربي يفتح عليه وربي يحفظه، وفي الإخراج الرقمي أختنا كريمة عتيق. أهلا وسهلا ومرحبا بالغالين. طبعا نحن في هذه الحصة المباركة ما هوش كما الحصص الكل، نحن اليوم في أشهر مباركة، واليوم خلينا نقول في شهر مبارك، وخلينا نقول في ساعة مباركة وفي نفحات مباركة تجمعنا هذه النفحات مع من؟ مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مولده بدأ يقرب، نحن اليوم 9 ربيع الأنور 1447 للهجرة اللي وافق 22 أوت 2026، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا بالقبول يا رب العالمين.

طبعا هذا الشهر شهر المحبين، شهر المتلذذين، وشهر العاشقين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعطونا إشارة في الفيديو يقولوا راه الصوت مش موجود، لكن بإذنه السميع العليم سبحانه وتعالى. أختي كريمة قالت لي لحظات وبإذن الله الصوت يكون موجود، فالناس كلها مشتاقة لماذا؟ لسماع صوت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نفح

سمعت من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا ربي سبحانه وتعالى وطلب منا سبحانه وتعالى في بادئ الأمر أن نصلي ونسلم عليه، فكل الحاضرين معي وكل الذين يستمعون إلي الآن صلوا وسلموا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمه.

ربي سبحانه وتعالى أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ونحن ينبغي أن نقتبس من هديه صلى الله عليه وسلم والاغتراف من معين ما جاء به من الوحيين كتابا وسنة لهداية البشرية وإخراجها كما قلت من الظلمات إلى النور، حتى نعيش عيشة وحياة طيبة كما وعدها ربنا تبارك وتعالى بذلك، لكن بشرطي الإيمان الصادق والعمل الصالح. وهذا ما يشير إليه قوله تبارك وتعالى على سبيل الامتنان والإكرام، قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فنحن نتقابل حول كلام ربنا في هذه الساعة المباركة، حول كلام ربنا سبحانه وتعالى مع الأحبة والأصدقاء. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا، وربي يحفظنا جميعا، وربي سبحانه وتعالى يوفقنا لما فيه خير البلاد والعباد وخير ما فيه أرواحنا إن شاء الله يا رب العالمين. لكم أن تتصلوا علينا بالرقم 71-136-1000 71-136-1000. فاصل فيه الصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم، ونعود إليكم فصلوا على سيدنا رسول الله.

0: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحلى كلام ربنا تبارك وتعالى، وما أحلى الجلوس حول كلام ربنا سبحانه وتعالى. نحن اليوم نعيش في نفحات كما ذكرت في المقدمة، نعيش في لحظات، نعيش في سويعات، ونعيش في أيامات حول خلينا نقول أفضل أيام الإنسان اللي يعيشها. علاش؟ لأنه ثم تواريخ في حياة الإنسان تعدي أو تتعدى خلينا نقول كيف غيرها من الأيام، وثم تاريخ وقت ما يجي تحس الدنيا كلها تبدلت معانيها. ومن أعظم التواريخ وأجلها مولد سيدنا مولد النور صلى الله عليه وسلم. مش خاطرنا نحتفل بتاريخ فقط، لا، ولا وإلا خاطرنا نستحضر ذكرى من الماضي ونعاود نحكيه عليها، لا، أما خاطرنا نستحضر رحمة أرسلها الله تبارك وتعالى للعالمين، ونرجع نتأمل في أعظم شخصية عرفتها البشرية في رجل قال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله على سيدنا محمد. مولده صلى الله عليه وسلم كان ميلاد نور، والنور ما يقتصرش على زمان وإلا مكان، النور يبقى نور ولو مرت القرون، ولو تبدلت الأحوال، ولو كثرت الفتن. وإحنا اليوم في زمن كثرت فيها الأصوات وقلت فيها الطمأنينة وتعبت فيه القلوب، أحوج ما نكون إلى أنه نرجع لسيدنا صلى الله عليه وسلم، نرجع لسيرته، لأخلاقه، الرحمته، الحلم، التواضعه، العبادته، الصبر، الوفاء، والطريقة معاملته مع الناس. سيدنا صلى الله عليه وسلم حين تصبح الرحمة إنسانا، كان صلى الله عليه وسلم رحمة تمشي بين الناس. ما كانش عظيما فقط لأنه نبي، لا، وإنما كان عظيما في أخلاقه، في معاملاته، في بيته، مع أصحابه، مع الضعفاء، مع الأطفال، وحتى مع من خالفه وآذاه صلى الله عليه وسلم. كان إذا كان دخل عليه طفل ما كانش يقول أنا مشغول، وكان إذا جاء محتاج ما كانش يحتقره، وكان إذا أخطع أحد عليه ما كانش يسارع للانتقام، كان قلبه واسعا صلى الله عليه وسلم. وهنا نسأل رواحنا، وين الرحمة اليوم من أخلاقنا؟ شنو قيمة إنسان يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم ثم يقسو على أهله؟ شنو قيمة الكلام على محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لساننا يجرح الناس؟ شنو معنى الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام إذا ما تبدل فينا حتى شيء؟ المحبة راهي مش شعارات، المحبة اتباع. قال ربي سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا قلنا نحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم المحبة تظهر في الصلاة، في القرآن، في الصدق، في الأمانة، في الحياة، في الرحمة، في حسن الكلام، وفي حسن الظن بالناس. مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أنا فرصة للرجوع، لكن نذكر برقم الهاتف 71 136 ألف لين يجينا الاتصال بإذن الله وناخذوه، نعود ونقول مولد النبي عليه الصلاة والسلام فرصة للرجوع. يا ليت مولد النبي عليه الصلاة والسلام يكون بالنسبة لقلوبنا موعد رجوع. العبد ساعات يبعد، سبحان الله، يتعب، يضعف، تتراكم عليه الذنوب، تثقل عليه الدنيا، ثم يسمع الصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمع سيرته، ويقرأ شمايله، فيتحرك في قلبه شيء كان ساكنا، يقول: يا ربي، علاش أنا بعدت؟ علاش قلبي ولا قاسي؟ علاش القرآن ولا ثقيل علي؟ علاش الصلاة ولات عادة بلا روح؟ علاش ما عادش نحس بالذكر وحلاوته، وحلاوة التلاوة للقرآن الكريم وحلاوة الذكر؟ وهنا يأتي نور المصطفى صلى الله عليه وسلم ليقول لنا بطريقة غير مباشرة: ارجعوا، راه الباب مازال مفتوح. إنعم، ربي ما طلبش منك يا أخويا ويا أختي ولدي وبنتي أنك تكون بلا خطأ، لا، طلب منك أنك ترجع. ما طلبش منك أنك تكون كامل، طلب منك تجاهد نفسك. ما طلبش منك أنك ما تضعفش، طلب منك ما تستسلمش للضعف. يا من تقول أحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان كنت تحب سيدنا عليه الصلاة والسلام، اقرأ سيرته، أعرف كيفاش عاش، أعرف كيفاش صلى، أعرف كيفاش بكى، أعرف كيفاش عامل أهله، أعرف كيفاش كان مع أصحابه، أعرف كيفاش كان مع الفقير، أعرف كيفاش كان مع اليتيم، أعرف كيف كان مع المخالف، أعرف كيف كان إذا انتصر، وكيف كان إذا ابتلي. لأنك كلما عرفت سيدنا صلى الله عليه وسلم أكثر، أحببته أكثر يا ربي. امزج محبة سيدنا عليه الصلاة والسلام في لحومنا وقلوبنا وعقولنا وأرواحنا يا رب العالمين، واجعلنا جميعا نحن والسادة المستمعين في قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالصلاة والسلام على سيدنا، نأخذ أول اتصال. سيدي حمد يقول لي حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. أيوة تقصي دي حمد الاتصال. نعم نشوف إن شاء الله اتصال مولي. نعود نقول الرقم 71,136,000. نعود نقول كلما عرفت سيدنا صلى الله عليه وسلم أكثر أحببته أكثر. والعجيب يا خياني أنه الإنسان قد يحب شخص ما راهش، قد يحب شخصا لم يراه إذا عرف أخلاقه، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آمن به وآمن بنا قبل أن نراه. نحن جينا بعد بقرون ما شفناهش، ما جلسناش معاه، ما سمعناش صوته مباشرة، ومع ذلك هو صلى الله عليه وسلم حمل همنا، وكان من رحمته بأمته أن قال أمتي أمتي، يا لها من محبة. ناخذ الاتصال. يقول لي حاضر سيدي حمدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
1: مالك بدري من ولايه سيدي بوزيد.
0: اهلا وسهلا بولدي مالك، واهلا وسهلا باهلنا في سيدي بوزيد. قداش عمر وليدي؟
1: 9 سنوات.
0: 9 سنوات ما شاء الله. صليت اليوم الصبح حاضر ولا؟
1: اي نعم
0: ما شاء الله، ربي يفتح على ولدي الغالي. وقداش تحفظ من كلام الله يا مالك؟
1: 13 حزبة.
0: بسم الله ما شاء الله. كلمتني انت قبل في اول الصيف؟
1: اي نعم.
0: اي ما شاء الله، مش خذينا تحدي؟
1: كلمتك جمعتين
0: سيدي. وشنو قلنا؟ قلنا بإذن الله نختم الأربع ياسين إن شاء الله، هكا قلنا.
1: أي هكا هكا.
0: أي هو وين وصلت من اللي اتفقنا وين وصلت؟
1: تو كملت 13 حزب.
0: ما شاء الله، فتح ربي عليك إن شاء الله. وشنو هي السورة اللي باش تقرأ هنا؟
1: سورة مات ياسين وسورة الزمر.
0: بسم الله ما شاء الله. عاد بنحب نقول لك حاجة يا مالك.
1: نعم.
0: أنت حافظ اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا كله؟
1: لا.
0: نتغش عليك ولا ما غير ما نتغش؟
1: غير ما نتغش.
0: باهي توعدني توعدني أنك بإذنه سبحانه وتعالى تحفظ اليوم. هني مش نقوله لكم تولى اسم سيدنا عليه الصلاة والسلام، نحبك تحفظ اليوم والجمعة الجاية بإذن الله. كان ربي سبحانه وتعالى أحيانا بخير بإذنه سبحانه وتعالى. تكلمني تقول لي سيدي راني حفظت الاسم كامل
1: إن شاء الله.
0: ها مش نعطيكم سيدي الاسم. هاي النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرة بن نزار بن معد بن عدنان. إزي تحفظ لي حد لهنا؟ ها مش نزيد نعاوده بشوية باش تكتبوه إن شاء الله، ونحبكم تحفظوه. ما هو أي واحد توقع عادي يسمع فيه ما كتحب سيدنا، وخلي نقول التحية موصولة لسواق التاكسي وسيارات الأجرة واللي في ديارهم وأبائي أمهاتي في المستشفيات وفي دور المسنين، الناس كلها اللي قاعدة تسمع فيه ما كتحب سيدنا عليه الصلاة والسلام. هيا اغلب النفيسة متاعك، وها مش نعطيك أنا تو التعريف باسم سيدنا، ونحبك تحفظه دندن به. قل له يا ربي على قدر محبتي لسيدنا هاني مش نحفظ اسمه، أحشرني معه تو تلقى روحك بسم الله ما شاء الله. هاني مش سيدنا عاود اسم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. نحفظه إن شاء الله يا ولدي مالك.
1: نعم إن شاء الله
0: بإذن السميع العليم. أي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأه. هاي
1: اللهم صل ثلاثة صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله.
0: تفضل يا سيدي. بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
0: باهي كي نقولوا هكا إن الله أغزر إن نا لا عاش في الدمالك اي ان الله ان الله عاودية
1: ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
0: اي
1: لو
0: اقرا
1: لو اراد الله ان يتخذ
0: لو اراد الله لو اراد الله دا مش ضاع عاود
1: لو أراد ولو لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى
0: ماهيش لا عاش ولدي لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى ترقول
1: لو أراد الله أن يتخذ ولدا
0: لاصطفى. يا سيدي مالك سيدي مالك يا أخي أنت مزروبة
1: لا
0: مالاش بيك تزرب ما أقرب شوية باش نصلحوا هذه القراءة عاش ولدي عاود لو أراد الله أي
1: لو أراد الله أن
0: كيف كي نقول لو أراد هاك دا ولا دا لو أراد الله لو أراد الله دا الله عاود
1: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار.
0: فتح الله عليك وأواك وأيدك ونصرك وفي حفظ الله دمت. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: قلوا عليكم مش عليك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عير ربي يفتح عليك. شكون معانا؟
2: ثريا من سوسة.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة سوسة. يا ثريا.
2: نعم.
0: حافظة اسم سيدنا عليه الصلاة والسلام ولا؟
2: أكيد. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق.
0: حافظة اسم الكل اسمه لقبه.
2: لا
0: هاك عطيته لكم مقبلا نحبكم تحفظوه الاسبوع القادم ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
0: هاي منين باش تقرانا يا ثوري؟
2: سوره النساء.
0: نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا ونقراو يلا.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيد الخلق.
0: نعم بسم الله.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة.
0: ركز معايا يا ثري ركز معايا. مش نحن عندنا حرف الخاء مفخم؟
2: ايه
0: باه. وحرف القاف مفخم صح ولا؟
2: ايه.
0: اللام اللي بيناتهم مرقق ما هوش مفخم؟
2: مرقق.
0: احسن.
2: يا شو ها خلقكم.
0: لا ما هو نحن كي نقولوا حرف مفخم شو معناها يا ثري؟ شو معناها حرف مفخم؟
2: يعني مغلظ
0: مفخم. ايش معناها؟ ايش معناها؟ شو نقصد به؟ أوصل لي عايش ميمة الباهي. شو كي نقولوا حرف مفخم معناها صوته يبقى داخل الفم. ريتها سهلة ما فيها حد شيء. صوته يبقى داخل الفم. شو ها؟ الذي ها ها. أسمع الصوت منيح. ركز معها ركز مع الصوت ركز. الذي خلقكو خلقكم خلقكم عاود.
2: الذي خلقكم
0: باهي الخاء ممتاز. القاف لا مش عجبتني القاف تلعودة.
2: الذي خلقكم.
0: أيوة هي هي.
2: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
0: فتح الله عليك. أي كما قلت لك ثريا ركز معايا. شو أنت عن شكون تقرأ؟
2: نقرأ في دار القرآن أنا في أكود.
0: ربي يفتح عليكم. سلم عليهم الكل اللي يقرأوا فيكم ودعوني دعوة خير. واللي تقرأ فيك قول لها قال لك بلال نحاول باش تركز معايا على الحروف المفخمة. كي نقولوا حرف مفخم الصوت يبقى داخل الفم نحبه يعني يتملى الفم بالحق بالباهي باش تلقى روحك ما شاء الله القراءة سلسة. وربي يفتح عليك وربي يجزيك خيرا كثيرا. نمرة اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معايا؟
3: مريم العابد من ولاية قبلي.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة قبلي وبنتي مريم. يا مريم تحفظين اسم النبي عليه الصلاة والسلام كاملا؟
3: نعم
0: حياتي. من راسك ولا من التليفون ولا من الكراسة؟
3: من التليفون.
0: لا اختانا عاد من التليفون. نحب تحفظوه هكا تحفظوه كيما انت تعرف اسمك وسمبوك وجدك وكذا. نحبه هاما اوزل هاما نزيد نعود لكم لاسم النبي عليه الصلاة والسلام كاملا ويحفظوه النبي صلى الله عليه وسلم. نحبكم تحفظوه الأسبوع هذايا. أي واحد يدعي المحبة نعود نقول يدعي محبة سيدنا عليه الصلاة والسلام يحفظ اسمه حتى بنية أن ربي يحشر معاه إن شاء الله يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. تحفظوا كما هكا به إن شاء الله يا مريم.
3: إن شاء الله.
0: الله يفتح على بنتي الغالية. منين تمشى حفظنا أختي؟
3: من سورة ياسين.
0: سورة سيدنا ياسين صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ يلا بسم الله.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: نعم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.
0: لا زيد زيد مد ست حركات أطول مد.
3: ياسين والقرآن الحكيم.
0: أنت بأي رواية تقرأين يا مريم؟
3: القالون.
0: نقول الإمام قالون عادي يا مريم. أحسنت. شو نحبك ياسين ما تقفش عليها أوصلها ترى نشوف كيفاش تقراها
3: يعني نوصلها
0: باللي بعدها. أحسنت ترى نشوف كيفاش تقراها وكهو.
3: ياسين والقرآن الحكيم.
0: ممتاز. لكن عايش مريم الباهية المقدار المد ستة حركات ديما نحافظوا عليه. شو ها ياسين والقرآن الحكيم. ركز ها ياسين والقرآن الحكيم. ترعاود
3: ياسين والقرآن الحكيم.
0: نعم
3: إنك لمن الم

0: تنذر قوما.
1: لا الراء مفخمة، رد بالك كما كنت نحكي لأختك قبيلة، لتنذر ما دام الراء مفخم صوته يبقى داخل الفم. عاود لي ترى.
0: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم
1: نخش الأذقان الأذقان فهي إلى الأذقى. ما ثماش قلقلة في الذيل. عاود.
0: فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
1: الله يفتح عليك يا مريم، قراءة طيبة إن شاء الله ربي يفتح عليك. وكما وصيت بنتي الباهي إن شاء الله الحصة القادمة تكلمني بإذن الله وتقول لي سيدي راني حفظت الاسم كامل. باهي إن شاء الله. إن شاء الله هكا مريم إن شاء الله.
0: أي
1: قل إن شاء الله مش أي قل إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: ربي يفتح على بنتي الغالية وفي حفظ الله دمتي. نحن في ميلاد سيدي النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نتذكر اليتيم. ولد صلى الله عليه وسلم يتيم الأب، ثم فقد أمه، ثم فقد جده، ثم عاش في الدنيا وهو يحمل من أعباء الحياة ما لا يحمله كثير من الناس، لكن ربنا تبارك وتعالى رباه بعنايته فقال له ألم يجدك يتيما فآوى. وهنا رسالة لكل قلب مكسور، إذا كنت وحيدا الله معك. أسمعني مليح، أسمع مليح، أسمع وصلي على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرف تو ثم شكون يسمع فيه مهموم ومغموم، والله والله حاسس، وثم شكون أعطيه هكا كليمة تهزله شوية المعنويات. شوف ترى خذ هكا شوية استنشاق هكا وخليك أنه ربي سبحانه وتعالى يراقب فيك ويسمع فيك. شوف نعرف قلبك مكسور، عشان نقول لك كلمتين. إذا كنت وحيدا، ونحن في تعاهد القرآن، نحن مع القرآن وهذا في صلب تعاهد القرآن. إذا كنت وحيدا الله معك، إذا فقدت إنسانا تحبه الله لا يفقدك، إذا ضاقت بك الدنيا فلا تظن أن الله نسيك. محمد صلى الله عليه وسلم نفسه مر باليتم والفقد والأذى والجوع والحصار والطائف والهجرة والحروب وفراق الأحبة، ومع ذلك بقي قلبه معلقا برب العالمين. فلا تجعلوا الابتلاء سببا للبعد عن الله، اجعلوه سببا للرجوع إليه سبحانه وتعالى. يا ربي اربط قلوبنا بقلب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعادل اتصال مويلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: عبد السلام النبل.
1: سيدي عبد السلام سلمنا الله وإياك. نفس السؤال، حافظ اسم سيدنا كاملا من غير ورقة من غير
2: جودي. لا والله لا.
1: بغتيش نحفظوه الجمعة القادمة إن شاء الله. تعدني
2: إن شاء الله اليوم.
1: اليوم بإذن الله تعدني، راه وعد
2: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: وبعد ما تحفظه خرج صدقة وقل له يا ربي اجعلني في قلب سيدي رسول الله. باهي
2: إن شاء الله.
1: ودعي لي عاد دعوت خير ولا ما تدعي ليش؟
2: إن شاء الله. والله
1: شنو والله تدعي لي ولا
2: ندعي لك ان شاء الله؟
1: ربي يعز ولدي الغالي. ايوه سيدي عبد السلام، منين مشتقر عنا؟
2: من سوره الشورى.
1: سوره الشورى، نبدا بالصلاه والسلام على من انزلت عليه ونقرا. يلا بسم الله.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: نعم بسم الله تفضل.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب.
1: قل ساعة ساعة. عاود.
2: لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة
1: بين الراء بين الراء. ألا إن الذين يمارون. عود.
2: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
1: نعم.
2: الله لطيف.
1: علاش آ وهي آ؟
2: الله لطيف.
1: علاش نقولوا الله وهي لا؟ الله لطيف مش لطيف. الله هذه كلمة دارجة هي على ألسنتنا، كي نقرأوا القرآن نردوا بالنا نفخموها. لا مش لطيف الله، الله لطيف لطيف. عاود.
2: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء.
1: ده نزيد نزيد نزيد نصلحوها، مش يرزق يا يا مش يا. عاود.
2: يرزق من
1: لا ما نقولش يا رزو، خاطر انا عجبتني قرايتك مش شد معاك شويه، ما نقولش يا رزو يا رزو. عاود.
2: يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
1: أيوة لهنا ثم قاعدة. عيشكم الله يستر حالكم يا أبناء تونس، يا وليداتنا وبنياتنا وأمهاتنا وإخواننا. عندنا حاجة نحن في قراءة القرآن اللي هي تسمى الياء المشددة والواو المشددة. نحن في لهجتنا التونسية العادية أنه كتاب الياء مشددة ما نبينوهاش، شو أغلبنا يقرأ هكا: إياك نعبد وإياك نستعين. ركزوا، إياك نعبد يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس. كجي تركز ما تلقاش الياء مشددة، وهذا يروا معناها أنك أسقطت حرف كامل. الله يفتح عليك. فلهنا شنو يلزمنا نعملوا؟ بيان التشديد. عشان نقولوا كما قال ولدي توا عبد السلام، ها وهو القوي. ركز ركز أسمعني مليح أنا كيش ننطق. شو القوي؟ ويو ويو مش ويو ويو. يا أيو مش يا أيها، يا أيو أيو هكذا. وهو القوي كيف كيف الواو، مش إن أول بيت أول بيت، لا بين الشدة أول أول، ما غير طبعا مبالغة في لا إفراط لا تفريط. خلينا نقول المهم التصادم عضوي النطق عند النطق بحرف لا ينبغي أن يكون كاملا. شو ها؟ وهو القوي العزيز. ترعودها.
2: وهو القوي العزيز.
1: لا مهش عجبتني، مهش قاعد يمس اللسان، ترى أقف عليها سيدي عبد السلام.
2: وهو القوي
1: الأريت ولت يا مادية قوي. لا وهو القوي وي. ترعود.
2: وهو القوي.
1: أحسنت، تراجبها في الوصل.
2: وهو القوي العزيز.
1: الله يستر حالك، ربي يفتح عليك إن شاء الله، ما تنسناش بدعوة خير، ورب سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير والبركة. مولد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مولد النور ومولد الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام يا خياني ما جاء فقط ليعلمنا كيف نعبد الله، بل جاء ليبني إنسانا. إنسان هذا اللي حب يبنيه سيدنا عليه الصلاة والسلام. إذا صلى حسن خلقه، إذا قرأ القرآن رق قلبه، إذا ذكر الله طابت معاملته، إذا تعلم تواضع، إذا صار عنده علم زاد خوفه من الله، إذا صار عنده مال زادت رحمته، إذا صار عنده مكان زاد تواضعه. أما العلم اللي يخلي الإنسان ويجعل الإنسان متكبرا، والعبادة التي تجعل الإنسان قاسيا، والانتساب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي يجعل الإنسان يحتقر غيره، فلا يعني قربنا الله من هذا، فلا بد أن نراجع أنفسنا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد الخلق، ومع ذلك كان من أشد الناس تواضعا. يا أهل القرآن، نحن في حصة تعاهد القرآن، وفي هذه الحصة المباركة أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في العاملين فيها والعاملين في هذه الإذاعة وهذا الصرح المبارك، وأن يرحم مؤسسها سيدي عبد الرحمن الحفيان. أخاطب أهل القرآن، يا أهل القرآن، في أيام مولده صلى الله عليه وسلم ما أجمل أن تكون صلتنا به من خلال القرآن. فالقرآن كلام الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغه وعاشه وتخلق به. لذلك إذا أردنا أن نعبر عن محبتنا له فلنراجع أنفسنا ولنرجع إلى القرآن. افتح المصحف، عايش سيدي الغالي، عايش أختي الباهية، ولدي يزينا من التسيب برشا، والله برشا نفس اعطيناها ياسر ياسر، لكن نكبسوا شوية الله يستر حالنا. نفتحوا المصحف نقرأ، وهيا نبدأ في ختمة. أغلبنا ممكن ما قراش ختمة من رمضان، أي ها وجاء شهر النور وشهر الاتباع وشهر المحبة، هيا نكبس رواحنا شوية، نفتح المصحف نقرأ نرتل ندبر كلام ربي سبحانه وتعالى. شوف، علم ولدك، علم تلميذك، علم بنيتك، شجع طالب يقرأ في القرآن، اكرموا أهل القرآن. فما أجمل أن يكون شهر مولده صلى الله عليه وسلم شهرا يزداد فيه القرآن في بيوتنا ومساجدنا وقلوبنا. يا من تحفظ القرآن لا تجعل القرآن محفوظا في صدرك فقط، خليه ظاهر في أخلاقك. إذا حفظت آية عن الرحمة ارحم، إذا حفظت آية عن العفو اعفو، إذا حفظت آية عن الصبر اصبر، إذا حفظت آية عن الصدق اصدق. فالقرآن ما جاش باش يكون على اللسان فقط، وإنما جاء كي يكون حياة في الإنسان. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أخلاقه قرآن صلى الله على سيدنا رسول الله. ناخذ اتصال، حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
3: خديجة.
1: نعم؟
3: خديجة.
1: خديجة، ما أحلى اسم بنتي خديجة. من تكلم فينا يا خديجة؟
3: من ولاية صفاقس.
1: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة صفاقس. أيوة خدوجة، منين باش تقرأ لنا بنتي الباهية؟ ما شاء الله يا خدوجة. وانت تحفظ اسم النبي صلى الله عليه وسلم الكل؟
3: لا.
1: هيا الجمعة الجاية تكلمني كما قلت لأصحابك اللي كلموني، وتحفظوا كاملا. تعدني ان شاء الله؟ بإذن. قل ان شاء الله. عاد
3: ان شاء الله.
1: ان شاء الله. هاي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا، ونقرأ بنيتي الباهية. هيا.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: نعم بسم الله، تفضل.

0: هذه خدوجة نبين الواو عش بنيتي. ها ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت عاود
1: تفاوت.
0: أيوة أحسنت. أي
1: ترجع البصر هل ترى من فطور.
0: فتح الله عليك يا بنتي يا طيبة يا باهية إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحفظك. أي عدلي ماما. هاي بسم الله ما شاء الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله. إن شاء الله ربي يحفظكم. إن شاء الله ربي يحفظ خديجة. إن شاء الله. أي يحفظها كما قلت لك اسم سيدنا عليه الصلاة والسلام كاملا. الله يفتح عليك.
2: إن شاء الله بإذن الله.
0: الجمعة هذه يلزم بإذن الله تحفظوه الكل إن شاء الله.
2: بإذن الله. بإذن الله.
0: إن شاء الله ربي يفتح عليك. إن شاء الله. أيوة. منين باش نقرأ؟
2: إن شاء الله نقرأ من سورة القيامة بإذن الله.
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ. يلا.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: نعم تفضل. بسم الله. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة.
0: فتح الله عليه. قد اشتحف من كلام الله يا أم خديجة.
2: والله إن شاء الله سورة البقرة وآلي سورة آلي عمران وإن شاء الله من الأواخر إن شاء الله من القرآن
0: بإذن بسم الله ما شاء الله. يا نظمنا روحك ونحبك تقدم في الحفظ قراءتك طيبة واصل. الله يفتح عليك.
2: إن شاء الله سيدي ربي
0: الله يفتح عليك. فتح الله عليك في حفظ الله دمتي. ربي سبحانه وتعالى يا جماعة الخير يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجمل أن نعمر أوقاتنا بها صلى الله على سيدنا رسول الله. يا جماعة الصلاة والسلام على سيدنا تكون في أنفسنا في خطرنا على ألسنتنا في الطريق في السيارة في البيت بعد الصلاة عند الفرح عند الضيق وأنا قاعد في الدار وأنا قاعد نتحرك في الدار وأنا قاعد ننظم في الدار وأنا قاعد مش نشد فرشي وأنا قاعد في النوم ونصلي على سيدنا. إن عم عندما تشعر أن قلبك محتاج إلى شيء من السكينة قل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أي ما بعضنا الناس الكل اللي قاعدين في الديار ويتفرجوا فينا في الصفحة الرسمية في إذاعة الزيتون واللي قاعدين في الطرقات وفي المستشفيات الكل ما بعضنا يلا حتى تقابل بإذن الله الأكيد تكشون معانا من الصالحين والصالحات قاعد يسمع فينا لما مش يقول الكلمة هذه ربي بإذنه سبحانه وتعالى باش يتقبل منه خاطر نحن مقصرين باش يغفر لنا ذنوبنا ويكفيه منه. مع بعض نقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أي واحد تو يسمع فيه نحبك هكا تترنم بها بصوتك أنت بالبصمة متاعك أنت ما يصيرش حتى بالشوية بالشوية وأنت زاد شاد في الإدارة ولا كذا هي أسمع شوي ها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زيدوا نعود مرة أخرى نحبها بصوتك أنت وأسمع روحك وحسها أنها وصلت لسيدنا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ريتوا سبحان الله فالصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليست مجرد كلمات تكررها أيها الإنسان باللسان لا وإنما هي باب من أبواب المحبة والتعلق بسيدنا عليه الصلاة والسلام. ويا ليتنا نعلم صغيراتنا أن الصلاة والسلام على سيدنا عليه الصلاة والسلام ليست مرتبطة بالموسم بل هي صحبة العمر. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعلنا مصاحبين لهذه الصلاة والسلام على سيدنا حتى نلقاه سبحانه وهو راض عنا. نأخذ اتصال حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. شكون معايا؟
3: أم براء من سوسة.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة سوسة. أيها يا أم براء أحافظ اسم سيدنا عليه الصلاة والسلام.
3: إن شاء الله رقم 10.
0: ما شاء الله. هاي هيت خلنا نسمع يلا.
3: هو سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة بن كعب لؤي بن غالب.
0: نكملوهم بإذن الله. نكملوهم هذوما للحصه القادمه باذن الله. واغزل لي ها مش نزيد نعودها ونحبكم اغزل النطق كيفاش ننطقوها شوش نقولوا ها هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه سيدنا محمد به إن شاء الله.
3: الله سيدي بليل الله أجمع بيننا وبين محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جمعت بين الروح والجسد.
0: آمين جمعا يا رب العالمين. أيوة
3: من الشكرا صلي وسلم على من ولد في مكة وسميت مكرمة وهاجر إلى المدينة وسميت منورة.
0: اللهم صلي وسلم عليه. هاي هات بسم الله
3: إن شاء الله متى يسر من سورة البروق.
0: تفضل بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البرود.
0: فخم الراء. فخم الراء.
3: البرود.
0: وين القلق؟ لا لا يزن بينه. والسماء ذات البروج.
3: والسماء ذات البرود. واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.
0: وين القلق؟ لا النار ذات الوقود.
3: ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
0: فتح الله عليك قراءة طيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظك. نحن مازالوا 7 دقائق على نهاية الحصة وقاعد نشوف كم في 400 تعليق. أيليق بسيدنا عليه الصلاة والسلام ونحن في حصة تعاهد القرآن أنه ما نصلش حتى 1000؟ كريمة زعما نخلطوا 1000 سيدي حمدي بعد شوية إن شاء الله لختام الحصة حسب ما ترى أنت في التعليقات. يوصلوا سيدي حمدي يقول لي ايه وكريمة تضحك الله اعلم نوصلوا ولا ما دخلتوش اكثر تقول انت ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يسر. يلا ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. اي اثر تخليه في الحياه هذه ممكن انت بعد تفارق الحياه يقولوا ايه الله يرحمه والله كان من الملازمين لك الحصه هذيك والا الجلسه هذيك والا الحلقه هذيك ويدعوا لك انت بالرحمه. انا من خلال حصه تعاهد القران ما نحبش كان انا يعني نبين في الصوره لا نحبكم انتم ايضا امكم عندكم حصه تعاهد القران نحبكم تعلقوا في التعليقات بافضل صيغه عندك علق الصلاة والسلام على سيدنا وإن شاء الله ربي يكرمنا جميعا يا رب العالمين. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا مرحبا شكرا معنا سيدي.
4: معك تمر اللي كلمتك النهارات شيخ بلاد.
0: مرحبا بك نتشرف بك يا سيدي. أهلا وسهلا ومرحبتين. أيوة حافظ اسم سيدنا كامل ولا مازال؟
4: لا شيخ بلال ما كملتش في طوز القرايه شيخ بلال.
0: لا لا لا قلت لك اسم سيدنا. اسم سيدنا كملته والا لا كامل في الحفظ تعرفه؟
4: لا ما اعطونيش الاسم الكل شيخ بلال.
0: هاك قاعد يقول لكم انا توا ارجع بعد شوي للحصه ان شاء الله في الفيديو وتلقاها واحفظوا كامل الحصه القادمه ان شاء الله. اسم سيدنا كامل باهي
4: شيخ بلال.
0: هاي نبدا بالصلاه والسلام سيدنا ونقراو يلا.
4: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: نعم بسم الله تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه.
0: وين الهاء؟
4: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر
0: ويبشر ويبشر يا عمر اسمع عاد كي تقرا ويستر حالك ويبشر مش يبشروا
4: قيما لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
5: ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم.
0: توا الشفتين تسكرهم في الميم كي بعد يجي بعدها باء ما لهم به تسكر في الشفتين وإلا لا؟
4: ما لهم
0: به من علم. تسكرهم بالباء ولا تخلي فرجة؟
4: لا أفضل
0: ما تراها عاودها تراها خلنا نسمعها. ما لهم
5: به من علم ولا بآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا.
0: فتح الله عليك وفي حفظ الله دمت. نأخذ آخر اتصال في هذه الحصة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: شيخ بلال ربي يبارك شيخ بلال ربي يبارك.
0: السلام عليكم.
6: ربي زينك بالقرآن إن شاء الله. شيخ عليكم السلام.
0: أهلا وسهلا مرحبا. شكون معنا؟
6: أخوك حمادي شيخ بلال.
0: مرحبا نشرفوا بك سيدي حمادي. أي سيدي مش قرانا سيدي حمادي.
6: عبدك الفقير يا
0: سيدي. مرحبا يا سيدي نشرفوا بك سيدي.
6: والله حسمت مساء والله نحس ساعتي شيخ بلال والله نحس.
0: لباس إن شاء الله بإذن الله سيدي.
6: والله نحس بك تقول لي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب فكيف والله.
0: اي نعم هاي هذه يا سيدي نحفظوها سيدي اخذت الوقت يداهمنا سيدي حمادي نحفظوها ان شاء الله والحصه القادمه باذن الله تعرضوها علي. نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا واقرانا سيدي بسم الله. هاي
6: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كبر قلوبي ودواعي وعافيه الابدان ونور الابصار وضيائها.
0: تفضل يا سيدي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
0: السيد المخرج يقول لك بدل البلاصة خاطر الصوت قاعد يتقطع برشا.
6: حتى تبرلي الرحل.
0: لا نحيد للتبرلي خلنا نسمعوك.
6: ملك يوم الدين.
0: نضطر أنه سيدي حمدي يقول إن نفصل الاتصال إن شاء الله بإذن الله نرجع لك مرة أخرى سيدي حمادي إن شاء الله. نحن الوقت يداهمنا. حبيت نقول كلمات أخيرة في هذه الحصة المباركة. مولد النبي عليه الصلاة والسلام يخياني ليس موسما ينتهي. المولد ينتهي لكن المحبة ما تنتهيش. الأنوار تطفأ لكن نور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يطفأ. المجالس تنتهي لكن أثرها ينبغي أن يبقى. نقرأ في المولد ثم ماذا؟ هل سنعود كما كنا؟ ولا نخرج من المجلس بقرار. من اليوم يزمني نصلح صلاتي. قاعد اللي قاعد يسمع فيه الآن من اليوم نصلح صلاتنا. من اليوم نترك الغيبة. من اليوم نترك النميمة. من اليوم نبر بوالدي. من اليوم نرحم أهلي. من اليوم نرجع للقرآن. من اليوم نكثر من الصلاة والسلام على سيد النبي عليه الصلاة والسلام. هنا بهذه الطريقة يكون للمولد أثر في حياتنا. وأجمل ما في المولد أنك تتذكر أنك تنتمي إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أمة فيها الناس الذين لم يروه لكنهم أحبوه. فيها من جاء بعده بقرون وما زال يقول يا رسول الله نفسي فداك. وفيها من يقرأ شمائله فيبكي شوقا. وفيها من يسمع اسمه صلى الله عليه وسلم فينشرح صدره. وفيها من يكثر من الصلاة عليه حبا وتعظيما. وهذا من أعجب أبواب المحبة أن تحب إنسانا لم تره لأنك عرفت قدره. يا ربي في أيام مولد حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم ارزقنا صدق المحبة. لا تجعل محبتنا له مجرد كلمات. اجعلها صلاة تقام وقرآنا يتلى وأخلاقا تعاش ورحمة تنشر وصدقا يعرف وأمانة تصان وعفوا يبدل وعفوا يبذل ويبدل يا رب العالمين وتواضعا يسكن القلوب. يا ربي أرزقنا أن نكون من أهل سنته لا من أهل الكلام عنها فقط. يا ربي اجعلنا ممن ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه وإذا عرفوا سيرته اقتدوا به وإذا أحبوه صدقوا في اتباعه يا رب العالمين. يا ربي نسألك ألا تحرمنا شفاعته ولا تحرمنا من حوضه ولا تحرمنا من صحبته في الجنة. اجمعنا به صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمتك واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تملأ قلوبنا حبا وأرواحنا شوقا وأعمالنا اقتداء وأيامنا بركة ونورا. نقول لكم في آخر هالحصة، ربي يبارك سيدي حمدي، ربي يبارك أختي كريمة، كل المستمعين والمستمعات كل عام وأنتم بخير، وكل عام وقلوبكم عامرة بمحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وألسنتكم رتبة بالصلاة والسلام عليه، وأخلاقكم أقرب إلى أخلاقه، وبيوتكم عامرة بالقرآن والذكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل علينا تو ضيفا مبجلا مكرما زميلي سيدي هيكل المزوغي، بعد شوية تسمعوه في دليل صلاة الجمعة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: كلمات تخشع لها القلوب.
8: يا بني عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام،
9: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
7: إشارات لذوي الألباب والعقول.
9: القلب النقي عالي الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقيتها.
7: وإدراك لما بين السطور.
9: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. رب سامع أوعى من مبلغ، رب سامع أوعى من مبلغ، أوعى من مبلغ.
10: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
9: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال SOS دمرت، أكودة، سليانة، المحرس، السابقون. حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال SOS السابقون.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد النبي الأكرم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد من برنامج السابقون السابقون. نلتقيكم اليوم في تعويض للزميلة مليكة قسام، وإن شاء الله يا رب نكون معكم خير رفقة، وإن شاء الله نقدم لكم لقاء يجمع بين التوعية والعمل الإنساني ومد يد العون. إن شاء الله يا رب تكون هذه الساعة ساعة خير وبركة في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. نرافقكم إذن من خلال هذا اللقاء المباشر في ثلاث محطات. المحطة الأولى كما عودتكم مليكة قسام تبدأ بقصة نجاح لعائلة تونسية. اليوم باش نحكي على عائلة محدودة الدخل استطاعت الأم فيها بدعم ومرافقة من برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال أن تجد طريقها نحو الاستقلالية وبناء مورد رزق. ثم ننتقل في ركن ثاني إلى للحديث عن ورشة توعوية لفائدة الأولياء حول التربية الوالدية الإيجابية في العصر الرقمي مع الأستاذة نور الهدى العمدوني الأخصائية النفسية، حتى نتعرف على أهمية المرافقة النفسية والاجتماعية للأبناء في هذا العصر. وفي الركن الثالث نختتم هذا اللقاء ب يعني ركن جميل جدا، ركن مشروع دار الآخرة. إن شاء الله نفتح معا باب من أبواب الخير في هذا الركن من خلال حالة اجتماعية موثوقة تحتاج إلى الدعم والمساندة. والحديث باش يكون في هذا الموضوع مع الأستاذة يسرى الشاوش الأخصائية

0: وإن شاء الله تستفيدوا أيضا من بعض المعطيات والمعلومات اللي باش تقدمهم، خاصة الأستاذة نور الهدى العمدوني وقت اللي باش تحكي لكم على الورشة التوعوية المقدمة لفائدة الأولياء حول التربية الوالدية الإيجابية في العصر الرقمي. أدعوكم جميعا للإنصات إلى هذه الحلقة، وإن شاء الله يا رب تكون حلقة ممتعة ومفيدة وفيها من الخير الكثير، وإن شاء الله يا رب تكونوا أيضا من الناس اللي بادروا حتى يقدموا يد العون لمن يحتاج. هذا اللقاء يؤمنه تقنيا زميلنا طارق التايب في الهندسة التقنية، ويؤثث أيضا في الجانب الرقمي أحمد الطبابي ينقل لكم هذا اللقاء عبر أثير إذاعة، عبر موقع أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على الفيسبوك، وانت نجموا تتابعونا وتشاركونا بالتعليقات. أنا بشمشي لفاصل قصير ثم أعود بعده مباشرة لاستقبال الأستاذة رؤى الزاودية الأخصائية الاجتماعية للحديث عن قصة نجاح الأستاذة أو الأخت وداد الفقية اللي باش تحكينا على تجربتها، كيفاش فعلا قامت بخطوة إيجابية وحققت نوع من الاستقلالية. كما قلت الفضل يرجع لبرنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال، محتاجين جدا نتعرف إلى هذا البرنامج، كده فما برشا ناس يهمهم هذا الموضوع، فأبقوا معنا رجعين بعد الفاصل.
1: ارفع جبينك للسماء وعدي حدود المستحيل، ارفع جبينك للسماء وعدي حدود المستحيل. احنا

طال على جناح الرياح زار على الشمس العلم طال على جناح

صارخ على كل القمر طالع على جناح الرياح زرع على الشمس العلم طالع على جناح الرياح زرع على الشمس العلم.

0: يا ام الاصول يا طلعه في العالي شهاب، للارض من مجدك فصول، للدنيا من سحر الكتاب.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام وراجعين مع اولى فقرات السابقون السابقون. كما قلت اليوم باش نلتقيكم وركن قصص نجاح مع حكايه عائله تونسيه مرت بظروف صعبه ولكن استطاعت بالإرادة وبالدعم المناسب أن تحول الصعوبات إلى فرصة لبداية

0: جديدة. اليوم باش نحكيو على أم اللي هي سيدة وداد تعيل ثلاثة أطفال، وكانت مواردها محدودة جدا، ولكن بفضل الدعم والمرافقة طورت من نفسها وبعثت مشروع خاص بها. مش نعرفوا أكثر تفاصيل على هذه التجربة حتى تستفيدوا منها طبعا، لأنه قلت ما ربما توا من السيدات اللي تحتاج باش تعرف بعض المعلومات كيفاش نجمت السيدة وداد تنتقل من وضعية إلى وضعية أفضل. الحديث هذا في هذا الموضوع باش يكون صحبة الأستاذة رؤى الزوادي الأخصائية الاجتماعية معنا على التليفون. أهلا وسهلا يا رؤى.
1: عسلامة مدام زهرة، مرحبا بيك وبكل مستمعين إذاعة الزيتون.
0: مرحبا بيك لله، أهلا وسهلا، نورتنا.
1: شكرا لفضلك.
0: ما شاء الله، أنا اليوم بشكون عندي تواصل حقيقة مع ثلاث فتيات، يعني ما شاء الله عليكم، يعني نورت تونس. اليوم معنا رؤى إذن الزوادي، كما قلت أخصائية اجتماعية، باش تحكينا يا رؤى بالضبط، باش نسمعوا معك شنو كانت وضعية العائلة بالضبط وكيفاش يعني ادخل البرنامج لمساعدتها. تفضل.
1: العائلة هذه مدام زهرة كانت تعيش ظروف صعبة برشا، الأم تعيل ثلاثة صغيرات يقرأوا ثلاثة، الزوج كان يعاني من مرض مزمن ولا زال يعاني من مرض مزمن، ما نجمش يساهم بصفة منتظمة في مصاريف العائلة باش ينجم يعيل الأسرة. على هذا الأسرة تسكن صحيح في دار ملك، أما هي غير مكتملة البناء.
0: أيوة،
1: يعني ظروف كانت صعبة شوية، العيش غير مريحة وماهيش آمنة، فيها رطوبة وفيها شوية خطر على الأطفال.
0: أيوة،
1: من خلال برنامج دعم الأسرة يعني الأم توجهت لنا، تمت مرافقة العائلة والوقوف على احتياجاتها الحقيقية، وتم التدخل لتحسين المسكن في البداية. هو ديجا هذية حسن في ظروف العيش أكثر، وفما استقرار، وفما أنا ولا محيط ملائم للك صغيرة. الدعم الحقيقة موقفش في تحسين المسكن، زادا تم تمكين الأم من مورد رزق يساعدها على تحسين وضعيتها ووضعية عائلتها على مدى طويل. بالطبيعة احنا نديما نخدمه على الاستقرار الأسرة. بما أنها هي عندها خبرة سابقة في المجال الخياطة، كانت تخدم في معمل، عبرت عن رغبتها فيما بعد عن مشروع خاص. هنا جاء دور برنامج دعم الأسرة، عاونناها باش بعثت مشروعها في مجال الخياطة.
0: باهي، أنا محتاجة الحقيقة أستاذ رؤى، أول سؤال بيجي على بال الكثير من السيدات وحتى اللي يسمعوا، شكون يستفيد من هذا البرنامج وكيفاش نجموا نوصلوا باش نتواصلوا معاكم؟
1: باهي، احنا حاليا موجودين ما شاء الله معناها في برشا ولايات في تونس في الكل، برنامج دعم الأسرة
0: يعني كل ولاية موجود فيها البرنامج، كل ولاية
1: الحقيقة تقول لي 12 ولاية 13 ولاية، إن شاء الله الهدف نتاعنا هنا 2030 ونكون موجودين في 24 ولاية. الطريقة إنه العائلة تستجيب لازمها تكون عندها شروط. أول حاجة اللي هي تكون العائلة من ذوي معناها العائلة مشدودة الدخل، وإلا العائلة المعوزة اللي عندها مشاكل اجتماعية واقتصادية.
0: مثلا المطلقات يشملهم؟
1: المطلقات المطلقات والأرامل والعائلات محدودة الدخل وذات الولي الواحد كلها يشملها البرنامج.
0: ممتاز. به أشكال المساعدة، أنت قلت لهنا مورد رزق على مدى طويل، يعني فمش مساعدات مالية، فما تلقاو لخدم تلوجوا لهم على خدمة على مورد رزق يعني قار، ولا كيف الشكل التدخل؟
1: هي جيل العائلة تبحث أنها تحب يكون عندها مورد رزق. العائلة يكون عندها تكوين خاص في حاجة باش احنا نبعثوا لها المورد الرزق، يا احنا نرافقوها باش تعمل التكوين هذاك، وهكذا نبعثوا لها مشروع صغير.
0: بعث المشاريع به المساعدات مثلا الظرفيه في المناسبات تشمل يعني تتكفلوا بها ولا لا؟
1: بالضبط، كل المناسبات، الاعياد والعوده المدرسيه.
0: به البرنامج هذا شكون سلطه الاشراف او ينضوي تحت انا هيكله بالضبط؟
1: نحبوا الجمعيه التونسيه لقراءه الاسواس.
0: نعم، ممتاز. طيب لهنا الحالة اللي عنا اليوم سيدة وداد أمنتولها مورد رزق، طيب هل تعملوا بعد التابع المشروع هذاك هل وقف على ساقيه ولا؟
1: المتابعة شهرية والأكثر من هكا، احنا نبعث المشروع ونجم زيدا بعد ندعموه، انه مثلا مدام وداد مشروع متاعها تبعث في 2025 سواء هي تخدم مع معمل يجيب لها مفصل وهي تقايد.
0: ممتاز، يعني توصلها الأفق
1: من الآلات، هي توا ديجا احنا نخدموا باش انها مقنوعه من آلة اخرى باش نجم تخدم اكثر وتكون عندها اكثر كليونات.
0: نعم نعم. على العموم احنا ان شاء الله باش نتواصلوا توا مع الاستاذ السيده وداد والاستاذه وداد نشوفوا معاها نسموها نحبوا نشوفوا هالنقله اللي صارت لها هذه تحكي لنا عليها بلسانها اكثر حتى تكون شهاده حيه للي يعني مدى انتفاعها بهذا البرنامج. طيب اللي حبي يتواصل معاكم رؤى شنو يعمل بالضبط؟
1: تحبي يتواصل معنا في اكودا معناها في نجم يشيل قريه الاطفال ولا يتصل بنا على الارقام بتاعنا. مرحبا بيه كنت حاب نعطيك
0: معناها ناخذ الرقم طبعا
1: نعطيك رقم زميلتي معنا رقمي ورقم زميلتي ب 57
0: ايوه
1: 92 147
0: واضح ناخذ نكتفي بهذا الرقم اذا 57092147 اللي هنا الناس تقدم لك ملف شنو المطلوب منها بالضبط شو تقدم لك يعني تقدم لك ملف يخص الحاله
1: اي ملف فيه العائله المضامين اي حاجه
0: طيب كي يجيك اتصال
1: توا القرايه اذا كان فما مرض شهاده طبيه شهاده اعاقه انت والوضعيه
0: واضح كيف يجيك توا اتصال
1: اذا كان مطلقه حاجه منها
0: نعم اذا يجيك اتصال توا مثلا من ولايه بعيد على اكودا مثلا نقولوا تطوين شنو تعمل انت لهنا في الحاله هذه
1: اذا كان فما وضعيه واستعجاليه كل نحاول القريه اللي تكون قريبه تم تدخل تكون تمشي معناها تتنقل وتتدخل الوضعيه
0: طيب انتم يعني في القريه تمشوا ثبتوا وتشوفوا الملف يعني مدى جديه هذا الملف
1: بالضبط نعمل زياره ميدانيه وهكذا نكون اذا كان وضعيه استعجاليه كيف كيف
0: نعم
1: هو الحقيقه احنا مازال ما عندناش في تطاوين اما عندنا في مدين وعندنا في جربه عندنا في حاتي الفريد جندوبه الروحيه سليانه تونس الكبرى الكل ان شاء الله على قريب في نابل نسير مهديه
0: طيب نقرب شويه السليانه وقفصه وسيدي بوزيد موجود
1: وتوزر سيدي بوزيد عندنا اي عندنا في سيدي بوزيد وعندنا في سليانه
0: نعم طيب طيب ممتاز هذه كل عناوين مهمة والحقيقة مشروع مهم جدا إن شاء الله ربي يبارك لكم فيه من وقت إيش بدأ المشروع هذا تقريبا
1: الحقيقة هو برنامج خدمة تعليق قرار الأطفال أسويت من 2006
0: من 2006
1: موجود بالضبط كان موجود معناها بالقرى التوسيع ولا توا إن شاء الله الولايات في الكل
0: ممتاز بديتوا في التوسعه ان شاء الله ربي يبارك لكم طيب تحتاجوا دعم استاذه رؤى تحتاجوا دعم لهذا المشروع مثلا رؤوس الاموال الكبرى الناس اللي تسمع توا وعندها اصحاب بتبيع. شركات
1: بتبيع اللي يحب يتبرع معنا ينجم يدخل www.sweet.be نجم يتبرع على ولا يتصل بنا على الرقم
0: 351-072-092 هذا بالنسبة مخصص خليني نقول أهل الخير اللي يحبوا يدعموا هيجيها موثوقة جدا وإحنا بطبيعة نتبعوا يعني زميلتنا مليكة جسام عفوا اتبع في الموضوع هذا فهذه جهة موثوقة جدا للدعم
1: يعني نقول هذا بالنسبة لأكودا واللي يحب يتبرع الأسواس كل عنا زده رقم آخر اللي هو رقم معناها نجم يتبرع في اس او اس يتصل بالمكتب الوطني
0: اذا اهل الخير تنجموا يعني يتم عملية إيداع الأموال المتبرع بها إلى هذه الجهة وهي بدورها ما شاء الله احنا نتحدث توا مع أخصائية اجتماعية ففم عمل إداري يعني موثوق فيه جدا حتى تمشي الأموال إلى الناسها يعني الناس المحتاجة فعلا طيب ممتاز جدا شكرا لك أستاذة رؤى نتمنى لكم يعني كامل التوفيق لحقيقة برنامج مهم جدا وإن شاء الله يا ربي يكون صوتك اليوم وصل لتوينسا وسمعوك وإن شاء الله يكون فيما دعم أيضا للجمعية ربي فضلك لنا شكرا لك أنا باش نمشي توا لحقيقة نسمع كما قلت سمعنا رؤى شنو حكيت نسمع ويدات خليها تحكي معنا عن تجربتها بشكل يعني واضح وتعطينا شوية تفاصيل أهلا وسهلا يا سيدة ويدات مرحبا ألو مش وصلني صوتك أهلا وسهلا ويدات مرحبا نعاودوا طيب ماهيش معنا نعاودوا نتواصلوا معاها معنا في التليفون ويدات الو
2: معك الو معكم
0: ويدات ويدات شو اللي تغير في حياتك بعد بعث هالمشروع وتدخل الجمعيه في حياتك شو اللي تغير تفضل
2: والله معناتها تبدلت حياتي 360 درجه ما نكذبش عليكم
0: الحمد لله
2: الحمد لله يا ربي معناتها دعموني بمشروع على اساس مشروع ومعاهم الحمد لله لقيت الدعم، لقيت عباد بالحق واقفة، لقيت ناس مختصة، لقيت معناتها الحمد لله كل شيء لقيته عندهم الحمد لله.
0: نعم.
2: تبدلت حياتي، نخدم على روحي بحكم اني راجلي معناتها مرض حشاك مش هو اللي يصفي.
0: ايوه.
2: لكن المشروع جاني في وقته
0: الحمد لله.
2: نخدم على روحي الحمد لله، ديريكت بشرت خدمة.
0: باهي. وقالوا لي اللي انت طورت، اللي هما زاد عاونوك في التطوير، انت بديت تخيط وبعد ما شاء الله طورت من الصنعة هذه وليت تخدم على مستوى اكبر.
2: الحمد لله معناتها كانوا هم يرحم والديهم بالحق وقفوا معايا ونشكرهم برشا برشا كل من دعم الاسواس حتى بحاجه بسيطه معناتها قدروا باش فرحوا عبد.
0: نعم.
2: معناتها ما نجمش نوصف لك الشيء اللي دخله لي معناتها علاقات الوليدات.
0: شكون تحب توجه تحيه خاصه وليدات؟ هذه فرصه لرد الاعتبار ورد الجميل خاصه للناس اللي وقفوا معك. ماشي اسماء بعينها تحب توجه لهم تحيه من باب طبعا من باب التقدير ورد.
2: والله نشكر جمعيه ياسويس. سناء، رؤاء.
0: أيوة.
2: زينب خاصة بالحق وقفت معي في المشروع الحمد لله، ورؤية معتها عملوا لي حتى تحسين مسكن الحمد لله.
0: ممتاز.
2: رؤية اللي يرحم ولدها معتها الحمد لله، معتها أني كنت حتى أني كنت في المستوى نخدم على روحي فمتستنفعت ديريكت بالمشروع والحمد لله.
0: إن شاء الله يا ربي توصل المرحلة يا وداد أنك تستنفع وتنفع الناس زيادة.
2: وزدت الدعم آخر معناتها زدت مشيت لهم باش يزيدوا يدعموني أكثر باش نزيد زوز ماكينات أخرين
0: ما شاء الله
2: نخدم خياط الحمد لله.
0: وأكيد أنت باش تخدم وأكيد باش تخدم معك ناس أخرى هكا ولا؟
2: إن شاء الله إن شاء الله هذاك برنامج إن شاء الله.
0: يا رب يا ربي يوفقك إن شاء الله.
2: إن شاء الله ربي ونحلوا آفاق لبعضنا وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله يبارك لهم هما ويبارك كل من ساهم معناتها في البرنامج.
0: نعم.
2: فهمتني خاطر دخلوا اللي يساهم حتى بحاجه بسيطه.
0: نعم.
2: يفرح معناتها عائله مستحقه.
0: نعم.
2: يفرح صغير فهمتني.
0: نعم.
2: يرحم والديهم ويبارك لهم بالحق معناتها فلوس تجيهم معناتها تمشي لبلاصتها.
0: مشيت لبلاصتها فعلا فعلا ان شاء الله ربي يوفقك. انا نتمنى لك كل التوفيق وكما قلت لك ان شاء الله نوصل لمرحله انت استنفعت وتولي تنفع ناس اخرين وزاد تاقف ان شاء الله يا ربي يدر عليك بالخير يعني الكبير وتكون انت من اهل الخير اللي يدعم الجمعيه هذه باذن الله تقف على ساقك وتنجح
2: هكا ولا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله اني نتطور من روحي نولي اني ندعم الجمعيه نولي اني نعطي
0: ان شاء الله.
2: قاعده نحكي مع فما نسي نعرفهم قاعده مع تجربتهم من الجمعيه بالحق فرحانين
0: باهي
2: غيرت حياتهم في برشا حوايج يحبوا يدعموا معناتها يحبوا يعملوا استقلاليه لارواحهم مشروع.
0: نعم.
2: والحمد لله لقينا عباد مختصه فعلا معناتها فهمتي كل مليم يدخل ماشي لبلاصته هذيك الحاجه اللي عجبتني فيهم.
0: ممتاز ممتاز
2: لا بلا معناتها الله يرحم والديهم
0: ان شاء الله ربي يوفقك يا وليدات نتمنى لك كل الخير. ومره اخرى ان الحقيقه نشكر برشا الرؤى اللي دخلت معنا شكرا ليها وشكرا للجمعيه وشكرا لهالبرنامج الرائع هذا اللي قاعد
2: زاده بالخصوص يرحم والديك.
0: العفو العفو وشكر وكل الشكر الحقيقه الملكه قاسم لان هي اللي تخدم في البرنامج واقفه على تفاصيل هذا البرنامج
2: كل يرحم والديكم.
0: نعم.
2: خليتوني بالحق نحكي على بالحق على على حاجه باين استنفعنا معناتها منها.
0: نعم.
2: وان شاء الله فما عائلات اخرين قاعدين يستمتعوا فهمتي.
0: نعم.
2: وعملت فورماسيون عندهم عملت معناتها برشا حوايج عندهم فهمتي.
0: نعم ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله ربي يوفقك يا وليدات شكرا لك شكرا لك صوتك وصل يا لله وللمسؤولين وجه لهم تحية كبيرة تحية إكبار وتحية تقدير إن شاء الله ربي يوفقكم جميعا وهذا نموذج طيب جدا يسوق للتوانسة فعلا الحمد لله إن شاء الله الفضل كله لله طبعا يرجع للمولى عز وجل
2: الحمد لله.
0: نعم إن شاء الله ربي يوفقك يا وداد ونسمع عليك كل خير يا لله
2: إن شاء الله نكلمكم أني ونقولكم قدرة ربي ولا عندي معمل مش تطلي صغير
0: هذا كشنو نستنى الحقيقة أنا شقلنا احنا ننتقلوا من إلى درجة أكبر يعني من النجاح نصل ننفعه ونفعه غيرنا أيضا من الخير اللي وصلنا إن شاء الله ربي يعني يوفقك ونسمع عليك كل خير بإذن الله شكرا لك. شكرا لك يا وداد. شكرا لك وشكرا لرؤى ذوادي اللي دخلت معنا في هذا اللقاء. سعيده جدا بسمع صوتك يا رؤى، وان شاء الله ربي يوفقك. باهي نمشي الى فاصل قصير، اعود بعده باش نمشي للركن الثاني باش نكتشفوا تفاصيل الركن الثاني. ايضا ركن جميل جدا لانه فيه توعيه ما شاء الله، يعني البرنامج هذا يشمل فعلا فعل الخير. كما قلت انا في البدايه قلت انه توعيه وخير الزوز، شفنا باب من ابواب الخير وتو ماشيين لباب من ابواب التوعيه. باش تكون معنا نور الهدى العمدوني، خلينا نقول نوره من نورات تونس اللي قعدت فيه زاده في التوانسه. نرجع بعد الفاصل حتى نسمعها شو باش تقولنا رؤى بالضبط.
3: اذاعه الزيتونه للقران الكريم، من القلب إلى القلب.

0: قد همنا أمر عظيم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. باهي نمشي وتوا النور الهدى العمدوني باش نحكيو معاها على الورشه التوعويه لفائده اولياء الامور المنتفعين بالمرافقه النفسيه والاجتماعيه حول التربيه الوالديه الايجابيه في العصر الرقمي. معنا نور الهدى، اهلا وسهلا.
2: مرحبا مدام مليكة ومرحبا بكافه مستمعين راديو الزيتونة اف ام.
1: معك سهرة الضيفي في تعويض لملكة الجسام، نوجه لها تحية. فما حتى مشكل إلا مرحبا بيك، أنا وملكة واحد في في في في التقديم، وخاصة هالركن الحلو برشا اللي باش نقدمه معاك يا نور الهدى، اللي باش تحكي لنا فيها على هالورشة التوعوية اللي باش تقدموها. طبعا أنت أخصائية نفسية بمكتب حي هلال تونس.
2: هكا ولا أنا نقول هدى العمدوني.
1: أيوة.
2: أخصائية نفسية في علم النفس الإكلينيكي للطفولة والمراهقة. نشبه في برنامج صحة نفسية حي هلال بقرية لطفيل إسويت جمر.
1: باه ما شاء الله، قديش عندك تخدم نور هدى؟
2: الحقيقة ركبتي من جديد من ديسمبر 2025.
1: عندي 6 شهور
2: هكيكا
1: في إسويت. باه، وشنو رأيك في الخدمة في صلب الجمعية؟ زادت متحمسة أنت أكيد في سوق الشغل، فشو رأيك في ضربة الحظ هذه اللي ربي يعني كرمك بها أنك تخدم في الجمعية هذه، وإحنا نعرف عراقة هذه الجمعية وأصالة هذه الجمعية خاصة في باب تقديم الخير للناس.
2: هي الحقيقة جمعية قرى الأطفال إسواف هي فرصة لكل شاب الحقيقة يحب يقدم في جميع المجالات، سواء في مجالي أنا علم النفس وإلا في علوم أخرى.
1: أيوة.
2: نجم الحقيقة ديبك بلوس على بلوس، تعرف على حاجات جديدة، تكتسب تجارب جديدة.
1: نعم.
2: تخدم دي بوبولاسيون مختلفة كما قلت، وخاصة أيوة. أن جانب هو جانب الخير الحقيقة.
1: أيوة.
2: الجانب هذيك تحسه أنه يزيد في أسوات الجانب الإنساني، يكتب أنك تحب تعاون العبيد، تحب تستغل الحاجة اللي أنت قريتها في حاجة محليها يعني، وتوضح أيوة. أنك تعاون يعني العبيد مش جس كمعرفة سطحية فقط في مجال بروفيسيونيل. الآن
1: نعم يعني دخلنا لدار كبيرة ومطلوب منا مجهود كبير حتى فعلا نشرفوا هالتكليف لربي كما قلت، يعني ربي كرمك بيه. باهي انت نور الهدى اليوم باش تحكي لنا على الورشه التوعويه اللي باش تقدموها، اعطيني فحوه هذه الورشه، شنو تحبوا توصلوا لاولياء الامور بالضبط من خلال هذه الورشه؟ تفضل.
2: كما قلت مدام انا معاكم اليوم، يعني باش نشارك اليوم التحفيزي اللي نظمناه لفائده اولياء الامور المنتفعين ببرنامج الصحه النفسيه والاجتماعيه.
1: ايوه.
2: عنوان الورشه كانت التربيه الايجابيه في العصر الرقمي. حبينا من الاولياء نفهموا ايش معناها علم النفس الرقمي للسيبر سيكولوجي الايجابيه لمرافقه الطفل يعني بشكل افضل.
1: نعم.
2: اليوم يعني عنا استخدام متزايد للتكنولوجيات الرقمية يعني الشاشات والهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، وليت عندها مكانة مهمة يعني في الحياة اليومية متاع الطفل ولا المراهق. ما نجموش ننكر يعني احنا الجانب الإيجابي نقول أنا للوسائل هذا، لكن الاستخدام في غير الإطار ينجم يكون عنده يعني انعكاسات سلبية على النمو النفسي للطفل، على العلاقات الأسرية، على إدارة انفعالاته، وعلى التعلم، وخاصة موضوعنا اليوم هي مدام جودة التفاعل بين الوالدين والأبناء.
1: نعم. طبعا انتم اشتغالكم على هذا الموضوع ما كانش من فراغ، بناء على واقع لاحظتوه وريتوا انه لابد من التدخل يعني من باب التوعيه. لهنا كيف اخترتوا باش تمشيوا في الورشه هذه؟ كيفاش باش تكون، شنو تتضمن بالضبط الورشه هذه؟
2: هو الحقيقة كما قلت يعني من الأول ما كانش الاختيار هكيكا يعني صحيح. احنا في برنامج التكفل والدعم النفسي يعني أنا نقعد مع زميلات الأخصائيات النفسية، لاحظنا إنه الأولياء منشغلين برشا بإنه صغيراتهم عندهم استخدام مفرط الشاشات، وعندهم صعوبة كبيرة يعني بالحق باش يحطوا حدود مناسبة.
1: أيوة.
2: ممكن بعض مدام يشعر بالعجز باش إنه يحط يعني حدود للسلوكيات المرتبطة باستخدام يعني التكنولوجيات، والبعض يتأرجح يعني بين كل إنا ستيل بارونتال يبدا فيغمي كيف تساهل مفرط ما بين التشدد يعني ستيل اوتوريتير، دونك احنا لازمنا حاجه تكون متوازنه.
1: باهي، معناها انتم توا باش تعطيو تقريبا، سامحني فقط باش نتواصل معك في الفكره، شعورهم بالعجز هذا. قلتوا لي ما نقعدوش ساكتين، احنا نعطيهم توا البدائل كيفاش باش تصرفوا، لانه ينقصنا في باب دائما في باب تعديل السلوك، تنقصنا نحبوا نحيوا سلوك لكن ما نعرفوش كيفاش نستبدلوه، كيفاش نتفاعلوا معاه. لهنا الورشه هذه باش تقدم الاليات، اعتقد هكا ولا
2: الاليات مدام؟ والورشه هذه من الاول كانت يعني بسيء على انه نقدموا السلبيات نتاع الاستخدام المفرط بدون توعيه الاولياء، يعني او شنو يصير. يعني احنا استقبلنا اولياء من كافه نقول انا المستويات الدراسيه، فما الباون يعني مستوى دراسي عالي، فما الاجتماع الثقافي الى اخره. حاولنا انه الورشه تكون يعني تكون للجميع مفهومه. حتى كنا حكينا من جانب نقول انا بيولوجي فيزيولوجي، تكون واضحه نفكروا شنو غيالمو قاعد يصير في مخك الصغير هذيك وشنو التاثير يعني نتاع الشيء.
1: باهي باهي، المحتوى واضح، ويعني اعتقد اغلب الناس اللي يسمع فينا توا فاهمين انتم يعني لاحظتوا عينتوا اشكالات كبيره بسبب ادماننا على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، فحبيتوا تعلموا الاولياء لهنا الاليات الصحيحه كيفاش نتجاوزوا الاشكال هذا. باهي، وين باش تصير الورشه هذه بالضبط؟ اعطيني كيفاش ينجموا الناس يلتحقوا بهذه الورشه. تفضل.
2: الحقيقة احنا عملناها يعني الورشة الجمعة اللي فات، رجعينا الأولياء لمكتب الصحة النفسية، اخترنا انه تكون يعني الفئات العمرية مع الصغيرات مختلفة، مش هكيكا هم بدهم يكتسبوا تجارب، حتى اللي عنده يعني صغير بيبي ولد كبير كيفاش يتصرف ياخو تجربة.
1: ممتاز. باهي، قلت لي هنا مكتب الصحة النفسية، يعني انا نفهم لهنا اللي ثم يعني العبيد نجم تلتحق بكم حتى في مواضيع أخرى تخص التوعية، ولا لا؟ إذا كان عنده مشكل في التعامل مع صغيره، هل المكتب هذا يوفر استشارات مثلا؟
2: أي أكيد. أحنا مدام في برنامج،
1: أعطيني بذلك شو هتعمل.
2: أحنا زود برامج، برنامج الصحة النفسية في ثلاثة أخصائيات نفسيات.
1: أيوة.
2: نخدم على حياة هلال مدام
1: وفمزيدة
2: أخصائية نفسانية تخدم ذاتها على تونس الكبرى.
1: باي،
2: يعني الأولياء اللي موجودين والمنتفعين ببرنامج دعم الأسرة والوقاية من الأهمال ينجم زيادة يعبروا يعني عن المواضيع هذه ومشكلهم مع يعني الأخصائية المسؤولة، وهي كالعادة يعني نحاولوا أنه نفهموا المفاهيم الأساسية وإنها كثيرها ونشوفوا يعني آليات نفسية باش نحاولوا يعني نعتمدوا أسلوب تربوي قائم على مبادئ تربوية إيجابية.
1: نجموا نعتبركم خلية إنصات؟
2: بطبيعة مدام احنا يعني خلية انصات، ثم خلية يعني انصات اجتماعية مبيها سيستم اجتماعي، وخلية انصات تبع يعني نفسية.
1: ممتاز.
2: نعم.
1: تو رؤى قالت لنا راهو المشروع اللي كنا نحكيه في عليه منذ قليل متواجد في 12 ولايه. طيب هل المكاتب هذه مكتب الصحه النفسيه هل وين متواجد؟ تو عرفنا اللي هو متواجد حياه هلال، لكن هل متواجد في احياء اخرى في العاصمه او داخل ولايه الجمهوريه؟
2: هو برنامج الصحه النفسيه يعني موجود في تونس في برشلونه، مكتب برشلونه اللي هو نفسه مع مكتب دعم الأسرة والوقاية من الأهمال. البرنامج هذا يخدم في الوقت الحالي على حياة هلالي.
1: ممتاز. إذا سبل التواصل معكم باش لربما ثم أنا يستحب تأخذ أكثر معلومة، هل ممكن؟
2: أي طبيعة يعني عنا أحنا يعني نمرو هذيك نمرو أسوات نجمو نتصلوا بهم، يعني الجانب النفسي يخدم أمامكم على الجانب الاجتماعي. العائلات اللي مستحقة كما نقول يعني توفير الحاجات الأساسية اللي ضمن عايش كريم تلقى ساعات المشكل يمشي أدولار تاع حاجة يعني حاجة متاع عايش مأكل شرب ملبس دراسة تلقى صغيرات يعني من صعوبات اضطرابات وما همش قادرين الحقيقة يعني باش يمشيوا يعني للسيكولوج ولا حاجة. دونك اسوات توفر للسيكولوج أخصائيين نفسيين على ذمة العائلة هذا يخدم معاهم في إطار يعني
1: ممتاز. إذا اللي نفهمه اللي نشاط الأسواس ما عادش مقتصر فقط على القرى، وإنما تم توسعته على خلينا نقول على خرج من إطار القرى إلى المجتمع التونسي ككل.
2: أي
1: حاجة ممتازة ورائعة جدا الحقيقة. أنا من نجم كان نحيي ونثمن وإن شاء الله بتلقاو كان الدعم من إذاعة الزيتونة طبعا باش تواكب النشاطات هذه لأنه توا قاعدة الحقيقة أنا ممكن مثلي مثل المستمعين قاعدين نكتشفوا اللي خاطر ديما السؤال اللي تطرح وين نمشي ومع شكون نحكي فما شاء الله توا يعني عنا عناوين ممتازة جدا إن شاء الله ربي يوفقكم. أستاذة نور الهدى العمدوني إذا كنت معنا في هذه المداخلة عندكش إضافة نور الهدى شو تحب؟ خليني نسألك سؤال فيما يتعلق بالورشة لو كان نقول لك أهم نصيحة توجهها للأولياء على المباشر باش تكون العلاقة أكثر إيجابية مع صغارهم خاصة في خاصة صغيرات المدمنين على التليفون ووسائل التواصل عامة شو تقول لهم؟ شنو هي النصيحة اللي تقدمها للولي؟ تفضل.
2: هما الحقيقة فما يعني نصائح مباشرة يجب يطبقهم الولي ويعتمد في أسلوب تربوي إيجابي.
1: نعم.
2: هي من أهم الحاجات إنه يكون فما وقت لاستعمال الشاشات. ما نقولش كثير بغنطر كما حكيت عليه أنا فاسيد يعني في أي وقت في أي مكان في أي زمان لازم يكون عندنا قواعد برابور للوقت. وقواعد أخرى قواعد عمومية يعني قواعد موجودة ومسترسلة. يعني كان فكرة مع السير نحاول نتفاهم معه في نفس الفكرة ما نحاولش يعني نشوش له فكره شو انت شنو يعني الحاجة الإيجابية من الحاجة السلبية
1: ممتاز.
2: أهم يعني نصيحة اللي هو التواصل.
1: طيب الصوت معنا ولا نور الهدى صوت انقطع طارق نشوفه. طيب الصوت انقطع للأسف مانيش قاعدة نسمع يا نور الهدى صوتك وصل يا نور الهدى. إذن شكرا لك على هذا التدخل الرائع إن شاء الله ربي يوفقك ويوفق كامل الفريق اللي يشتغل معك خاصة أنت قلت يعني عاملين خلية للإنصات الاجتماعي والنفسي إن شاء الله ربي يوفقكم جميعا. باش نمشيو إلى فاصل أعود بعده إذن للانتقال إلى الركن الأخير الركن الثالث ويكون عندي استقبال للأستاذة يسرى الشاوش. يسرى تبقى حاضرة بحذنا تكون حاضرة إن شاء الله باش ناخذوك معنا بالتليفون بعد قليل. ويسرى باش توجه نداء لأهل الخير باش تحكينا على حالة اجتماعية على منضوية زادة ضمن برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال. الحقيقة البرنامج هذا برنامج فريد من نوعه وإن شاء الله ربي يوفق قرى SOS اللي قاعدة خرجت من يعني من أسوار القرى إلى الفايدة قاعدة تعم للمجتمع التونسي ككل إن شاء الله ربي يوفقهم. شيء فاصل ثم العود للتواصل معها الأستاذة يسرى الشاوش ومرة أخرى نوجه تحية الأستاذة نور الهدى العمدوني اللي كانت معنا عبر الأثير. نمشي إلى فاصل ولا نعوده.

0: صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. نمشي إذن للفقرة الختامية، مشروع دار الآخرة الحقيقة فقرة رائعة وجميلة جدا، لأنه تحمل في معناها قيمة إنسانية كبيرة، وهي يعني كيف ما سميتها ملكة بالضبط، مشروع دار الآخرة. هذا الركن يفتح لكم مستمعين الكرام بابا لفعل الخير، ويقدم لكم حالات اجتماعية موثوقة لأشخاص وعائلات تستحق الدعم فعلا وتستحق المساندة. هذه فرصة باش كل واحد فينا يساهم ولو بالقليل في تفريج كربة ومساعدة إنسان محتاج، لأنه فعل الخير مستمعين الكرام ما ينقصش منا شيئا، بل يزيدنا إنسانية ويزيدنا أجرا. باش يكون معنا على الهاتف الآن الأستاذة يسرى الشاوش. أهلا وسهلا يا يسرى.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا بك يا يسرى. يسرى تكلم فينا من سليانة هكا ولا؟ أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا في سليانة.
1: يعيشك.
0: باهي يسرى، أحكينا على الحالة الاجتماعية اليوم اللي باش تقدمها، تفضل.
1: في البداية نوجه تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الزيتونة. معكم يسرى شاوش، أخصائية اجتماعية مكلفة ببرنامج دعم الأسرة مكتب الروحية. اليوم باش نحكيو على وضعية إنسانية أرملة في كفالتها زوج صغيرات في سنة تمدرس. البنية 9 سنوات سنة رابعة ابتدائي، والوليد 6 سنوات سنة أولى ابتدائي. يعيشوا بالمنطقة الريفية تابعة لمعتمدية الروحية في كوخ على وجه الفضل. الظروف السكنية غير مهيئة، تستقر للتجهيزات الأساسية مع غياب المرافق الصحية. دخل الأسرة يقتصر فقط على منحة العائلة المعوزة اللي هي غير كافية باش توفر متطلباتها وحاجاتها اليومية.
0: نعم، اللي هي المنحة هذه تقريبا 280
1: دينار. شوية مقارنة بالقراية والمعيشة والغلاء، معناها مش كافية.
0: خلينا نقول الأرملة هذه عندها زوز، كما قلت أنت زوز صغيرات، وذكرت البنية 9 سنوات والوليد 6 سنوات. أكيد يحب يعاون يعرف بالضبط شنو محتاجة. هي بنية 9 سنوات متعدية سنة رابعة، والوليد سنة أول عام يقرأ 6 سنوات.
1: سنة أولى.
0: زوجها متوفي منذ فترة؟
1: متوفي تقريبا منذ 4 سنوات.
0: منذ 4 سنوات، نعم، ربي معه. طيب.
1: بطبيعة الوضعية هذه تحق دعمنا وقتنا الكل معاها. نطور خطوة منا تنجم تكون بداية مستقبل للأم والصغيراتها.
0: نعم.
1: نداءنا اليوم هو دعوة صادقة لأهل الخير والحسين لتقديم يد العون للأسرة هذه.
0: بهي يسرى، اللي يسمع فينا تو وخاصة أهلينا في سليانة وأهل الخير في سليانة برشا، والناس اللي لبس عليها موجودين في كل تراب أرض الوطن وخارج أرض الوطن، اللي قاعدين يتابعوا هذه حالة موثوقة، فتأكدوا أنه الفلوس بتمشي في بلاصتها. اللي حاب يتواصل معاك يا يسرى ويحب يعاون المرأة هذه كيفاش، شنو يعمل؟ ما شكون يتواصل؟
1: كل واحد يحب يتبرع معنا ينجم يتصل بينا على الرقم 57 30 514، وإلا يتواصل معايا عبر الهاتف 57 92 159، وإلا تنجموا تزوروا زيادة السيت نتاعنا www.soz.ca.
0: نذكر بالأرقام لأن هذه الصراحة هي الطريقة الأيسر، واللي ما ينجمش يكتب الرقم تو راهو التسجيلات موجودة على منصة الفيسبوك.
1: نعاود
0: 57 باش يكون صوتي أوضح فقط. 57 30 514، هذا الرقم الأول، وإلا 57 092 159، وهذا باش تزعلي أنت التليفون يسرى هكا ولا؟ هذا الرقم خاص بك أنت
1: أكثر على الحالة
0: طبعا، باش تعطي معطيات شنو يستحقوا بالضبط. في تقديرك شنو ينجم يكون الدعم اللي هنا؟ هل انا ذكرت العمر لانه ربما نساهموا مثلا لوازم العوده المدرسيه باللباس؟ طيب،
1: هي الام هدفها الاساسي انه معناها تقري صغيراتها وانه توصلهم هذيك حلمتها، معناها من اكثر الحاجات اللي هي محتاجتهم مساعدات مدرسيه.
0: مساعدة مدرسية. وين متواجدة بالضبط؟ هي في السكن؟
1: هي تسكن في المنطقة الريفية تابعة للمعتمدين الروحية. بالنسبة لظروف سكن غير مهيئة تسكن في كوخ يستقر الأب التجهيزي.
0: إذن هي موجودة
1: يعني
0: في الروحية.
1: هي بطبيعة هي تستنى منا إن شاء الله تحب نعاونوها باش تحسن ظروفها السكنية. وبطبيعة تونسي لتونسي رحمة. وإن شاء الله نقبل كل ما بعضنا والنجم ونعمل حاجة زي
0: بهي يسرى إن شاء الله. احنا متأكدين إن شاء الله عبر أثير إذاعة الزيتونة. وكما قلنا رايحة لتموثوقة توا نحكيه يعني اللي هنا المختصين هم اللي يحكيه, ما هوش نداء جاي من المستمع بشكل مباشر, هذا المختص يوجه لكم في نداء. فرجاء اللي حبي عاون وماذا بيا الحقيقة ماذا بينا ما نخرجوش من الحصة هذه إلا ما تكون الأستاذة يسرى عندها برشة تليفونات فيما يخص الوليدات يعني الأيتام. إن شاء الله ربي يعني يكون معاهم وهم عيال الله, فإن شاء الله يكون لكم الأجر العظيم كونكم تخليوا صغيرات هذوما يرجعوا يقرأوا. وفقط تتواصلوا مع يسرى وهي تقول لكم شنو زاد شنو الحاجة اللي ربما محتاجينها قبل الأخرى, لأنه حتى في الاحتياج تم أولويات. نعود للأرقام, يسرى اللي تنجموا تتواصلوا معها على 57 092 159. بالنسبة أيضا للرقم الثاني 57 030 514. شكرا لك يا يسرى. شكرا
1: يعطيك الصحة.
0: شكرا شكرا شكرا. إن شاء الله تجينا أصدقاء طيبة بعد المباشر كونك فعلا الناس تواصلوا معك باش يعاونوا هذه الحالة الاجتماعية. كنت سعيدة جدا بالتواصل مع يسرى الشاوش مع رؤى الذوادي ومع نور الهدى العمدوني. كيف قلت نورت تونس ما شاء الله قاعدين يخدموا, راهو تبارك الله عليهم. تدخلوا تشوفوا على منصة الفيسبوك تلقاهم بنات مازالوا صغار لك ما شاء الله, إن شاء الله ربي معاهم وإن شاء الله إن شاء الله فعلا هم يكونوا يعني بذرة خير في المجتمع هذا ويقدموا يد العون ويتفاعلوا إنسانيا مع الحالات الإنسانية. سعيدة جدا بتقديم هذه الحلقة من السابقون السابقون, وهنيئا لملكة جسام بهذا البرنامج اللي فيه بارشا خير. شكرا لكم مستمعينا الكرام, سعدت بتقديم هذه الحصة وسعيدة بإنصاتكم إلينا. نترككم في أمان الله.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك
1: يفيدك ويؤنسك. تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش قولوا برا بشني حياته هذه باش ما تمتعش شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة،
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب إلى القلب.
5: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم، لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل. أعداد وتقديم الأستاذ حمزة الصدفي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بعون الله تعالى وتوفيقه القراءة والتعليق على مقدمة ابن جزي الغرناطي من كتابه الشهير التسهيل لعلوم التنزيل. وهذه المقدمة التي حوت علوم القرآن وأصول التفسير وصلنا فيها الباب السادس وأتممناه بفضل الله تعالى، واليوم إن شاء الله تعالى سنقف مع الباب السابع والثامن. فأما الباب السابع فيتعلق بالنسخ. قال المؤلف رحمه الله: الباب السابع في الناسخ والمنسوخ. قال: النسخ في اللغة هو الإزالة والنقل، ومعناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعدما نزل. وهنا المؤلف رحمه الله عرف النسخ لغة واصطلاحا، ويعرفه كذلك بعض الأصوليين فيقولون هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر عنه. فالنسخ واقع كما هو معلوم نقلا وعقلا، فقد ثبت في كتاب الله تعالى عديد من الآيات التي تدل على النسخ، منها قوله تعالى في سورة النحل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لذلك قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال: والمقصد من قوله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها إظهار منتهى الحكمة والرد عليهم بأنهم لا يهمهم أن تنسخ شريعة بشريعة أو حكم في شريعة بحكم آخر، ولا يقدح ذلك في علم الله تعالى ولا في حكمته ولا ربوبيته، لأنه ما نسخ شرعا أو حكما ولا تركه إلا وهو قد عوض الناس ما هو أنفع لهم منه حينئذ أو ما هو مثله من حيث الوقت والحال، وما أخر حكما في زمن ثم أظهره بعد ذلك إلا وقد عوض الناس في إبان تأخيره ما يسد مسده بحسب أحوالهم، وذلك مظهر الربوبية، فإنه يرب الخلق ويحملهم على مصالحهم مع الرفق بهم والرحمة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر المؤلف أوجه النسخ في القرآن الكريم فقال: ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه. الأول نسخ اللفظ والمعنى كقوله: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، فهذا مما نسخت تلاوته، قد صح من خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه. والوجه الثاني نسخ اللفظ دون المعنى كقوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فهذه تسمى بآية الرجم فنسخت في التلاوة وبقي حكمها كما صح عن عمر رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ وأحمد في المسند وابن ماجه كذلك. وأما الوجه الثالث فهو نسخ المعنى دون اللفظ. قال: وهو كثير وقع منه في القرآن على ما عد بعض العلماء 200 موضع، 12 مواضع منسوخة، إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد نسخا والاستثناء نسخا، وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة، وسنتكلم على ذلك في مواضعه. انتهى كلامه. وهنا ذكر المؤلف الوجه الثالث، وهو نسخ المعنى دون اللفظ، وهذا أمثلته كثيرة في القرآن الكريم، أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ باقيا، كما نسخت عدة الحول في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فنسخت بالآية التي قبلها في التلاوة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا الوجه أمثلته كثيرة في القرآن الكريم. وهنا المؤلف رحمه الله أشار إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن المتقدمين كثيرا ما يعبرون على التخصيص والتقييد والاستثناء بالنسخ، فهنا يجب أن نميز بين كلام العلماء فيما يريدونه من النسخ، هل هو النسخ الاصطلاحي أو ما يعبرون عنه بالنسخ تجوزا، وهو المراد بتخصيص العموم أو التقييد المطلق أو الاستثناء. وبعدها ذكر المؤلف رحمه الله مثالا للنسخ في آيات مسالمة الكفار المنسوخة بآية القتال، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الباب 8 في جوامع القراءة، وبين القراءات المشهورة والشاذة وشروط قبول القراءة. فقال المؤلف رحمه الله، قال: الباب 8 في جوامع القراءة، قال: وهو على نوعين: مشهورة وشاذة. فالمشهورة القراءات 7، وهي حرف نافع المدني وابن كثير المكي وأبي عمرو ابن علاء البصري وابن عمرو الشامي وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين، أي عاصم وحمزة والكسائي، فكلهم كوفيون. قال: ويجري مجراهم في الصحة والشهرة يعقوب الحضرمي وابن محيصن ويزيد بن القعقاع، والشاذة ما سوى ذلك، وإنما سميت شاذة لعدم استقامتها في النقل، وقد تكون فصيحة اللفظ أو قوية المعنى. انتهى كلامه. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر القراءات 7 المشهورة. قال: ويجري مجراهم في الصحة والشهرة يعقوب الحضرمي، أي قراءة يعقوب. قال: وابن محيص. قال: ويزيد بن القعقاع. ويزيد بن القعقاع هو أبو جعفر، وهو شيخ الإمام نافع رحمه الله. وهنا المؤلف يعني بعدما ذكر قراءة 7 في الصحة والشهرة أضاف عليهم قراءة يعقوب وابن محيص ويزيد، لكن الذي استقر عليه العلماء أن قراءة ابن محيص هي من القراءات الشاذة، وهي من 4 الزوائد على 10 مع اليزيدي والحسن البصري والأعمش، فهذه قراءات كلها شاذة. والمؤلف ذكر قراءة 7: وكذلك يجري مجراهم في الصحة والشهرة واتصال السند قراءة يعقوب وقراءة يزيد بن القعقاع، وكذلك القراءة التي لم يذكرها المؤلف قراءة خلف العاشر، كما ذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى في نشره وفي تحبير التيسير، قد بين ذلك في النشر، أن 3 المتمم العشر صحيحة قطعا، وهي قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف العاشر، فقد تلقتها الأمة بالقبول، ولا فرق بينها وبين 7 في الثبوت. لذلك قرر ابن الجزري رحمه الله أن كل حرف انفرد به واحد من العشر قال فهو مقطوع بأنه من القرآن المنزل. لذلك ابن الجزري شن على من ظن انحصار الصحيح في 7، وعد ذلك من أوهام العوام. لذلك من المسائل المهمة التي ينبغي للقارئ أن ينتبه إليها عندي قراءة كتب التفسير على وجه الخصوص، أن ينتبه إلى مدة زمنية أو الحقبة الزمنية التي عاش فيها ذلك المؤلف. فمثلا إمامنا وهو ابن جزي الغرناطي رحمة الله عليه عاش في القرن 8، أي قبل أن تشتهر القراءات العشر، أي القراءات 3 المتممة للعشر. ففي تلك الحقبة الزمنية كانت القراءات 7 هي المشهورة، وهي التي يقرأ بها جل الناس، لأن القراءات المشهورة في ذلك الوقت هي القراءات 7، وهي التي سبعها الإمام بن مجاهد رحمه الله تعالى، الذي توفي في سنة 324 هجري. في الفترة الزمنية التي بين ابن مجاهد وبين ابن الجزري رحمه الله فقد اشتهرت القراءات 7، لذلك المسائل المهمة التي يجب أن ننتبه إليها أننا عندما نقرأ كتب التفاسير يجب أن نعرف تلك الحقبة الزمنية التي عاشوا فيها كي نعرف كيف نعامل أو كيف نتعامل مع أقوال العلماء في التفسير وكيف تعاملوا مع مسائل القراءات. لذلك لما نقرأ كتب التفاسير وتعاملهم مع القراءات فتختلف، ليس مثل العلماء الذين فسروا القرآن الكريم في القرن الثاني والثالث، فليس كغيرهم الذين فسروا في القرن السادس أو السابع، وليس كغيرهم الذين فسروا القرآن في القرن العاشر أو الحادي عشر. فمثلا لما نتعامل مع تفسير الإمام الشهير الإمام الطبري رحمه الله تعالى الذي جاء في فترة قبل أن تشتهر القراءات السبع، وكذلك من التفاسير المشهورة تفسير يحيى بن سلام وكذلك تفسير الفراء ومقاتل، فهذه الكتب أو هذه التفاسير كتبت قبل اشتهار القراءات السبع. وبعدها نجد مثلا في حقبة أخرى زمنية جاءت بين ابن وجاهد وبين ابن جزري، في هذه الفترة اشتهرت القراءات السبع، لذلك لا نجد كثير ذكر للقراءات الثلاث المتممة للعشر، وهذا نجده كثير مثلا في تفسير الرازي أو القرطبي أو ابن كثير أو الزمخشري أو البغوي، مع أن البغوي أحيانا يذكر أحيانا قراءة يعقوب لكن يذكرها نادرا لأن القراءة المشهورة في ذلك الوقت هي قراءة السبع. فبعد عصر ابن الجزري رحمه الله اشتهرت القراءة الثلاث المتممة العشر وبينها وبين قواعدها وأصولها وفرشها كذلك في كتابه تحبير التيسير وبعدها في النشر وبعدها في طيبة النشر، فأصبح الناس بعد ابن الجزري رحمه الله تعالى يقرؤون بقراءة العشر واشتهرت بعد ذلك القراءة العشر. لذلك نجد للقراءة العشر أثر في كتب التفسير التي صنفت بعد ابن الجزري رحمه الله تعالى كما في تفسير الألوسي والشوكاني وكذلك في تفسير شيخنا شيخ طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. في ذلك مسائل مهمة جدا التي يجب أن ينتبه إليها القارئ وهي أن يعرف العصر الذي كتب فيه ذلك التفسير. فمن فسر القرآن قبل القرن الرابع أي قبل تسبيع السبع من ابن مجاهد لم يتعامل مع القراءات كمن فسر القرآن بعد ابن مجاهد رحمه الله تعالى في القرن السادس أو السابع، وكذلك ليس كمن فسر القرآن بعد ابن الجزري رحمه الله تعالى، فلذلك تختلف نظرتهم للقراءات وفق الحقبة الزمنية التي عاشوا فيها ورحم الله تعالى علمائنا أجمعين. ثم ذكر المؤلف شروط صحة القراءة فقال ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاث شروط: موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، وموافقته لكلام العربي ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات، ونقله نقلا متواترا أو مستفيضا. انتهى كلامه. وهنا المؤلف ذكر شروط القراءة وشروط صحتها، وبذلك يكون قد سبق ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر والطيبة وفي كتابه غاية النهاية في طبقات القراء، مع أن كثير من الباحثين ينسب هذا التعريف إلى ابن الجزري رحمه الله تعالى. وعبارة ابن الجزري متواترا أو مستفيضا قريبة من اختيار ابن الجزري الاكتفاء بصحة السند مع الشهرة، إذ أن ابن الجزري يرى أن اشتراط التواتر في كل حرف يفضي إلى رد أحرف صحيح، والله تعالى أعلم. ثم دخل المؤلف إلى بيان نوعي اختلاف القراء قال واعلم أن اختلاف القراء على نوعين: أصول وفرش الحروف. والأصول كما هو معلوم هي القواعد المضطردة الجارية في كل ما تحقق فيه شرطها، يعني كالمد والإدغام والإمالة وغيرها. قال المؤلف رحمه الله قال فأما الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد ولا قانون كلي، وهو في وجهين: اختلاف على القراءة باختلاف المعنى وباتفاق المعنى. فمن أمثلة اتفاق المعنى نجد كلمة بيوت وبيوت قرأت بالكسر وقرأت كذلك بالضم. ومن أمثلة اختلاف المعنى كما في قوله تعالى مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. قال وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى، وهي ترجع إلى 8 قواعد. الأولى المد، وهي في حروف المد الثلاث، ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الهمزة والتقاء الساكنين. ومثال ذلك والسماء، كذلك كلمة محياي في سورة الأنعام. وأما الوجه الثاني قال الهمز وأصله التحقيق، ثم قد يحقق على 7 أوجه: إبدال واو أو ياء أو ألف، وتسهيل بين الهمزة والواو، وبين الهمزة والياء، وبين الهمزة والألف، وإسقاط. قال والثالثة الإدغام والإظهار، والأصل الإظهار، ثم يحدث الإدغام في المثين أو المتقاربين، وفي كلمة وفي كلمتين، وهو نوعان: إدغام كبير انفرد به أبو عمرو، أي أبو عمرو البصري، والمعبول به والمقرؤ به أن السوسي هو من يدغم الإدغام الكبير. ثم قال وهو إدغام متحرك، وإدغام صغير لجميع القراء، وهو إدغام الساكن. وهذا أمثلته كثيرة في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى اذهب بكتابي فقد أدغمت الباء الساكنة الأولى في الباء الثانية المتحركة، وكما في قوله تعالى قد تبين الرشد من الغي فقد أدغمت الدال الساكنة في التاء الثانية المتحركة. قال والقاعدة الرابعة الإمالة، وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، والأصل الفتح ويوجب الإمالة الكسرة والياء. قال والخامسة الترقيق والتفخيم، والحروف على 3 أقسام: يفخم في كل حال، وهي حروف الاستعلاء 7، وقد جمعها ابن الجزري في مقدمته في قوله وسبع علو خص ضغط قض حصر. قال ابن جزي قال ومفخم تارة ومرقق أخرى، وهي الراء واللام والألف، فأما الراء فأصلها التفخيم وترقق للكسر والياء، وأما اللام فأصلها الترقيق وتفخم لحروف الإطباق. وهذا يبين لنا أن ابن جزي رحمه الله اعتمد في تفسيره على رواية ورش عن نافع، إذ أن الإمام ورش يغلظ اللام إذا أتت بعد حروف الإطباق وليست على عمومها، وإنما تغلظ اللام إذا جاءت بعد الطاء أو الظاء أو الصاد، كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة. ثم قال المؤلف قال وأما الألف فهي تابعة للتفخيم والترقيق لما قبلها، هي أن الألف تفخم إذا جاءت بعد حرف مفخم وترقق إذا جاءت بعد حرف مرقق. قال والمرقق على كل حال سائر الحروف، أي كل الحروف التي لم تذكر فهي حروف مرققة. قال والقاعدة السادسة الوقف، وهو على 3 أنواع: سكون جائز في الحركات 3، قال وروم في المضموم والمكسور، وإشمام في المضموم خاصة. وكما هو معلوم أن الوقف يجوز ب3 أوجه: إما السكون وهو الأصل، أو الروم وهو النطق ببعض الحركة، أو الإشمام وهو الإشارة إلى الضم. قال وأما القاعدة السابعة مراعاة الخط في الوقف، ومن أمثلة ذلك المقطوع الموصول وتاء التأنيث، كما في قوله تعالى إن رحمة الله، فيجب أن يعلم رحمة هل رسمت بالتاء المفتوحة أم المربوطة حتى يعلم كيف يوقف عليها. وأما القاعدة الثامنة قال إثبات الياءات وحذفها، وهذا أمثلته كثيرة، ومنها الياءات في سورة الفجر في كلمة أكرمني أهانني إثباتا وحذفا. وهنا نصل إلى ختام هذه الحصة، ونكون قد أتممنا الباب 8 في جوامع القراءة، ونلتقي إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة مع الباب 9 في الوقف. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم لنكتشف مفاتيح الفهم. وأصول التفسير وأسرار التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل. أعداد وتقديم الأستاذ حمزة الصدفي.
0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.